0: ولا تنقص
1: عندك ميكرو جوهرة.
2: مع ميكرو جوهرة فتك
0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. تعين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وتكليف محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس. مجلس وزاري مضيق حول الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية القادمة. وترامب يؤكد أن واشنطن ستواجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. في تفاصيل أخبارنا، صدر أمس برائدة رسمية الأمر عدد 203 لسنة 2026 المتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وينص الأمر عدد 204 على تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس، فيما نص الأمر عدد 205 على دعوة أعضاء المجلس لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 أوت الحالي. هذا يعتبر المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية. مقره الرسمي تونس العاصمة، ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمره. ويتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزير الأكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. هذا ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابته كل 6 أشهر، ويتولى رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم بأمر دعوة المجلس لعقد جلسته الافتتاحية. أشرفت أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصر على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة القادمة والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. رئيسة الحكومة أكدت ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية، وذلك بالإسراع في إنهاء الأشغال والتهيئة والصيانة الخاصة بها وتأمين التجهيزات وتزود بما صالح للشراء بصفة منتظمة ومستمرة، وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما وضمان جودتهما وانتظام التزويد وتوفير هذه المستلزمات في الأجال، وتأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والإعاشة وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية من الناحيتين الأمنية والبيئية، والحرص على نظافتها بصفة مستمرة مع متابعة مختلف النقائص والعمل على معالجتها في الإبان. هذا وتم خلال المجلس تقديم عروض مفصلة حول ما تم اتخاذه من إجراءات فيما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية، وتتمثل أهم هذه التدخلات في رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، والعمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والأحداثات الضرورية وإقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز أنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لما لها من دور في تنمية شخصية المتعلم وتعزيز الصحة المدرسية من خلال دعم خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية والتوعوية والوقاية، ودعم برامج الدمج المدرسي لإفادة ذوي الإعاقة وذوي الصعوبات واضطرابات التعلم، وتعزيز موقع التكوين المهني داخل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وإسداد المنح المدرسية والجامعية والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها، وتوفير الكتاب المدرسي والكراسة المدعم في الأجان وبالكميات الكافية، وأحكام مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات. في أبرز أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، وسيعلن قريبا جدا أن مضيق هورمز أصبح تابعا للولايات المتحدة. نقلت تقارير إخبارية عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض قوله إنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي يوم الاثنين القادم، والمهم هو ما إذا كانت طهران تريد التفاوض والموافقة على اتفاق وحتى الآن لم تفعل. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني لترامب إنه لا يمكن الاستيلاء على هورمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات، ولا نخشى التهديدات. ختاما، أكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية نقلا عن شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها بمضيق هورمز مساء أمس دون تسجيل إصابات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
6: جوهر FM. Music. Non-stop.

heard somebody say just the other day how love

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.

جوهرة موج مع الموجة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح المحبة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من البرامج على جوهرة FM بتاريخ اليوم السبت 15 أوت 2026، الموافق للثاني من ربيع الأول 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع الصباح، وبعد شوية يتجدد معكم اللقاء كيف كل ويكاند في الماتينال ويكاند. أما كيف كل يوم، خير بداية اليوم جديد وسعيد، هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ إسلام صبحي يتلو علينا الجزء الثالث من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: الستة وتسعتاشر دقيقة على جوهرة اف ام. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في موعد متجدد ديما من الماتينال ويكاند خاصة بنهاية الأسبوع، تسمعوه كل سبت وحد على جوهرة اف ام من الستة متاع الصباح حتى للتسعة. إن شاء الله رفقة تكون طيبة، وإن شاء الله تستمتعوا بمختلف أخبارنا ومتابعاتنا اللي نحاولوا قدر المستطاع إنها تكون قريبة منكم مستمعينا وتلبي حاجياتكم ونوفروا لكم من خلالها المعلومة والخدمة. ليكيب الكل تسلم عليكم وتقول لكم إن شاء الله تستمتعوا معنا في المشوار هذي. اليوم رفقنا جمال بوقديدة في التنسيق العام في ستاندر، تلتحق بينا بعد شوية نرجس قليلة في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني. أهلا وسهلا يا سمية. وليد الجزيري من قسم الرياضة، من الجبلة من قسم الأخبار، وسلام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. احنا متعودين ديما الستة ونص نستفتحوا أولى فقراتنا، أولى المتابعات اللي ناخذوا فيها العناوين الكبرى لآخر المستجدات في تونس والعالم. وتعودنا زيادة ديما والغنية نسموها في كل موعد صباحي على جوهرة فيم تكون مع السيدة فيروز، اخترني لكم واحدة من أجمل الأغاني تستمتعوا بها. بعد شوية بشكون رونديفو مع عماد عبد الحليم. مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله صبحية مزيانة تعديوها على جوهرة فيم، الدنيا وما فيها.

وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن دايما صوتك في قلبي.

0: الانفوغاما.
1: رجعنا لكم بالانفوغاما. صباح النور، اهلا وسهلا مستمعينا، مرحبا بكم. وكل التفاصيل تكون كالعاده كما كل صبحيه سبت مع منال جبلة. صباح النور يا منال، ان شاء الله نهارك سعيد.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جارفة.
1: شنو عنا من تفاصيل باش نقدموها ان شاء الله في اخبار السبعة نتاع الصباح؟
2: باش نعطيو العناوين، باش نعطيو التفاصيل.
1: التفاصيل في السبعة، فوالا هذيك شنو نقصد.
2: نبداو بمجلس وزاري مضايق نظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027. من بين ما تم عرضه خلال هذا المجلس انه تم اعتماد اضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. البارح الرائد الرسمي اصدر تعيين اعضاء الهيئه العليا للمجلس الاعلى للتربيه والتعليم، وتم تكليف محمد علي البغديري كاتبا عاما لهذه المجلس. محمد علي البغديري الوزير السابق للتربيه. في اخبارنا ايضا ان وزير التعليم العالي قال انه شرط الماده الاختياريه ماده علميه

0: 10:07 بالنسبة للأخبار الوطنية والعالمية، وبالنسبة للأخبار الرياضية 7:30 مواليد الجزيرة.
1: شكرا ليك منال، يعطيك الصحة على فونغو. هذايا احنا بيان سور نواصلوا مشوارنا في الماتينال ويكاند بالموسيقى، وان شاء الله إيقاعاتنا واختياراتنا هكا تخلي مزاجكم عالي مستمعينا، وانتم ان شاء الله تستمتعوا معنا بمختلف الأخبار والمتابعات. بعد شوية زادة باش نقدم لكم فكرة على التطورات الجوية الطقس اليوم، خليكم معنا.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة FM TV موج مع الموجة.
1: موج مع الموجة على جوهرة FM وفي الماتينال ويكاند حتى لتسعة متاع الصباح. نرافقكم، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم فل. مستمعينا اذا توا بديتوا تسمعوا فينا، نعرفوا انه ديما مع الويكاند فما حركية كبيرة برشا، فما برشا برامج هكا تختلف على وسط الجمعة. دونك ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل، وان شاء الله تستمتعوا بالويكاند متاعكم. للناس اللي في العطلة، عطلة صيفية، نقول لهم ان شاء الله بالتوفيق، ولو انه برشا بداوا يحكيوا على عدة تنازلي للعطلة، وبرشا ناس ما يحبوش يصدقوا الحكاية هذه. احنا جوست باش نقول لكم اليوم راهو السبت 15 أوت 2026، يعني اذا باش نحسبوا على 15 سبتمبر هكا شهير بالضبط. تكملوا تستمتعوا ان شاء الله الناس الكل وان شاء الله بالتوفيق للجميع اللي وجدتهم باش يكون شطوط التونسية. نقول لكم صحة بالمسبق التبحيرة، دونك تقسم ويتي اليوم لكل الأنشطة البحرية، وان شاء الله تستمتعوا بنهير مزيان. واحنا مباشرة بعد أخبار السبعة نقدم لكم كل التفاصيل على تطورات الجوية الطقس اليوم. جوست هكا عطيتكم العنوان الكبير انه تقسم ويتي لكل الأنشطة البحرية والصيفية. كنت تحبوا زيدا تعرفوا إيقاع الصيف راه يختلف كومبليتمون على إيقاع وسط العام. احنا بعد شوية باش يكون موعدنا زيدا مع الفرحة وأعياد الميلاد، في قوم عيدك اليوم، دونك مواليد 15 أوت نفرحوا بيهم نهنيهم بالعيد ميلاد متاعهم. مرحبا بكم، إذا توا تفكرت عندك شكون مولود نهار 15 أوت وتحب تعملوا سوربريز أوريجينال ويخلينا نسمعوا صوته على جوهرة فام، يكفي أنك تبعث لنا نمروه هو شكون وشنو تحب توصل له كوم ميساج، كلمة كلمة. احنا ننقلوا الرسالة بطبيعة بكل أمانة على 85 900.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا واهلا بكم الى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. لمناسبة العودة المدرسية اعتماد اضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. وتعيين اعضاء المجلس الاعلى للتربية وتكليف البغديري كاتبا عاما.

معابي قصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران زنزري ينظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 26 و 2027 والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. هذا وقدم الوزراء الحاضرون خلال أشغال المجلس عروضاً حول الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية، والتي شملت أساساً رصد اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وإقرار إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية والدمج المدرسي مع أحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. هذا وتناولت تدخلات الإجراءات التي اتخذت من أجل الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والأحداثات الضرورية وإقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفارات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز السلامة المرورية وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها. وتم التطرق ضمن عرض الإجراءات إلى رقمنة الخدمات المدرسية ولاسيما النظام المعلوماتية، منظومة الحياة المدرسية والتسجيل عن بعد، والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة وتوسيع استعمالها وتوظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية، مع ضرورة تعزيز انفتاح المؤسسات التربوية على فضاءات الثقافة والشباب والرياضة. أيضا شملت الإجراءات تعزيز الصحة المدرسية من خلال دعم خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية والتوعية والوقاية ودعم الحياة المدرسية من خلال دعم التربية الدامجة والتوقي من العنف والظواهر المستجدة في الوسط المدرسي ودعم برامج الدمج المدرسي لفائدة ذوي الإعاقة وذوي الصعوبات واضطرابات التعلم وتعزيز موقع التكوين المهني داخل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وترسيخ دوره كجسر فعلي نحو التشغيل من خلال تطوير جودة التكوين وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل وتعزيز التربصات التطبيقية وتنمية الكفاءات. هذا وتطرقت التدخلات أيضا في هذا المجلس إلى التسريع في استكمال الاستعدادات المتعلقة بالإيواء والإطعام والنقل وتطوير مختلف الخدمات المدرسية والجامعية وتوفير حياة جامعية مطورة للمهارات الذاتية للطلبة وحاضنة للإبداع وإسناد المنح المدرسية والجامعية والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها ودعم الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية وتعزيز البنية التحتية لهذه الأنشطة وتأمين المتابعة الصحية والإحاطة النفسية للتلاميذ والطلبة والمتكونين وتوفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم في الأجال وبالكميات الكافية وأحكام مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات. بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر أمس صدر أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس، وينص الأمر عدد 203 لسنة 26 و2000 المؤرخ في 12 من أوت الحالي على تعيين كل من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال هنايد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. هذا ونص الأمر عدد 204 على تكليف وزير التربية السابق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، ويأتي ذلك في إطار استكمال تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم المنظم بمقتضى المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس والأمر المتعلق بتنظيمه الإداري والمالي. كما صدر أمر عدد 205 يقضي بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم 12 من أوت الحالي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يفيد في إجابة له عن سؤال لنائب بالبرلمان حول المبررات لاعتماد شرط أن تكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي بالنسبة لحاملية

0: البكالوريا بشعبة آداب يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات الأساسية التي يتطلبها التكوين في علوم التمريض، موضحا الوزير أن هذا الشرط يعتمد على اعتبارات بيداغوجية وعلمية تهدف إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي في أفضل الظروف، ويساهم في الحد من الإخفاق الجامعي والرفع من نسب النجاح والتخرج، خاصة أن اختصاص علوم التمريض يرتكز منذ السنة الأولى على معارف في مجال العلوم وخاصة علوم الحياة. دولياً، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول في مقابلة نشرت اليوم إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وإن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات، موضحاً عراقجي أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز، في حين سيتعين على الولايات المتحدة تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر هذا الممر المائي. الدفاع المدني في جنوب لبنان يفيد بسقوط 6 شهداء في حصيلة غير نهائية لغارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوب البلاد. رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية السودانية بهدف إشراكها في مؤسسات الحكم، مؤكدا أن الحوار سيحظى بالاستقلالية بعيدا عن أي تدخل في أجندته. ختاماً، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تعلن اليوم أن زلزالاً بقوة 7.7 على مقياس ريشتر وقع قبالة سواحل إندونيسيا، ووثقت مشاهد فيديو انهيار مبان ودماراً في منطقة الزلزال، فيما حاول كثيرون من السكان الفرار وسط حالة من الهلع والصراخ.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمعة FM موش مع نوجة. ميتيو على جوهرة FM.
1: السبعة وتسعة دقائق على جوهرة FM. لقيت هذايا ناخذوا فكرة على التطورات الجوية. الطقس اليوم السبت 15 أوت 2026، الطقس يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات، تكون أكثر كثافة بعد ظهر بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، وهذا باش يكون إن شاء الله بأقصى المرتفعات الغربية فقط. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم في استقرار مقارنة بال 24 ساعة اللي تعديت، وتتراوح القصوى ما بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 36 و39 درجة ببقية الجهات، وتوصل بأقصى الجنوب الغربي ل 42 درجة مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للريح اليوم بشكون من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، سرعتها ما تفوتش 20 كيلومتر في الساعة، لكن تقوى مؤقتا وقت ظهور سحب رعدية آخر النهار، والشيء هذا الكل باش يخلي البحر قليل الاضطراب طيلة النهار كامل بكافة السواحل الشمالية والشرقية. تستمتعوا بالويكاند متاعكم إن شاء الله مستمعينا. هذه قراءة أولى في تطورات الجوية لطقس اليوم، إن شاء الله بعد ساعة من توابش نقدموا لكم آخر التحيينات.

0: مو معي ذاك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: جويوز انيفرسير. قوم عيدك اليوم موعد يومي على جوهر اف ام مع اعياد الميلاد. بالمناسبه نقولوا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، مواليد 15 اوت الكل. ان شاء الله عام جديد كله فرحه وكله سعاده، وسعداء جدا اللي احنا نستقبلوا مستمعينا في المباشر. واليوم معنا سميره اللي نقولوا لها صباح النور. يا سميره اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا، تبيح الفل
1: والاثنين ان شاء الله.
2: يعيش شلا نهاركم، أسعد الأيام يا رب.
1: يعيشك سميرة. تكلم فينا من زغوين توا؟
2: من زغوين.
1: مرحبا بيك لله.
2: أنا أصيلة الكاف، ولاية الكاف، لكن معناتها بحكم الزواج نعيش في مدينة زغوين.
1: هي مدينة جميلة جدا هكا ولي؟
2: هب أحلى. هي شو هما يتقاربوا، اي هما يتقاربوا في سور لو بلان جيوغرافيك، معناتها الكيف تعرفها مدينه جبليه وزغوان زادا مدينه جبليه، يعني في الناحيه الجغرافيه يتقاربوا برشا بعضهم. دونك نحس في روحي ديما كاني في بلادي، مانيش في
1: بلاد اخرى. واكيد هي كلها بلادك يا سميره بما انك في
2: تونس. بكلها بلادنا ومعزها ومحلاها ومحلى مدنها ومدينهم، وربي ان شاء الله يعجلنا ديما عايشين في خير ونعمه يا رب
1: ان شاء الله يا ربي،
2: ونكتشفوا اعز البلدان اللي عنا ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. يلا سميره اليوم عيد ميلادك، واحنا بالمناسبه حابين نسمع صوتك ونهنيوك ونقول لكم ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. نتصورك متفكره التاريخ بيان سور.
2: بيان سور، اليوم 15 اوت هو عيد ميلادي. انا مولوده 1962، واليوم ان شاء الله عملت 64 سنه
1: ان شاء الله.
2: اما كي تراني راك ما تعطيشهم لي 64، تقول هذه مازالت صغيره.
1: اسمع من غير ما نشوفك ظاهر، من كلامك من صوتك من الانرجي اللي عندك، ما شاء الله عليك يا لله، وان شاء الله ربي يدعم عليك النشاط والنعمه هذيا.
2: ربي يفضلك.
1: يا سميره، زعما شكون اللي عطانا نمروك وقال كلموها سميره على الصباح وفرحوا بها؟
2: انا اسمعني، انا هو اعز مفاجاه لي اليوم كي كلمتوني بالتليفون اون ديريكت. انا من اكبر معجبي ومستمعي جوهر اف ام.
1: يعيشك.
2: دايوغ ملي قمت الصباح حطيت جوهر اف ام في التلفزه، خاطر عندي الراديو اللي خشخش شويه، حطيت جوهر اف ام في التلفزه.
1: باهي سميره.
2: دونك اذا ما يكون كان بولعمايل الباهيه والمفاجات الساره، زوجي عزوز الدريدي، خاطر ولادي لبرا، بنتي وولدي، ولدي قرب لبرا معناتها، وكلموني الصباح باش يهنيوني بعيد ميلادي. دونك ما يبقى كان هو
1: يا لله.
2: هو اسمع. ابو المفاجات الساره هو راهو يعملها، ابو العميل راهو عمله ديما باهي.
1: خلصتها يا لله. دونك سي عزوز هو اللي حبيب
2: عزوز البريدي، ربي فضله وربي يحميه ان شاء الله لينا ولعائلته يا ربي ولوليداته ولحفيده يا رب.
1: ان شاء الله يا ربي، وانت زيد ربي فضلك ليهم الكل يا سميره. مشكوره
2: يعزك
1: جدا، وان شاء الله كل عام نسمعوا صوتك في قوم عيدك اليوم.
2: ان شاء الله يا ربي، ربي يفضلكم ويعطيكم الوقت الطيب، وان شاء الله نهاركم من اسعد الايام يا رب.
1: شكرا ولك بالمثل سميره، يعطيك الصحه لله وان شاء الله نهارك زين. نستقبلوا معنا نهاركم ازيد سي حافظ الشويري من القلعه الكبيره اللي نقولوا له صباح النور يا حافظ.
3: صباح الورد.
1: مرحبا بك يا سيدي، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: عام وانتم حيين بخير، بارك الله فيكم على استضافتكم.
1: اول مره معنا على جوهر اف ام في قوم عيدك اليوم.
3: اول مره
1: يا سيدي، ان شاء الله مش الاخيره، وان شاء الله كل عام نسمعوك، وان شاء الله كل عام نهنيوك بعيد ميلادك.
3: ربي يخليكم.
1: وان شاء الله كل عام منيا واحلام وايه ونور يكونوا نورات في حياتك.
3: ان شاء الله اكيد هذوك هما حياتي كلها، هما نواراتي، هما كل شيء في حياتي.
1: والله يا سي حافظ ما شاء الله عليك تقدم.
3: ربي ناوي اكيد اكيد، ونضيف لهم زاد عندي اختي رشيده هذيك زاد نواره في حياتي، هذيك بنتي واختي هذيك عزيزه وغاليه،
1: ربي
3: يفضلهم ومع نور ومع احلام ومع منيا،
1: ربي يفضلهم الكل ومحلاهم اسامي البنات، ربي يفضلهم لك ان شاء الله تفرح بهم يا سيدي، ويفضل لك المدام منيا
3: يعيش.
1: وان شاء الله كل عام وانت هكايا فرحان اول حاجه، وثاني حاجه كل عام تلقى شكون يتفكرك هكا من العزيز عليك ويهنيك بعيد ميلادك.
3: ربي يخليكم و سي تري جونتي دو فوتر
1: بار. يعيشك يا سي حافظ، مشكور جدا وان شاء الله نهارك سعيد. شكرا ليك. معنا توت سويت نوال من قصر هلال. مرحبا يا نوال.
4: بخير.
1: صباح الفل والياسمين لله، ان شاء الله نهارك زين.
4: يخليك.
1: شحالك وشحال قصر هلال؟ لاباس ما؟
4: الحمد لله، عامل فينا الجو المقصود والميم لاباس الحمد لله.
1: ما ذيك علاش ننزل فيك، خاطر في بالي قصر هلال منوره بمالها.
4: الحمد لله لاباس.
1: ما حشتكمش بالضوء يا نويل، ما حشتكمش. نفادلكوا ولا نفادلكوا ان شاء الله ازمه وتتعدى وان شاء الله ربي يخفف علينا السخانه هذيا خلي تخف السخانه باش ما تبعها الكل يخف علينا زيد الماء والضوء وكل شيء. هيا نوال عيد ميلادك اليوم لله باش نحتفلوا ولا
4: اكيد
1: ان شاء الله يا لله ان شاء الله ايامك كلها فرحه وكلها اعياد والشخص العزيز عليك برشا اللي حاب يحتفل اليوم على بكري بعيد ميلادك ويقول لك يا نوال راني مانيش ناسيك وعمري ما ننسى تاريخ هذا 15 اوت هو سي علي بن خليفه شنو تقول له؟
4: قول له راني نحبك برشا وربي يخليك ليا وما عندي حتى حد يتفكرني غيرك ان شاء الله يا ربي كل عام واحنا مع بعضنا وربي يخلينا صغيراتنا
1: امين يا ربي
4: وبحق يحبه برشا برشا أكثر إنسان نور لي حياتي هو راجلي
1: ربي فضل هو لك يا لله وربي دوم عشرتكم إن شاء الله ويفرحكم بالصغيرات إن شاء الله يا نويل
4: عايشك.
1: شكرا لك يعطيك صحة يا نويل عايشك. إن شاء الله
4: بارك الله فيك
1: ومن خلالك تحيه لكل مستمعينا في قصر هليله دونك نتعديو توت سويت للفوت مونغيلا من اهدى سيتي واتش وجوهره فام من نصيب شكون اختاروا لي يلا رقم من واحد حتى لثلاثه ارفعوا يديكم ولا صوابعكم ولا يا سمية ابو البنات قالت لي نرجس شده صحيح قالت لي سي حافظ اللي معانا ان شاء الله الف مبروك سي حافظ تلبسها بالصحة إن شاء الله وإن شاء الله أيامكم كلها فرحة وكلها أعياد على جوهرة فين وإن شاء الله كل عام نلقاوكم بخير في رونديفو يومي نحتفلوا فيه بتواريخ الميلاد هي في الأخر مناسبة خاصة جدا أما به برشا كي نبارتاجيوها مع بعضنا ونوصلوا لكم المساج اللي هو في الأخر سلام وسلام كيف ما تعرفوا أمانة مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى في الماتينال ويكاند بعد 6 دقائق من توا يجدد لقاء مع وليد الجزيري في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور
0: قوم عيدك اليوم برعاية سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
3: صباح النور، صباح الورد. الموعد اليوم بداية من نصف النهار في أحد نزول مدينة سوسة مع ندوة صحفية للنجم الرياضي الساحلي لتقديم الإطار الفني والفريق أكابر كرة القدم قيادة الفرنسي براكوني واطلاع الرأي العام الرياضي على أبرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي والإجابة على تساؤلات مختلف وسائل الإعلام. والفريق يواصل تحضيراته الأولى مقابلته في البطولة ضد الترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس لحد 23 أود. حصة تمرين يوم أمس دارت في ملعب محمد معروف أمام جماهير غافية. هيئة الأمل للرياضة بحمام سوسة أعلنت على تركيبة الإطار الفني جديد للأمل. يوسف المويهبي مدرب أول، أشرف حلاوة مساعد مدرب، هيثم بن عثمان معد بدني، بيرم عبود مدرب حراس. البارح كانت أول حصة تدريبية للإطار الفني جديد للأمل والفريق يلعب اليوم مباراة ودية ضد الملعب السوسي بداية من 4:30 على أرضية ملعب بوعلي الحوار في حمام سوسة. الاتحاد الرياضي المونستيري يختتم اليوم سلسلة مقابلته الودية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد. يواجه منتخب أقل من 21 سنة بقيادة مدربه أنيس بوجلبان مباراة الدور على أرضية ملعب مصفى بن جنات بالمونستير دون حضور جمهور بقرار من الإطار الفني للمنتخب التونسي. وهيئة الاتحاد تواصل مساعيها من أجل رفع الملعب من الانتداب وتسريع الإجراءات الإدارية. بعد رفع العقوبة اللي كانت مسلطة عليه من قبل الفيفا إدارة الترجي فعلت عقد لعبها يوسف البلالي اللي انطلق في التمرين مع الترجي. والبارح بلاغ من إدارة مولدية الجزائر أكدت فيه أنه اللاعب يوسف البلالي كان وقع عقد مع المولدية بموجب وثيقة تعاقدية رسمية وأنها باش تتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق الفريق. الأستاذ المحامي شكري الرحماني هو الرئيس الجديد للهيئة التسرية للشبيبة القيروانية. من جهة أخرى ملف الشبيبة القيروانية أمام المحكمة الرياضية الدولية التاس عرف تطور جديد بعد مراسلة التاس للجامعة التونسية لكرة القدم من أجل التسريع في النظر في القضية وموافاتها بآخر المعطيات المتصلة بمسار الملف والنزاع القائم بين الشبيبة والجامعة التونسية لكرة القدم. كما كان منتظر المكتب الجامعي لكرة القدم قرر تعيين السيد ناجي جويني مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم. نادي القادسية الكويتي أعلن تعاقده مع متوسط الميدان الإيفواري إدريس قبوب صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النجم الساحلي. هيئة الترجي جرسيس أعلنت فسخ عقود كل من لؤي دحنوس وبلال الساحلي. بلال الساحلي كان صح عقد وانتدبوا ترجي جرسيس لمدة 2.5 في جانفيل فارت وكما قلت البارح تم فسخ عقده. نفس الشيء لؤي دحنوس صح عقد بموسمين في الصائفة الفارتة مع ترجي جرسيس. منتخب كرة السلة انطلق في تربص جديد في تركيا تقريبا اليوم الصباح وصل لتركيا. تربص يتواصل غاية يوم 23 أوت والمدرب الوطني عادل التلاتلي وجه الدعوة ل 14 ملاعبي هما عمر عبادة، يوسف الضيف، محمد منفذ، بلال الجزيري، أسامة المرناوي، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين تومي، بالحسن الشيحي، فراس الحياني، وصف المثناني، أحمد العدامي، بشير بن يحيى، مختار غيازة مع غياب فارس العشي بسبب الإصابة. منتخب كرة السلة باش يلعب تصفية النافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم بين 27 و30 أوت الجاري في قاعة المتعددة الاختصاصات في رادس. اليوم انطلاق بطولة إسبانيا أولى المقابلات 6:30 ألافيس خيتافي 8:30 إشبيلية رايو فاليكانو. شيء طريف في الجولة الأولى من بطولة إسبانيا باش تتلعب على

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جمع موش مع موجة.
1: دقيقة في المتينة الويكاند على جوهرة فيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم منور بالأخبار الطيبة. اليوم 15 أوت 2026، راهو صيف مش بالضرورة للعطلة والراحة، راهو فما برشا شؤون وبرشا مراحل جديدة نجم تكون في حياة المواطن التونسي، وخصوصا التلامذة اللي نشحوا في بكالوريا 2026، اللي الفترة هذه هي فترة تحضير الأوراق، تحضير الدوسيات ليجاليزاسيون وما تبعها، وخصوصا اللي تحصلوا على نتائج التوجيه الجامعي متاعهم، هما مطالبين الفترة هذية باش يكملوا دوسياتهم في علاقة بالانتفاع بالسكن الجامعي اللي هو حسب الدواوين متاع الخدمات الجامعية اللي هما ينتميوا لها، دونك انطلاقا من نتيجة التوجيه الجامعي متاعهم. هذاك علاش حبيت نذكر الأولياء والطلبة اللي يسمعوا فينا انه باغ اكزومبل ديوان الخدمات الجامعية للشمال حد التاريخ 20 أوت، يعني في الأيام القليلة القادمة، هو انطلاق الولوج إلى الفضاء الخاص بالطلبة المنتمين إلى ديوان الخدمات الجامعية للشمال، اللي هو نلقاو فيه المؤسسات الجامعية متاع تونس، أريانا، بن عروس، منوبة، الكيف، جندوبة، بيجا، بنزرت، سليانة، زغوان ونابل، والطلبة اللي خذوا التوجيه الجامعي في واحدة من الولايات هذوما ويحبوا ينتفعوا بالسكن الجامعي يلزمهم يدخلوا على موقع www.oon.rnu.tn باش يصبوا الدوسيات نتاعهم باش يستمتعوا بالسكن الجامعي بالنسبه للسنه الجامعيه المقبله 2026 2027. ان شاء الله بالتوفيق للجميع في المرحله الجديده هذه، وقريبا زاد بقيه الدواوين نتاع الخدمات الجامعيه سواء بالوسط او بالجنوب يقدموا حتى هما التواريخ نتاعهم بالنسبه لتقديم الخدمه هذه اللي يستنفعوا بها عدد كبير جدا من الطلبه. وتعرفوا انتم ديما في السنه الاولى السنه الثانيه على أقصى تقدير أغلب الطلبة يمشيوا في السكن الجامعي باش يعيشوا التجربة هذية ويتمتعوا زادة بالامتياز هذية. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. دونك 20 أوت هو تاريخ الولوج إلى الموقع لتقديم المطالب للانتفاع بالسكن الجامعي. احنا مشوارنا يتواصل بعد شوية في الماتينال بيكاند بأخبار أخرى، وباش نعملوا معكم جولة على أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية في تونس، والجولة هذية باش يأمنوها زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة، وتستناو معنا زادة نشرة محينة بالنسبة لتطورات الجوية لطقس اليوم.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي موجة Revue de presse.
1: كيفكم نهار سبت تكون مع منال جبلة. صباح النور يا منال، أهلا وسهلا، مرحبا من جديد.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعينا ومشاهدينا. نبدأ جولتنا ببعض المواضيع اللي تناولتها جرائد اليوم الورقية والإلكترونية. تركيبة المجلس الأعلى للتربية، الكراس المدعم، المياه المعدنية، هذه بعض المواضيع كما قلت اللي اهتمت بها الجرائد. نبدأ بجريدة الشروق الورقية في صفحتها الأولى من عناوينها البارزة، يبدأ أشغال والاثنين المقبل تزامنا مع الاحتفال بيوم العلم، تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالأسماء، ونشرت في هذا المقال تركيبة هذا المجلس واللي الكاتب العام نتاعه هو الوزير السابق محمد علي البغديري، ويتكون المجلس من 7 أعضاء مع الكاتب العام يعني 8 أعضاء. أيضا عنوان آخر نلقاه في الصفحة الأولى من نفس الجريدة، اهتم بالعمل البلدي، عنوان المقال تشتت مسؤولية المتصرفين تعطل العمل حتى حين يغيب رئيس البلدية المنتخب. وقالت من حديث تهشيم السيارات بشاطئ الشفار إلى نقائص المسجلة بالنظافة وتعطل الإنارة وتهالك بعض الطرقات، تتعدد الملفات المطروحة لتعيد إلى الواجهة أسئلة حول إدارة الفضاء العام ودور القيادة المحلية في متابعة الملفات اليومية للمدن. موقع جريدة الجمهورية تحدث على أزمة انقطاع مياه الشرب اللي تعيش على وقعها عديد المدن والجهات، منها منطقة برج الراس بالمهدية، وبعد إيقافات إثر احتجاجات نفذها عدد من الأهالي تنديدا بانقطاع مياه الشرب اللي تواصل لمدة 20 يوم متتالية، تم إطلاق سراح الموقفين في هذه الاحتجاجات. ومن جهتها قررت سونات تزويد المنطقة بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة وساعة ونص وساعة يوميا. في موقع حقائق أونلاين، أزمة أخرى أحكى عليها الموقع الإلكتروني، أزمة التزود بالمياه المعدنية. وأنشر الموقع بلاغ الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية اللي وضحت الغرفة فيه أسباب هذه الوضعية وطمأنت المستهلكين بشأن استمرارية الإنتاج والتزويد. أكدت إنه الأسباب تعود بالأساس إلى الزيادة الكبيرة والمتسارعة في الطلب على المياه المعدنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأكدت إنه الزيادة هذه تجاوزت في بعض الفترات المعدلات المعتادة للاستهلاك، والسبب الآخر هو الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وأكدت الغرفة أن الوحدات تعمل بأقصى طاقاتها حاليا بالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتضررة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي، وأكدت أنه ما فما حتى نية لافتعال نقص أو حجب المنتوج عن السوق. جريدة الصباح الورقية اهتمت بما جاء في المجلس الوزاري المضايق المتعلق بالإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، وقالت استعدادات شاملة لعودة تربوية ناجحة من المدرسة إلى الجامعة إلى التكوين المهني. نقعدوا مع العودة المدرسية اللي بدأت تفوح سنة، بدينا نحسوا بالاستعداد للعودة هذه حتى داخل العائلات التونسية، بدينا نحكيوا على الأدوات المدرسية. موقع الصريح أونلاين اهتم بالكراس المدعم، وحسب نائب رئيس غرفة صانعية الكراس المدرسي فأكد استقرار أسعار الكراس المدعم، وأشار لأنها لم تشهد أي تغيير منذ سنوات، وأعطى أسعارها مثلا الكراس اللي 24 ورقة ب 430 ملي اللي 72 بدينار و 400، وأيضا انفى تسجيل أي نقص في الكراس المدعم، وأكد أنه نحو 30% من الكميات اللي تم إنتاجها السنة الفارطة ما زالت متوفرة في الأسواق على أن تنطلق بداية من نهار الاثنين المقبل 17 أوت عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية. نختم مع الصباح الورقية بجريمة قالت الجريدة إنها غيبها المشرع، التنمر، عنوانها التنمر معاناة اجتماعية دفعت بالضحايا إلى الانتحار. ونختم مع المهرجانات الصيفية اللي بدأت برشا مهرجانات يعني يزدل عليها الستار، ولكن بعض المهرجانات الأخرى ما زالت متواصلة كما مهرجان قرطاج، مهرجان قرطاج اللي شد الركح مسرح قرطاج الأثري، حفل ممتاز جدا حسب قالوا الناس واللي تابعوه والكل. نبيها الكراولي حفلتها قالت الجريدة أنها تختصر 16 عام من الغياب في ليلة للمرأة والذاكرة والأصالة، هكا عنونت الصباح على سهرة نبيها الكراولي.
1: شكرا ليك منال، يعطيك الصحة على الجولة هذه. احنا شنو بدلوا الاختصاص توتشيت ونعملوا طلع على الصفحات الرياضية شنو فيها. بالطبيعة ديما آخر الأخبار والنتائج تلقاوها محينا على موقعنا www.jawharafm.net. أما بعض الكواليس اللي تنجموا تقراوها اليوم مع قهوة الصباح، يقدم لنا كل تفاصيل وليد الجزيري. مرحبا.
3: صباح النور سناء، الناس كل اللي يسمعوا فينا. البداية بجولتنا الرياضية في موقع الشروق. رسميا ناجي جويني مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم، النجم الساحلي ندوة صحفية قبل انطلاق الموسم. الموقع الشروق تحدث على دوري روشن السعودي وبداية موفقة لجلال القادري المدرب التونسي الموسم الثاني على التوالي في أقوى الدوريات العربية. دوري روشن السعودي تحت عنوان جلال القادري يفتتح مشواره بانتصار أمام أبها ومحمد أمين بن حميدة أساسي مع الحزم. الرابطة الأولى نجم المتلوي يطلق ناقوس الخطر والفريق مهدد بعد دم خوض البطولة بسبب الأزمة المالية اللي يعيشها الفريق وغيابه وغياب الدعم. نعرف نجم المتلوي أصدر بلاغ البارح ذكر فيه أنه صعيب برشا أنه ينجم يحضر لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 بسبب الأزمة المالية اللي يعيشها. موقع الصباح بعد التوقيع مع الترجي إدارة مولدية الجزائر تعكس الهجوم على يوسف البليلي. بطولة الرابطة الأولى الفار بداية من الجولة الأولى، حاجة باهية هذه عكس الموسم الفارط تقريبا في الجولة السادسة أو السابعة الفار في المقابلات. هيئة نجم المتلوي الفريق لن يخوض مباريات البطولة. نمشي الموقع الصريح شبيبة القيروان الأستاذ شكري الرحماني على رأس الهيئة التسييرية والستة اتحادات عربية تعلن دعمها لإنفانتينو رئيس الفيفا بعد الضغط الكبير اللي يعيشه هي قطر المغرب مصر لبنان السودان وموريتانيا.
1: شكرا ليك وليد، يعطيك الصحة على المتابعة هذية. دونك احنا موصلين المشوار توتسويت مستمعينا في المتينة الويكاند بآخر التحينات اللي توصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو على جوهرة أفم.
1: اليوم السبت 15 أوت 2026 يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات، لكن السحب هذه بشكون أكثر كثافة بعد الظهر بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، مع توقعات لنزول بعض الأمطار اللي بشكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد يشمل فقط المرتفعات الغربية. درجات الحرارة اليوم بتسجل استقرار مقررة بال 24 ساعة اللي تعديت، وتتراوح القصوى عموما بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، وتوصل بالجنوب الغربي ل 42 درجة مع ظهور الشيلي محليا. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، سرعتها ما تفوتش 20 كيلومتر في الساعة، تقوى فقط آخر النهار وقت ظهور سحب الرعدية وتشمل خصوصا المرتفعات الغربية، لكن الريح اليوم ما عندهاش تأثير على حالة البحر بكافة السواحل بسواحلنا الكل الشمالية والشرقية. هذيك علاش البحر باش يكون قليل الاضطراب وملائم لكل الأنشطة البحرية. كانت هذه آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم. أخبارنا ومتابعاتنا ما زالت متواصلة في المتينة الويكاند، راجعين بعد شوية.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي موش مع الموجة.
1: بنا علي بنا مع الشيف لطفي بن عربية. رجعنا لكم بالدبارة صباح بكري كالعادة باش تنظموا أموركم للسيدات للأمهات اللي يسمعوا فينا بيان سور وللناس اللي تحب تحضر منيو صيفي وخفيف وتنجم زيدا حتى تهزوا معها للبحر. الشيف لطفي بن عربية حاضر بحضنا في بنا على بنا. صباح النور يا شيف، أهلا وسهلا.
2: صباح خير مدام سناء، مرحبا بك، أهلا وسهلا بك وكل اللي يسمع فينا وشاهد فينا وكل كيب ماتينال ويكند في ثوب جديد في المنيو الصيفي.
1: يعيشك يا سيدي. دونك شنو هي دبارة اليوم باش تودنا؟
2: قبل الدبارة مدام تحية كل الجالية التونسية مقيمة البر، خاصة زاد اللي جاونا في الصيفية، ما قولش الضيوف وما جاو لدارهم باش يعديوا الإجازة بتاعهم الصيفية. نذكروا منهم مدام إيمان، هي بطلة من أبطال تونس، كانت في الجمعية النسائية بالساحل، تو تنشط حاليا في بروكسل في غون بالتحديد. تسلم عليك سناء وتسلم على كل الكيب ماتينال ويكاند. تتسائل على العصيد نتاع المولد ايامات ونستقبلوا مولد النبوي الشريف، نقولوا راهي العائله التونسيه باختصار ما عندهاش كان العصيد الزقوق ولا العصيد البيضه، عندها عصيد القمح، عندها عصيد الفريكه. السنه فما دوندونس جديده باش نشوفوها ان شاء الله في جوهرة فهم، اللي هي عصيد السينوجة، خلاف البفريوه خلاف الفستق خلاف البندق وخلاف الكاكاويه والجلجلان والشوفان. سناء كل مستمعين ومستمع جورة فهم، خاصة اللي تبع فقرة بنا على بنا ولا في الماتينال ويكاند بالطبيعة، باش تاخذوا رسالة جديدة اللي هي عصيد السينوجة. شنو رايك في
1: باش نخرجوا منه السينوجة الكعبة؟
2: كان ترى شنو فيه السينوجة هذاك؟
1: باهي يا سيدي، شنو تبعوك ان شاء الله نتبعوك.
2: من انواع الزيوت الكريمات الادوية، كل ما يتطلب الجسم سبحان الله فيه
1: موجود.
2: يعني مقارنة حتى العصيدة نتاع التمر، عملتش عصيدة نتاع التمر مدام سنة،
1: ذقتها ما مش اللي عملتها، معناها ذقت المطعم نتاعها. اي بنينة
2: كيف كيف قريب الكعبة التمر قريب للسينوج
1: في القيمة الغذائية،
2: القيمة الغذائية والفوائد المتعددة.
1: ان شاء الله به تودنا بالروسيت ملا بتفاصيلها ان شاء الله في الايام الجاية.
2: الجمعة الجاية ان شاء الله
1: 25 اوت، دونك مازالوا 10 ايام
2: ان شاء الله. ربي
1: يحيينا بخير ان شاء الله
2: يا رب العالمين.
1: هاي دبارت اليوم شيف،
2: دبارتنا اليوم فما ساندويتش بالدلاع يا جماعة. قالوا لي شنو الشيف كيفاش، شنو ساندويتش كاسكروت بالدلاع؟ بالضبط كاسكروت بالدلاع. شنو رايك باش ناخذوا كعب دلاع نقصوها مش بالطول، مش نقصوها بالعرض نتاعها ونخرجوا منها ترانشات ترانشات، يعني كيما نقولوا احنا الميروار، نجم نقصها بالتريونجل ولا كاري ولا ريكتانجل كيما تحبي انت، الفورما اللي تنجم تقصها حتى بالكاس، نجم نقصها كم دوره نقولوا احنا يعني كيما الميروار باللومبورت بيس. بورت بيس نعملوا بها السابلي ونعملوا بها الباتي والقاليت، حتى كان ما عندكش هذيك تنجم تاخذ بالكاس، حتى بالعين تنجم تقصها زاده مثلثه كيما كعبه البريكه نقولوا احنا. مش تاخذ الفرماج، فما الفرماج البوراتا اللي هو فيه القشطه من داخل، والا ناخذ الكريم فرماج مسكي هكا شويه على كعب الدلاع في بلاصه التوست مدام، باش تعمل الدلاع يعني مش تستغنى عن الخبز حكم انه فيها السكريات وفيها النشويات في عديد الحاجات، فما ناس يعني عامله ريجيم على الخبز وعلى الفارينه، واللي تاخذ الدلاع فيه عديد الفوائد خاصه للماء نتاعو. قلنا خذينا الترونش نتاع الدلاع مسكيناه بالكريم الفروماج، بعد خذينا ورقات بازيليك شويه طومات سيريز وشويه كاسوس بيستو، الحبق رحيناه مع زيت الزيتونه وفيه شويه ثوم، اذا كان فما زاد رشه كصغيره نتاع بندق ولا حتى لوز ابيض مع الصوص نتاع البيستو ما فيها باس. نعملوهم تروازي تاج ولا كاتري تاج كما تشوف في التصوير سنة، يعني ساندويتش بالفروماج والباز نتاعو اللي هو الباستيك الدلع، زيناه بشويه صوص بيستو وريقات نتاع حبق وفيه الفروماج، تنجم تعمل حتى دو ولا تروا سورتيمون دو فروماج، تنجم تعمل غريير، تنجم تعمل الكريم، تنجم تعمل بوراتا، تنجم تعمل سيريز، هنا الاختيار لك انت. ماذا بينا ناخذوا انواع نتاع فروماج ما تكونش فيها نسبه الاملاح عاليه، علاش؟ لان الدلاع بطبيعه الحال يعني فيها السكريات فيه الماء نتاعو اللي هو مش يغير الجو نتاع الاملاح. هالساندويتش نتاعنا حاضر هو راهو يمشي اثنين في واحد، يعني تنجم تعملوا اونتري في بلاصه السلطه كما تنجم تاخذوا بعد البلا البرينسيبال اللي هو مش نبداو به اليوم اللي هو البلا البرينسيبال نتاعنا بولات دي فولاي. باش ناخذوا شويه سكالوب نتاع الدجاج ولا نتاع الدان بعد ما نفرموه مرتين باش ناخذوا شويه خردل وبسباس ملحي وسنه ثوم تخلطوهم بالقدام بالقدام. هنا فما اللي يحب يعمل الشابلير فما اللي يحب يعمل الفارينه فما اللي يحب يعمل العظم. اما انا نفضل تخليه كيما هو عاديه جيس ناخذ شويه كزبره خضراء والا شويه نعناع شايح نخلطهم كل ما بعض مع قرين فلفل شايح ونعملهم كعبرات كعبرات نحطهم في الكونجيلاتير يرتاحوا شويه باش تتلم الكعبه خاطر ما حطيناش لا شابلير ولا عظمه خلينا البولات نتاعنا دو بولاي طبيعيه. بعد ما فوحناها قلنا كعبرناها وحطيناها في الكونجيلاتير في بلاتو قلنا نخليهم حتى ربع ساعه جيست تشد روحها شويه. باش ناخذوا هنايا شويه شامبينيون وناخذوا شويه كريم فريش ندبوسه كريم فريش صوتيهم كل ما بعض في شويه زبده وشويه فلفل اكحل ورشه صغيره هكا نتاع ملح. نعمل الصوص بلونش نتاعنا اللي هي بالشامبينيون فيها شويه فلفل بابريكا مش حار متبيع حلو رشوة كرشة خفيفة وناخذ البولات هذيك بعد ما طلعناها من الكونجيلاتير. هنا تحب تقليها سناء في الزيت وإلا تعملها في الفور تكون أنظف وأحسن. أنا خيرت حطيتها في الفور على 150 مدة ربع ساعة طابت البولات متاعنا الكعبر متاع الدجاج حطيناها في صوص بلانش زدنا رشينا عليها شوية نعناع شايح مع ورقة بازيليك وشوية لوز هكا مرحي وإلا حتى كاكاوية فلان متاعنا البرنسيبال هكا يكون حاضر اللي هو بولات دي فولاي. والديسير واللونتري عملناهم اثنين في واحد ساندويتش بالباستيك مع لي فروماج وصوص بيستوفا
1: حاجة صيفي 100%. يعطيك الصحة على الاختيار يا شيف.
2: أي والفلوس
1: والكو سفاي لبس لبس إلى حد الآن لبس. اسمع أنا كل حاجة رايش تمس الكو والكل راني باش نغزر لك
2: أكيد أكيد.
1: اسمع أنت ريتك قلت رشة اللوزة ومن بعد عرشت قلت كاكاوية قلت سي بون يسلكها شيف اليوم.
2: والله راهي كاكاوية فيها عديد الفوائد مدام
1: بالطبيعة علاش
2: فما اللي يجهلها فهمني فما اللي يعملوا منها المعجون فما اللي يعملوا منها الفرنجيبان كيما احنا اللاموندين ولا كارتو زامون برشا حاجات
1: نجمو نستغلوها بيان سور وكل شيء.
2: في بالك الاطباق الصينيه والازياتيك بصفه عامه الجلجلان والكاكاوي ما يتقطعوش منهم
1: ولا كل مره نتعلموا حاجه جديده معاك يا شيف. شكرا ليك عطل المزينه في بنا على بنا. الفيديو موجوده وموثقه على صفحتنا الرسميه جوهره في مع الفيسبوك نجمو ترجعوا لها باكثر تفاصيل نجمو تخليوا لي كومونتير نتاعكم لي رياكسيون وتبارتاجيوها. خصوصا مشوارنا مازال متواصل بالمتابعات والاخبار والتفاصيل كل تلقاوها بعد شويه.

اكل ما اتاكلش، اغلب ما اتغلبش، ارفض ما اترفضش، حاسب ما اتحولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد، عالتراك جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركه دي،

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تيم في ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عاوز ولما عاوز بعيد واللي لسانه قوي كده اتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما شب حتى بص الحركه دي

0: تبص الحركة دي
1: شارك انت مش كل من افراد عيلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفلات ومع برشا كدوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة FM.
2: برعاية
1: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
3: جوهرة
4: Publicité.
5: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
3: Johara
4: FM. Publicité.
1: Placement fin week-end. Matinal week-end.
6: Johara FM.
7: Mouche, mouche.

0: علم الشيء. علم الشيء، الفقرة القانونية مع الأستاذ ناصر شهلول اللي يكون حاضر بحضنا كل ويكاند في الماتينال ويكاند. سعداء جدا باستقبالك أستاذنا. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير سناء، صباح الخير لكل السادة المستمعين وكذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح.
0: كيف ما الحركة تكثر برشا في الصيف أكيد. حتى المسائل القانونية تكثر برشا في
1: تكثر
0: الصيف
1: تكثر ياسر، والمشاغل القانونية تكثر صحيح. والمشاكل القانونية تكثر. احنا اليوم باش نحكيو على مسألة على غاية من الأهمية الحقيقة، سبق وأنه تطرقنا لها من زاوية أخرى، وهي الحقيقة باقتراح من عديد السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا تقريبا بصفة دورية. أحد الأطراف قال لي سي ناصر راهو بربي يحكينا على مسألة الكراء الشفاهي اللي يصير لهالمنازل هذية وهالشقق المفروشة خلال فترة الصيف، واللي الحقيقة الأسعار متاعها هي أسعار من نار. لكن الإشكال القانوني اللي طرحه المستمع الكريم هو متعلق بكونه إنسان أوهمه بكونه بشكري عام كامل، والعام ذاك قابل للتجديد، لكن اتضح أن ذلك الشخص تحيل على مالك الجدران بأنه قعدك شهيرين متاع الصيف صيف بالثمن
0: الشتوي
1: بالثمن العادي فهمت. ثم كما قال لي هو والكلمة له بيت مصبح، قال لي جاري كلمني الصباح قال له يا فلان أخي فلان شبيه ينقل في الدبش مع نصف الليل، وعلاش غادر غير ما علمك وكذا. قال راهو غادر المحل وخلالي تقريب 1200 دينار معناتها فاتورات ما بين ماء وضو وكليماتيزور والكل، وهرب لي بشهر هيك الكلمة متاعه بالضبط، هرب لي بشهر. احنا اليوم باش نحكيه على ما يسمى بالكراء الشفاهي، لكن بعد اذنك سناء تصير ساعات في وسط الجمعة وحتى معناتها الايام الفارطة بعض الاحداث اللي متعلقة ببعض المسائل اللي لابد لنا كبرنامج وكأسرة متاع جوهرة أفهم أنه ننبه عليها المواطنين. كنت أتذكر اللي أحدث الضجة وخليت تقريبا يجي مليون فيو متاعك التيكي متاع الهاتف الجوال، وقلنا قلنا راهو ردوا بالكم ماك التيكي هذيك ما تلوحوهاش وين تجي
0: الشريحة.
1: احنا الشريحة باش نحكيو عليها تو، باش نحكيو على التيكي متاع الرشارج
0: متاع
1: التيكي متاع الرشارج. وقلنا راهو عديد الجرائم معناتها وضعت ناس في حالة كما قلها إيقاف، لأنه في مسرح الجريمة تم العثور على بطاقة شحن. وقت رجعوا البطاقة الشحن هذيك يلقاوا أنها تشحنت في الرقم متاع فلان الفلاني، وتم إيقافه لمدة تفوق ساعات 14 شهر، ثم أطلق سراحه وقضي بعدم سماع الدعوة بعد أن ثبت وأنه ألقى صدفة بطاقة الشحن هذيك الوقت اللي يشحنها، ومع الأسف وقعت جريمة في المكان هذاك. اليوم نش نحكيه على زوز مسائل وزوز أقواس. القوس الأول المتعلق بشريحة الهاتف، تعرف احنا 12 مليون واحد تقريب بين اللي يدبي على الحصير وبين الشاب والكهل والإنسان المتقدم في العمر، احنا 12 مليون 11 مليون و900 في آخر ريسونسمون. قديش عنا من شريحة هاتف الدور؟ ترى أعطيني رقم سنة، تعطيني رقم.
0: اسمع لو كنا نتبع المعارف اللي نعرفه ميني بركة اللي تقع عندهم
1: أربع خمسة نوام
0: تولي تقيدهم فلين بن فلين واحد فلين بن فلين اثنين فلين بن فلين ثلاثة.
1: عندنا 16 مليون شريحة هاتف الدور في البلاد. تعرف احنا 12 مليون كما قلت لكم حتى من البيبي للشيخ 16 مليون 16 مليون شريحة تافت. أنا شخصيا عندي زوز نوامر الحقيقة، نومر أول ونومر ثاني، نومر نخدم به ونومر هنا للعائلة والواحد كل، فما شكون عنده ثلاثة وفما أربعة وفما شكون عنده خمسة، لكن هو الخطر وين؟ وقت لأن الشريحة متاع الهاتف هذيك ننساها وتتنحى وكما نقول وإحنا بلغة فرنسية ديزاكتيفي، ثم تجي احنا عندنا تقريبا ثلاثة مشغلين كبار، جيل المشغل متاع الهاتف الجوال يعطيها لسنة. نجي نطلب انا رقمي القديم نلقاه عند سنة يا سناش ما دخل الرقم متاعي ضي راهو رقمي كذا كذا. لا والله مشيت للمشغل متاع الهاتف أعطاهولي أعطاني الواحد. الإشكال وين؟ أنه إحنا في بعض الحالات تعترضنا ناس عاملين تيندا ويبيعوا في شرايح متاع هاتف هيك مغريات وفيها قداش من جيجا وفيها قداش من كذا. ناخذ الشريحة يعمل هيك شي يعمل ياخذ تليفونه يصور عدد بطاقة تعريف يصور لي بطاقة تعريف متاعي وثم بعتلي ما يحينش المعلومات هذيك. تبقى شريحة الهاتف اللي تابعة لي أنا واللي هي في استغلال سناء باسم الناصر شهلول. لا قدر الله ولا غير والغير لا قدر الله أنه كالشريحة هذيك استعملت لغايات أخرى غير الاتصالات لغايات إجرامية. وبالتالي أنا أول ما يتم اكتشاف جريمة معينة أول ما بشي ناديو شي ناديو سي ناصر شهلون إيجا سيدي خويا راهو هذه قضية متاع مخدرات كبيرة وراهو رقم الهاتف متاعك هو ألا تم استعماله للتنسيق بين كذا ودار رقم الهاتف متاعك. وبالتالي حتى ساعة أنت تنجم تثبت أنك الرقم الهاتف متاعك يندرى ضيعته ولا أهملته وكذا. وبالتالي بربي ما فيها باس كما بكري في الأوف قتلي امشيوا أعملوا ميزاجور متاع أرقام الهواتف متاعكم اللي كنتوا تستعملوها. إذا تلقاوا الأرقام الهواتف هذيك معناتها عند ناس أخرين ومزال وقت اللي احنا نعملوا التطبيق متاع ترو كولر ولا غير ترو كولر انا مزال باسمك انت فانك تحين الموضوع باش ما توقعش في مسألة على غاية من الخطورة. في مصر جمعة هذه قامت القيامة احد الطلاب في جامعة الزقازيق تعرض الى مظلمة حكم عليه غيابيا بالمؤبد في قضية كبيرة متاع مخدرات في مصر. استغاث وعمل نداء استغاثة قال راهو أنا ما غادرتش ما قاعد الدراسة راني لا عندي في باع ولا ذراع في هالموضوع هذاي وراهو تم استعمال شريحة هاتف باسمي فالنيابة العام النائب العام عندهم هم النائب العام احنا وكل جمهورية النائب العام أمر بفتح بحث تحقيقي ضد الأربعة المشغلين متاع الهواتف الجوالة في مصر من أجل غسيل أموال وتبييض أموال لأنه ثبت أنه ملايين من الشرائح قعدت بسامي ماليها واستعملت لغايات إجرامية. وبالتالي رانا مناش بمنأة عن المسألة هذه ما فيها باس بربي انتبهوا ومشيوا للمشغل اللي أخذته ما عنده لبوس أمكليه ومشي يعمل ميزاجور لأنك أنت من لول تغريك العملية ويغريك العرض ثم تأخذ هاتف اثنين شريحة اثنين ثلاثة ثم بتاي تهملهم وما تعرفش مصيرهم شنوه وتنجم ترتكب بهم جرائم. تمشيوا يبارك فيكم تنويه وتنبيه باش ما توقعوش في جرائم. أنا نعرف شكون توقف توقف لأنه شريحة الهاتف باسمه هو ومتاع السرقة الدرجة نارية والرجل ما تسيب إلا من الريق متاعه شاح باش يثبت أنه ما جاش المدينة المنستير وما سرقش هالدراجة النارية وما عملش وما عملش هذا ثم قضية في شأنه بعدم سماع الدعوة. القوس الثاني بعجلة البارح في الليل مع 10:37 صار هجوم إلكتروني على الهيئة المديرية العامة للضرائب في فرنسا. قل لي اسمع فيه قل لي ما دخلنا في فرنسا وش ما دخلنا كذا أخي ما تنساوش عنا أكثر من 600,000 تونسي الغادي عنا تقريبا هم فما حصيات متاع مليون تونسي موجودين في البلاد الفرنسية وهم من دافعي الضرائب. البارح في الليل 22:37 يتصير هجوم إلكتروني سيبرني على الموقع متاع الهيئة العامة والمديرية العامة للضرائب وتم سرقة بيانات 678,000 مستخدم ووزارة المالية تفطنت في الحين وقالت راني باش نتصل بالمستخدمين ونعلمهم بالسرقة متاع البيانات متاعهم لأنه تعرف كي تسرق لي البيانات متاعي تنجم تخترق لي الحسابات البنكية متاعي تنجم تفرغ لي الحسابات البنكية متاعي باعتبار أنه سرقت البيانات. وبالتالي مواطنين بالخارج اللي موجودين هنا توا بحذانا ولا الغادي بربي امشوا ثبتوا أموركم إذا طلعت أنه فما سرقة متاع بياناتكم وسرقة الأمور خطيرة راهو هما حتى الصحافه الفرنسيه البارح في 22 37 دقيقه قامت الدنيا ولم تقعد، قالوا راهو حدث امني خطير، باعتبار انك تدخل على وزاره الماليه الفرنسيه وتمشي للمديريه العامه وتسرق بيانات 678 الف مستخدم، راهو شيء خطير، وراهو التونسيين الموجودين بالخارج ما همش بمنأى عن مثل هذه المسائل ويثبتوا امورهم،
0: خصوصا انه في فرنسا كمثال يعني الاقتطاعات تصير اليا
1: صحيت يا سناء. وبالتالي نغلق القوس ونرجع للكراء الممالك ونرجع للمقدمة اللي عملناها. تعرف أنت في المدن الساحلية يكثر الكراء الصيفي احنا نسميوه، وحتى سوى ساعات في الليباج وكل كي تطلب يقول لك راهوش نكري شهرين وبعتالي راهو عشرة شهور نكريهم للطلبة. فك الشهرين هذا مكلية أنه يا معناتها الكراء يكون بالليلة يا بالشهر يا حتى ساعات بالأسبوع أو أكثر حتى من الأسبوع. ونبهنا في عديد من المرات أنه هالقطاع هذا يزمه يتنظم، لأنه قطاع كثروا فيه الطفيليين، العباد تبعد على الوكالات العقارية لزاجونس موبيليير وتمشي لأشخاص اللي رسمالهم قهوة فيلتر وطاولة في القهوة، بربي عندكش كراء عندكش كذا. ثم المتسوق في بعض الحالات يلقى روحه في التسلل، يلقى أنه الدار ذيك معناتها بمواصفات أقل من المبلغ اللي دفعه باش يصيف، وعادة ما يقعش الالتجاء إلى عقد كتابي. هو سناء حقاقا للحق مجلة الالتزامات والعقود اللي هي احنا نعتبرها ديما القانون العام ما تفرضش الكتابة في عقود الكراء، يقول لك عقد الكراء فصل 700 فك الحومة هذيك حاسيلو، يقول هو اتفاق فريقين على كراء ما يوجبش الكتابة. وأهمية الكتابة فاش تكمن؟ تكمن في اللي صار للمستشير اللي من البارح يطلب فيها برب يا سيد ناصر أني تعرضت لعملية تحايل. كيفاش عملية التحايل ولا تعرض لها؟ أنه شخص أوهمه أنه بشكري عام كامل كريلو كما قال لي S plus 2 ب 800 دينار على أساس عام كامل، وقال لي كنت أنا نكري فيها في الصيف الليلة ب 100 و 150 دينار، فعجبتني الفكرة أنه أكد تمرميد متاعها ودخل فلان خرج فلان هو جاء الصيافة هو فعوش يجيب لي زوز من الناس جاب لي عشرة من الناس،
0: تنسيق كبير.
1: خيرت أنه نكرهها على طول. قال أنه في التقريب اليوم شنو هو اليوم؟ اليوم 15 أوت. قال نهار 13 أوت يكلمني جاري الصباح بكري تفجعت شفما شنو صار، قال له راهو صاحبك البارح اللي كاريلو راهو جاب شاحنة مع نصف الليل وهز الدبشات ومشى بات مصبح، وكما قلت الكلمة هذه. وقال أنه أنت راهو هرب لي بمعين شهر وهرب لي عفوا وهرب لي بمعين الضوء والماء، معناتها المعلوم تاع خلاص الماء والضوء. وهنا ننبه السادة المستمعين راهو حتى كي تكري على شهر ما فيها بس اعمل عقد، شتكري على عام اعمل عقد، شنو الفايدة القانونية من العقد هذا؟ لانك سمحني تجي تربح تخسر برشا حوايج، تقول والله هو الجباية ما فقدتش بيا ومانيش نخلصك الريتوني على سورس ما يسمى الخصم من المورد، باعتبار أنه المالك وقت اللي يكري فما خصم من المورد يدفعوا للقباضة، مانيش نخلص، تجي أنت تربح فتلقى روحك خاسر برشا حوايج. لأنك أنت كي تعمل عقد كتابي بعام مثلا وهو كما قلت أنت يهرب لك في وسط العام، لك الحق باش طالب بجميع معينات الكراء الحالة التي عليه حتى لجويليا 2027. انت قلت كريت له من شهر جويليا مع من شهر جوان حتى لجوان 2027، قلت لي خلصني في شهر وشهر ضمان وبعتالي معناتها خرج الضمان. هو في بعض الحالات سنة علاش نعملوه احنا؟ باش وقت اللي يخرج الكاري نمشيه للعداد متاع الكهرباء والعداد متاع الماء ونعملوا الحساب ونقفوا الحساب إذا اتضح أنه مسال طالبه هذا من الناس المنظمة. أما الإنسان مش منظم ساعات يغادر لك معناتها في الهزيع الأخير من الليل المكرة ويخليك سمحني للعنكوش في الأداءات سواء متعلقة باستهلاك الكهرباء والكذا. وذلك علاش أنا حتى للمدد القصيرة أنصح أنه يصير عقد كتابي باش تحمي حقوقك. هو قال لي يا سي ناصر باش نمشي للقاضي الاستعجالي. اش عنده ما يعمل لك القاضي الاستعجالي؟ القاضي الاستعجالي يقول لك أنت تخرج وهو خرج وحده والمحل فارغ. وقلت لي عملت معاينة بصت عدل المنفذ نلقى المحل معنتها في حالة يرثى لها. وثاني حاجة راهو كي تكريو ما فيها باس راهو ناخذوا هويت اللي نكريو لهم. ماهوش معقول نكريو بالكلمة ونكريو معناتها الإنسان ما نعرفوش ولا نكريو الناس يستعملوا المحلات متاعنا للدعارة. راك نهار آخر أنت كمالك للمحل تجم تلقى روحك محال أمام المحكمة من أجل إعداد محل لممارسة البغاء. وننبه المسألة هذه لأنه صارت العديد من المرات وصارت مداهمات والسلطة الأمنية مشكورة لعديد الشقق المفروشة اللي اتضح وأنها مكرية بالساعة ومكرية بالأسبوع ومكرية بالشهر وتستعمل لممارسة البغاء السري. وبالتالي سادتي الكرام ما فيها باس احنا كي نضمن أمورنا بالعقد فلابد أنه نكون محميين ونكون حامين أرواحنا. نقطة أخرى متعلقة بإيواء الأجانب. فما قانون هو قانون قديم الحقيقة من عام 67 إذا ما خانتنيش الذاكرة، عدم الإعلام عن إيواء أجنبي. احنا العديد من المرات ساعات يجونا إخوة جزائريين. الإخوة الجزائريين إخواتنا لكن في نظر القانون يعتبر أجنبي. مواطنين بالخارج ساعات يجيبوا أجانب معهم ونكريو لهم. فعلى أساس الضيوف راهو واجب الإعلام على الإيواء الأجنبي محمول عليك أنت كمالك. سينو راك تلقى روحك في بعض الحالات محال أمام محكمة الناحية من أجل عدم الإعلام وفيها عقاب حتى ل 15 يوم. لكن لا قدر الله أنه ترتكب جريمة فكالمسألة فكالدار هذيك ويكون فيها أجنبي كما صارت لأحد الأخوان اللي ربي يفرج عليه وربي يفرج هو آوى أجانب لكن اتضح أنه الأجانب هذون كلية نظموا ما يسمى بالحرقة فيلقى روحه مشارك من أجل وفاق قصد مغادرة التراب التونسي وهو لا عنده لا باع ولا ذراع ولا ناقة ولا جمل في العملية هذه سوى غلط فاش في عدم الإعلام عن إيواء أجنبي. وكان في 48 ساعة اللي كرا فيهم مشاء علم مركز الأمن القريب مرجع النظر يقول لهم راني أويت فلان وفلان وهو جواز السفر متاعه راهو ما صارلوش الكلام هذا. معناتها نلقى النجم نلقى روحنا في قضايا
0: ايوه
1: لهنا
0: يتسمى ايواء ولا كراء لاجنبي.
1: لا هما الكراء يعتبر ايواء راهو حتى كي تكري الاجنبي يزمك تعلم عليه ولا. وحتى يا سيدي اكثرش من ذلك انا ولدي جاب ناس تخدم معاه
0: بالضبط هذيك
1: مشيت علمت عليهم انا شخصيا مشيت للمركز الامن وعلمت اللي معايا في داري راهم ثلاثة أجانب يخدموا مع ولدي وهو الجوازات السفر متاعهم وتفضلوا هو كذا لقدر الله صارت لهم حاجة.
0: العملية يعني بسيطة جدا
1: عملية بسيطة هي إعلام في ظرف 48 ساعة باش ما تلقاش روحك في مشاكل لا طائلة ولا ناقة لك ولا جمل فيها.
0: معقول جدا أستاذ ناصر شهلول يعطيك الصحة. اليوم برشا مواضيع برشا معلومات
1: أكيد هو اللي تعميما للفايدة الحقيقة باش على الأقل السادة المستمعين ما يقعوش في هالإشكاليات لأنه لا يعذر الجاهل بجهله للقانون. وأنا ما نحبش نقول لا يعذر الجاهل بجهله نقول نول نيسونسي إنوري للوا هي الكلمة هذيك لا يعذر الجاهل وكانت موضوعة

0: محاماة ما معنى لا يعذر الجاهل بجهله للقانون؟
1: جميل جدا، شكرا لك أستاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحة ديما على كل المواضيع اللي تم التطرق لها في علم الشيء، ومعك ديما نوصلوا لختام موعدنا من الماتينال ويكاند. شكرا لكم اللي تبعتونا من 6 متاع الصباح حتى التوا. جميل بوقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، سمية صاير في الإخراج التقني، وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة الباقي برامجنا، ونخليكم توت سويت مع منال جبل الله في موجز آخر الأخبار. باي باي.
2: يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
3: برعايه
2: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وهي سوسة سفيان التنفوري يعاين خلال زيارة ميدانية سير عملية إزالة الأحداثات والنقاط السوداء ورفع الفضلات ومخلفات البناء المتراكمة على مستوى واد بليبان بمعتمدية سوسة جوهرة، وتمت معاينة نسق التدخلات الميدانية والوقوف على حجم الفضلات ومخلفات البناء التي يجري رفعها والتي تقدر كميتها بأكثر من 140 طناً. ودعا والي سوسة مصالح البلدية إلى ضرورة مواصلة التدخل ورفع كافة الفضلات ومخلفات البناء والعمل على إزالة جميع الأحداثات المقامة على مجرى الواد، كما أكد على ضرورة احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل بما يضمن المحافظة على مجرى الواد وعدم عرقلة انسياب مياه الأمطار وردع المخالفين، مشددا على غلق المنافذ التي يمكن أن تستغل لإلقاء الفضلات ومخلفات البناء مع تركيز كاميرات مراقبة بالمواقع المعنية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونات تنطلق ابتداء من صباح اليوم في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا، مؤكدة مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلا. دوليا، وبعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفيظة طهران بقوله أنه سيعلن مضيق هرمز أمريكيا بعد هزيمة إيران، أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أنه كان يمزح، وقال المسؤول أن الرئيس الأمريكي لم يعقد أي اجتماع مع مستشاري بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما تابعا للولايات المتحدة بعد الحرب وفقا ما نقلت وول ستريت جورنال. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد باستشهاد 7 أشخاص وجرح 3 آخرين في غارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل في أطراف بلدة أنصار جنوبي البلاد. ختاما، مقتل 20 شخصا على الأقل من جراء زلزال بقوة 7.7 الذي وقع صباح اليوم قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا حسب ما أفاد به مسؤول في أجهزة الإغاثة لوكالة فرانس بريس.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. عبر وزيد، عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
2: بالله فما دي سونس انتردي زادوهم في حي الرياض، واحد في الطلعه نتاع البلديه واحد في الطلعه نتاع البلديه في الزون هذيك، هذا سبب مشاكل كبيره. اللي يحب يكون منضبط تولي له مشاكل، فما برشا مخالفين يهبطوا في السونس انتردي، ترسل العباد في مناوشات. المطلوب انه يعملوا يا يحطوا عون امن يا كاميرا.

0: الأقل المدة حتى يلزموا المخالفين هذم اللي هما خارجي القانون ديما يسبوا في المشاكل لحد يدخل بسونس انترديب السيف وترسلوا المنضبط يدخل معهم في مناوشات. وهذا ظاهرة برسم كل ساعة كل ساعة في المستوى اللزوز هذا من سونس انترديب.
1: هوك المال المعدني ولا مفقود واتباع فهمتي بالكونت جوت وفهمت والأسعار متاعه فهمتي ما زادت طلعت الفوق هنا باش يلزونا نشربوا ما السبالة توا هما السبالة الحقيقة نكلموا الواقع غير حكاية مطعم بشوية جفال وبرف وما في حتى شيء تستحفظ على جيبك وتقاطع المال المعدني عنا ما السبالة حاولوا نشربوه تصور ذلك المال المعدني ولي كما هكا مش لازم منه.
2: رب حبيت نوصل صوتي بالنسبة لقاعد يدور في مدينة المقنين الساعة في وسط الكياس ما تلقاش من تتعدى عاملين حتى التروتوارات واكلين الكل عاملين كالصنادق كالريدوات بالحديد الكل واكلين الكياسات ما تلقاش ذاكي باش تركي كربة ذاكي باش تتعدى حسب ما نشوفه ديما قبل ما تجي الحملة متاع نهارة السبت الناس كل تخمل ارواح نهارة الجمعة الرجاء بربي ماذا بينا معنا السلطات تعطينا السلطات من فوق.
3: وربي يعني نطلب من السلطات المعنية بالمياه المعدنية تاخذ المياه المعدنية علاش تختفي هكا كيفة كبيرة وتخلي المحتكرين يعملوا مالهم تمشي تشري كرتوشة مية يقول لك في كمية يقول لك 7500 تيكا اللي كانت معناها بثلاثة وتبعة وأكيد أكيد راهم مخبينهم راهو كي توقف عليه باش تشري المية وليت كانك شفت تشري حاجة بريسيوز مش حاجة عادية علاش يستغربوا في المواطن علاش يودي يقولوا يودي أنجو أنجو عملوا معامل الأخرين يودي علاش هيك علاش هيك راهو مواطن راهو مواطن يظهروا فيه يظهروا فيه الإنسان ينجم يقبل على كل حاجة على الحم على الصوت على الدجاج على أي حاجة إلا المين نقصونا الاحتكار نقصونا الاحتكار وخلينا نعيشوا في رفاهية يودي راهو الشعب التونسي معروف في العالم بالرفاهية وبالسلوك الحضاري.
4: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: تسمعوا ليلى البياء.
1: ليلى البياء
0: مع أحلام غيلان.
2: مع أحلام غيلان
0: على جوهرة اف ام.
3: موجة مع موجة.
4: صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، إن شاء الله يا رب ديما في الأفراح والمسرات. السيف ضيف كما يقولوها، وزادة وخيانا الجالية التونسية اللي موجودين معانا في تونس اللي جاوا ويعديوا في العطلة متاحهم معانا. إن شاء الله يكونوا بخير، إن شاء الله يا رب ديما الاستقبال يكون حلو، هما في أرضهم في بلادهم. مرحبا بهم الناس الكل، أكيد المسرات والأفراح عند العائلات الكل. نقول لهم إن شاء الله مبروك للناس الكل، ونقول إن شاء الله يا ربي ديما تكونوا بالفرحة وكلقة في العوينة تاع فرحتكم. خليني أقولكم موعدكم مع ليلى البياء اليوم كما كل نهار السبت من 9 للـ10. ضيفة باش تكون تريز اكسيبسيونيل كيف العادة، ضيفة باش تكون معانا بادية الكارير متاحها، تكتشفوها معايا شوية أخرى. جاتنا خصيصا من تونس العاصمة باش تكون ضيفة وتحط الرحال على الوسط الكل، تحط على الساحل تونسي، تحط على جوهرة فام الدنيا وما فيها. خليكم مع الأخبار الطيبة، زادة خليكم مع الأكتواليتي، تلقوا على صفحتنا الرسمية فيسبوك سينو جوهرة فام لايف، انستغرام. تحية كبيرة برشا للإكيب ديجيتال اللي قايمة الحقيقة واللي ديما توثق لكم كل ما هو جديد. نقول لها أنا سمية الصغير أهلا وسهلا في الإخراج التقني، نرجس قلالة في الإخراج الرقمي، هي مبدلة اليوم ساعات تقني ساعات رقمية دوب الكاسكيت. أنا معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم. يا رب إن شاء الله نهاركم مبروك، خليوك القلوب محلولة بالمحبة، تستقبلوا كل محبة. أنا نحبكم برشا، هذاك علاش نخليكم مع الموسيقى ورجعينا.

0: مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا، إن شاء الله تكونوا بخير. الناس كل ما وعدكم مع البيا، هي البنوتة، هي اللي بدأت الكارير متاحة، هي اللي شافت جبل بوغرنين هكا من لوتا وتغرمت به، هي اللي دارت في تونس وفي الأسواق متاع تونس، في البلاد العربي متاع تونس، اللي شمت ريحة البلاد الشابة المزيانة، هي اللي دارت في القروين ودارت في ربوع القيروان، هي اللي دارت الجمهورية واللي تعشق تونس، اسمها تونس، كي عشقتها حبتها، وكي حبتها خلتها هي النفس متاحها والروح متاحها، كي كانت الروح متاحها أشرقت علينا وخلت لنا الريحة الطيبة، هي الياسمين، هي الفل، هي المزيانة، هي اللي تعطيك التونسية، هي اللي تعطيك ريحة البلاد متاع تونس، هي الحب، هي المحبة، هي اللي تسوق المحبة الناس الكل، هي اللي تخليك في أبهى حلة وتقول لك راك عزيزة غالية، أنت البية وأنا البية، وهذيك هي تونس، هي العزيزة الغالية، هي مصممة الأزياء، هي الفرحة، هي اللي كي تشوفها تعطيك أمل في الدنيا وتخليك تبحر في التفائل، هي العزيزة الغالية وصال اللبان.
1: يعيشك، بونجور، محليها البريزنتاسيون مانيفيك.
0: مرحبا،
1: والله خليتني نحلم.
0: وانت خليتنا نحلم زيادة، نشوفوا الوجه ونشوفوا الضحكة ونشوفوا تفائلك ونشوفوا فرحتك ونشوفوا قلبك الكبير اللي مع النساء الكل الحقيقة اللي تخليهم في راحة كبيرة. انا نحب نحكي اليوم مع للا البيا الاستثنائية، للا البيا اللي دخلت لانتربرونيريا فيمينا. شو معناها؟ انتربرونور فام، حبت هذا الكل لكن مازلت صغرونة، هي صغرونة وبدأت وخليت اسمها تحفر مش في تونس بركة، في باريس، مش نحكي شوية أخرى على التخوفي متاعنا، على التتويش اللي كان في عاصمة الأنوار، عاصمة الموذة، عاصمة اللبسة، وين ما حطيت الرحال وكانت البصمة متاعك صحيحة وكانت ثابتة ومركيت تونس الياسمين هكا ولا إيه؟
1: إن شاء الله، إن شاء الله نكون عند حسن الظن.
0: إن شاء الله يا ربي. خليني نبدأ معاك وسال. وسال لبين، شو معناها؟ إش حبيت من خلال تصميمك للأزياء؟ قلت لي كلمة حلوة برشا في الكوليس، قلت لي ليليا نحب نبعد على جو كلمة المتعارف بها الخياطة. الخياطة محليها، الخياطة راهي كنا إحنا صغار.
1: تحية الخياطات الكل والعاملات وال. celle qui donne vie à nos rêves.
0: Ah oui. من خلالك انت، خاطر فما تطور بطبيعة الحال، فما ديجيتال، فما الفيسبوك،
1: فما لو ديزاين، زيد
0: ديزاين باش نحكيوا عليه، كيفاش تطورت وقادت المنبع. انا ذاك روحي انا صغيره كانت الخياطه عندنا راهي هذيك روحنا،
1: مميتنا كانت خياطه في كل دار، كل
0: الماكينه، وتلقى الجو ذاك، تحسك النغمه ذيك متاع الماكينه كي تبدا تخدم وتبدا تحس ثم ريتم تشيخ بيه، تفرح بيه، يعطيك نوستالجي محليه. لكن نوستالجي انت عيشتهن، لكن زاد خليتنا نعيشوا 100 سنه لقدام من خلال الكرياسيون اللي عملتهم. نحب نبدا معاك، كيفاش جا غرامك هذايا وصال لبين؟
1: ساعة أول حاجة نشكرك على الاستضافة هذه، وأنا فرحانة اليوم اللي أنا في جوهرة FM في سوسة في الساحل، خاطر هي الانطلاقة راهي بديت من الساحل، ولا بروميير سورس دانسبيراسيون كانت من الساحل من أنا صغيرة، دونك بعد نحكيو في كلكو ديتاي.
0: أكيد أكيد.
1: دونك نرجع لسؤالك ليليا، تسأل فيا كيفاش نجمو نوصفوا اليوم لا فيزيون انتربرونيريال. للاخ
0: اي نعملوا هالمقاربه هذه ما بين لونتربرونيريا وما بين الفن، باش نحكي معك انتربرونور بعد الارتيست شنو بحر معك.
1: والله اجي نقول لك هو لونتربرونيريا هو يعطي ستركتور للاخ،
0: اي
1: هو اللي يقنن الفن نتاعك، هو اللي يخلي لاغ نتاعك عنده ان مويان ديكزيستي ويخليه في ديمومه، ويخليك ديما تنتج، ويخليك ديما تحب تزيد، على خاطر وقت اللي تكون انت فنان وتخدم بالكيف سي بيان، سي تري تري بيان، اما كي تكون انجاجي تولي مربوط بتطور، مربوط بمنافسه لازمك تتطور عليها، ومربوط ببرشا حاجات اخرين اللي تخليك تخلي الاسم نتاعك ولا الفن نتاعك عنده قدر، عنده هيبه في وسط المجتمع، حتى كي تخرج لبرا مش هكا فن. دير انا باش نقول لك حاجه، باش نفتح قوس صغير، انت كي تجي تشوف بانتر هاوي هكا جوست يصور، تجي اليوم تلقاها صور لك بوختري، بعد 10 سنين تلقاها عاود بوختري اخر. الوغ كو كي دخل يرد اللاغ نتاعو الباسيون نتاعو ا اون سوسيتي لونتربريز راهي تتغير. يولي تلقاه سنه يعمل في مثلا جوزي نابورت كوا في الديسان، عم جاي تلقاه يعمل في السكولتور، ديما تلقاه يلزمو يجدد ويلزمو يزيد. هذاك علاش لونتربرونيا انا ديما ديما ديما نشجع عليها، تخلي لك الفن نتاعك مقنن. فوالا هذا هو.
0: تري بيان. هل هذا الكل وصال اللبين الحقيقة نستبشر خيرا عندما نرى وجهك الحقيقة فهمت هذا الكل؟ هسكو جي عندك نانا، عندك حد هكا خذيت منه شيء؟ هذا كيفاش؟
1: شوف ما فما ديما عبيد كي تطلع في تلفزة في راديو في ميكرو ديما ليها اللي نسميهم هنا سكت ستوري كمام عليها، مش نحكي على روحي راهو نحكي جنرال، ديما يقول لك انا بديت مصفر انا بديت مصفر. وانا ما نحبهاش الكلمه بديت مصفر، خاطر ما بديناش مصفر. احنا توانسه ما نجموش نكونوا بدينا مصفر، سورتو كي نبداو فنانين. احنا عندنا كل شيء، مع قراونا وراونا علمونا، عندنا اعز بلاد عايشين فيها. دونك احنا ديجا جينا ماكل من سورس غنيه برشا ثريه جدا جدا جدا. زاد عليها العائله. انا الحقيقه ملينا صغيره والدتي ربي فضلها وقت اللي تعمل لي سلاد لازمها تكون مزينه، ما لازمش تكون سلطه وكا، لازمها تكون تابلو للي العبد اللي يجيب شكل يحشم
0: بشكل يقول لك مسمى نغزله.
1: تربيت فك لوكوتي ارتستيك اكلي كل شيء تعطيه فن تعطيه قيمه تعطيه قدر تعطيه فهمت. تربيت كي نمشي دار مميتي الله يرحمها، عمتي تروح من الخدمه
0: انا هي منهم مميتي باترنيل
1: كنت نروح نلقى عمتي نبيله تحط لك كروشيه، تبدا تعمل في الكروشيه عشيه كامله ما تقلقش
0: حليهم.
1: وتبدا تسمع وسيتي اون باسيون راهي ماهيش خدمتها،
0: والطويبله اللي عليها الناب في القمرايه
1: هذيك ولا هذيك الريتي والتيال والمبردح وما غومير ماترنيل زيد كانت ياسر تعطي قيمه للي بارور دو لي قبل ما كانش هاللي ماخ كيما توا وكل
0: أكيد.
1: كانت تنسى تطرس في راس جبل وفي منظرت وفي نابل وغرزة حساب والريتي والمبردح والتيال والقمراية والحاجات هذوما الكل راو تربيت عليهم. وكنا ياسر ياسر ياسر نعطيهم قيمة. هذاك اللي خليني أنا كي نكبر راو أنا كي بديت بختار ما بديتش بلي غوب سواغي ولا راو في سامحوني
0: بس هي جاية ليزي ليزي نورمال
1: بديت بأون سيرفيت أتي
0: والله
1: كانت الانطلاقة من هذا التي أول ما بديت وقتها معناها حليت
0: المشروع كبير
1: نتاعي كان راهو ببنيد التي كنت بنية صغيرة تحضر في التخوصو نتاعها كيما تربينا نشوفوا الكبار الكل يطرزوا لي تخوصو نتاعهم وحدهم. دونك عجبتني كل لو كوتي هذيك نعمل حاجة بيرسوناليزي ما نمشيش نشري الحاضر. وبعد سا سي ترانسفورمي بشوية بشوية المشروع
0: لين وصلنا للقفتان اللي العباد تحكي بيه توا فريمون.
1: ولو انا راني من انا صغيره راني ياسر نلبس العربي ونحب العربي ونعطي قيمه، وامي علمتني ياسر ياسر ياسر نعطي قيمه للحاجه العربي. راهو انا القبقاب بالفضه والرقبوش وكل حكايه هذوكم الكل راني تربيت عليهم ونعرفهم من
0: اللي انت صغيره
1: من انا صغيره. دونك انا وقت اللي بديت في كما قلت لك باللي سيرفيت الناس الكل قالوا لي اسمع نشوفوك تعمل قفطان تنجح. خفت وقتها كانت ريسبونسابيليتي كبيره عليا باش ندخل ديريكت في لوت كوتور مالغري ما فورماسيون. اما قلت ميسي شو كان نبدا بشويه بشويه حتى لين الحمد لله يا ربي كي تعمل حاجه باصرار وبحب وبفن تدخل للقلوب في ساعه في ساعه
0: اكيد على خاطر تفرح العبد اكيد. دونك قاعده نشوف هنا من خلال الصور اللي قاعده تعدي فيهم نرجس قلاله نشوف في كرياسيون مزيانه الحقيقه، نشوف في حاجه شابه برشا. انا نحب نسالك
1: هذه كنت في ابو ظبي وهذه في مونتي كارلو التصويره الثانيه هذه
0: دونك عندنا
1: في دي بوسعيد
0: تري بيان. دونك عندنا الديفيلي دي فوتو هذايا من ابو ظبي لسيدي بوسعيد انطلاقه زاد كانت حلوه زاد عندك في بفرنسا بباريس بس ايش تشوفني انا توا
1: محليك
0: ارجع لك
1: نرجع لك قعدت نشوف فيك غادي
0: دونك الانطلاقه وخليني انا تحمست برشا اللي صورك وقت اللي شفتك في باريس شفت التروفي
1: برشا تحبسوا كي شافونا
0: ياسر حلو شفت التريزه التونسيه شفت البلد التونسي شفت الحقيقه البصمات التونسيه والانامل التونسيه كيفاش زحمت
1: زحمت والله زحمت.
0: كيفنا كيفاش؟
1: شوف باريس راهي ماهيش سهله.
0: اي
1: معناها سي ان انفيرونمون ريش كولتوريلمون. سي اون سين كولتوريل ماجور. نحكيو على عاصمه الموضه في العالم. راهو انا من انا وقت اللي عملت لو ديفيلي سيتي ان 2024 راني انا من 2021 وانا نحاول نشارك في باريس فاشن ويك وكل عام كان الدوسي نتاعي ما يتقبلش حتى لين ما اصريت اصريت اصريت حتى لين عملت ان سوجي محترم ماك تعرف غادي كلا بيرسيفيرونس فماش هذا دي كرياسيون كل شيء راهو
0: مدروس
1: وسورس دانسبيراسيون وانا الحمد لله يا ربي ما سورس دانسبيراسيون اللي عاونتني برشا بلادي
0: الحمد لله
1: الباتريمون كولتوريل اي ناتوريل نتاعنا انتما كنشوفوا لو ديفيلي سي لي كولور اللي عملتهم سي لي كولور دو دو نوتر ناتور الكلها دونك دونك ذاك اللي وقت اللي بعثوا لي ميل وقبلوا الدوسي نتاعي قعدت فوق الكرسي لا عرفت نفرح ولا
0: ما عرفتش اش تعمل
1: ولا نقولوا بلغتنا نحن الشعبيه نوهق
0: اي
1: خفت اما بعد الحمد لله يا ربي ان شاء الله نكون جي اسوري
0: الحمد لله
1: وان شاء الله معناها انا ديما نحب التواضع راهو نحب ديما لي بي سور تي خاطر مازلنا نجمو نزيدو نعملو ومازلنا نجمو نزيدو نقدمو فوالا
0: تري بيان دونك انا كي نحكي معاك نحكي نحكي فن نحكي فرحة لكن كي تقول لي خفت أنا نفرح برش خاطر اللي خاف ينجح آوي مش تبدأ متأكدة متأكدة تخيب يا خطر هذيك الخوف البوزيتيف يتسمى أنا ما نحبكش تخاف برشا
1: الخوف مدروس راهو
0: باهي تنطلق للحياة
1: الحمد لله
0: بعد شوية باش نحكي على ارتستيك باش نحكي وصال اللبين كيما ما يعرفهاش حتى حد فما خفايا نجموش تعرفوهم احنا باش نجبدوهم اليوم شويه شويه حب نقول لك حاجه بركه اللي احنا هوني حب نهديو لك اغنيه برشا
1: حلوه
0: ياسر هي وجه القمر
1: اوه لا مانيفي
0: يلا وجه
1: يعيشك
0: القمر
1: يعيشك
2: وجه القمر يا وجه القمر

0: تسمعوا تسمعوا كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. عودة مع ليلى البيا في حصتها اليوم في العدد متاعها اليوم. قلنا ديما كيف العادة اللي ما التحقش بينا ينجم يرجع يشوف لي فيديو متاعنا على صفحة رسمية فيسبوك سينو جوهرة في لايف. الدنيا وما فيها جيب لكم ديما اللي فيها حلو برشا. دونك اليوم معنا وصال اللبن، نحكيه على مصممة أزياء، نحكيه على لا أوت كوتور، نحكيه على لارتيست، نحكيه على الانتربرونيريا. حكينا في المجال هذا لكن تو نشوف منها لكوتي أختيست هدايا كيفاش نحب نفهم أنا القفطان التونسي، العودة ليه القفطان التونسي، العودة اللبسة متاعنا المزيانة كيفاش هدايا الكل، شنية هالتريزة. ساعات ما نفرقوش احنا في التريزة، نقولوا مبنى وما شبهه مزيانها أكعه وإذاك شنو عارفه نقوله، كيفاش أحكينا شنو هو القماش، شنية النوعية متاع القماش.
2: والله تبارك الله احنا اوني تري ريش، معناها في اللبسه العربي نتاعنا من الشمال للجنوب، هذه حاجه ما يظهر لي ما تخفى حتى حد. وباش نحل قوس صغير، يمكن ديما احنا في لي ريزو سوسيو ديما حتى انا كي نمشي نشارك في معارض البرة ديما فما مشكله، لا القفطان ماهوش تونسي، لا القفطان
1: مغربي صحيح يقولوها،
2: هو مغربي القفطة ما لا شك فيه، هو كابتن، هو أصله عثماني وماخذينه من الإيران، معناها هو
1: أصله عثماني
2: اي فوالا. دونك شوف نحن لبستنا عنا برشا برشا برشا برشا، يعني كل ولايه تمتاز بتطريز معين، فما اللي تطرز على الخيط، فما اللي تطرز على الكونتيل، فما اللي كاريمون لو تيسو ما يكونش برودي لكن يكون مخدوم باليد دو لا سوا، معناها حرير حرير دوده ويكون منقوش منه فيه، راهو كل بلاد
1: وشنو هي
2: والتيب نتاع التطريز نتاعها نتاع. احنا اليوم قاعدين اون اون تران دو مودرنيزي هالخدمه هذه، خاطر تعرف انت اللي بس التقليدي تيلمون ثري اللي ما تنجمش اليوم المراه في الحياه اليوميه تنجم تلبس ولا ماشي هكا سهريه قريبه ولا. دونك هاكا احنا اون سانسبير من كل ولايه من كل بلاصه، ناخذوا
1: البارتي نتاعها
2: البارتي فوالا
1: سي بيان.
2: ساعات اون ميلانج، راهو ساعات اون ميلانج خيط الفضه مع فما تريزه الساحل اللي هي ما معروفه بها السواحليه. انا كنت صغيره، علاش قلت لك الانطلاقه كانت من كنت نمشي مع والدتي لطبولبه وانا صغيره، كنت نشوف كنسي كيفاش يعطيو ياسر قديش الماسبيغ سي فام لا قديش يعطيو قيمه لك التريزه لك الوحده اللي لبسوها فوق راسهم هذيك الخضراء كيفاش تبدا مطروزه بالسردوك بالحوته هذوكم كل ديتاي هذوكم. احنا في القروين في تونس كيف احنا في تونس معروفين اكثر، في تونس العاصمه انا والدي من العاصمه معروفين اكثر بالخيط الحرير بالخيط. مثلا في القروين عندنا الكونتي نطرزو ياسر ياسر ياسر على الكونتيل وعلى الفلوخ وبالتالي زيد دونك فوالا كل بلاد وورطالها وكل بلاد والرشمه نتاعها وكل بلاد والسامبول نتاعها.
1: سي بيان سي بيان سي تري ايتوديي الحقيقه دون جون كيف كنتي كي من هكا هنايا ما يسالش ينجموا يدخلوا على صفحتك الرسميه باختارت كافتون ينجموا هكاك يعرفوك سو انستغرام اكثر وينجموا يتعرفوا عليك وعلى الانامل التونسيه. انا علاش نشجع فيك وصال لبن واحنا هوني في الجوهره فهم نتبناو ديما بنياتنا سورتو لي جون كي من هكا اللي مغرومين ببلادهم واللي يحبوا يواصلوا في بلادهم واللي زاد الحقيقه قاعدين عندهم مستقبل. دونك احنا ندزوا معاك مش من بعد تولي لنا موجوده معانا. دونك من القفطان ومش زينه ومش بوبيه ومن الخياطة الحلوه ومن وجه تونس الكل، حب نعرفك انت وصال لبن لو كان جيت بلاد شنو اسمك؟
2: في تونس؟
1: اي انت بلاد انت دوله انت
2: دوله
1: اسمك شنو يكون اسمك؟
2: مع اسمي كدوله؟
1: اي
2: والله انا نقول تونس على خاطر تونس تشبه لي برشا
1: الحمد لله
2: ياسر تشبه لي تونس بالعطاء نتاعها بك الزهد نتاعها ديما متزهده بلادنا وديما شبعانه وديما مسكينه اللي تعدى عليها الكل وديما وهي مرحبه وفرحانه وتضحك في وجه اللي يجي ومستبشره وديما سوخس. دونك فوالا
1: احنا تو فهمنا كل شيء فهمنا كل شيء
2: يعيش
1: احنا هكا كي انت تونس لازمنا ديما نضحك وفرحانين
2: ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله
1: ديما فرحانين ان شاء الله. وكان كنت غنيه شنو يكون الغنية اسمك عنوانك عنوان الغنية
2: تبعني نبني والدنيا زينة.
1: حلوة هذي حلوة ياسر تخبيا. شنية أكلتك المفضلة
2: في تونس؟
1: في تونس ما نحكيش على البرة بيصر.
2: والله شوف انت باش تقوم تضحك عليا، عندي اكله مفضله اللي ديما ما تشبه ليش هي، اما اللبلبي نحبه برشا سي فشتي
1: الحار.
2: انا امي قرويه ناكل برشا الحار. وفما اكله اخرى نحبها كان جيت كسكسي

0: خاطر انا جيتي توجور سوتنو افيك مون فرير مالغري نوتر معناها جون اج كي لقيت بعد روحي وحدي وكل وليت ياسر نعمل على روحي وليت وذاك علاش انا بوتيتر اليوم انتربرونور مانيش حاجه اخرى
1: تري بيان تري بيان تا ماما في حياتك اش مثلت لك
0: ماما سي ربي فضلها امي مرا صعيبه راه باش ما نبداش نقولك اليوم امي مرا صعيبه اما الصعب نتاعها الحمد لله يا ربي اعطى ثماره اليوم قاعده نصرف فيه كما نقولوا كانك عندك معناها كانك عندك كان كريدي قاعده اليوم موروث تصرف منه
1: حبيب.
0: امي كانت صعيبه لدرجه اللي انا وقت اللي في عمري 17 و18 سنه وقت اللي تجي الفاكونس ماما تحط القرقيف وتقول لي تقعد تطرز مش خاطر نحب نطلعك طرازه ولا نحب نطلعك ستيليست ما كانش هذا كانت تحب تعلمني الصبر وتحب تعلمني الاتقان وتحب تعلمني لو سافوار فير وتبعدني على الجو نتاع الادوليسانس والله الحقيقه وكنت من الاول كنت ما نحبش كيما لي جون ليكول وبعد وليت نستنى وقتاش الفاكونس تجي باش نحط
1: الاب في حياتك
0: بيلي ربي فضله بابا دايوغ انا بابا ديما
1: تقولوا اسمه مثالش
0: بابا عماد اللبين اب اليتيمة نحبه برشا بابا مش بويا وحدي راهو
1: ربي نجم نقولوا عليه نجم نقولوا عليه اللي هو كان مدير الاس او اس
0: جامارت واكودا والفونداتور نتاع اس او اس اكودا مؤسس
1: قريه اطفال
0: بابا راجل المهمات الصعبه على خاطر وقت اللي تكون مسؤول على 120 صغير اللي هما اولادك وتكون لازمك توفق ما بيناتهم الكل وقال لك راهو بابا انا كان يعيطوا له بابا وكان حتى كي نطلبوا في حاجه يقول لي ليه توا مش وقتك وقت في معناها كان مقسم راهو يفول فيغ معناها وكان وحاضر في حياتنا الكل واحنا اليوم للتو خواتي اللي هما
1: خواتك اللي من القريه
0: اللي توا يجيونا لي ديمانش ولي ويكاند ويقعدوا بحثنا هذوكم خواتي وبابا يتلهي لهم الدوسي كاين معناها كاين هو ولادو دونك بابا يمانسبير بوكو على خاطر راجل خيري راجل طيب راجل صعيب زيدا صعيب برشا بابا اما
1: صعب الباهي
0: الصعب اللي ربى واللي الحمد لله يا ربي الحمد لله انا نشوف في خواتي ولا ما نحبش نشكر روحي ما الحمد لله يا ربي وزيدا بابا زيدا عنده لو سونس ارتستيك يحب خاطر امه كانت امي الزكيه الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: كانت تخيط في الدار بوها ما كانش يخليها تخرج تخيط تقبل
1: ناس ومزينة برشا
0: شاب الله يرحمها وبنت حمام لنفو دارهم على البحر وكان بوها يحذر عليها وكل وعزيزين بعد زي ما كانت تقولي كنت نخيط بسرقة على عزيز هاك الماكينة تقولي ذيك بابا شريه لي راهو هاك السنجير اللوح تعقبل تقولي هذيك بوك عزيزك ما يحبش يحب راهو انا كي نخيط بالسرقة خاطر كانت تحب تخيط وتحب
1: سي بيان محليها ممكن محليها من زينه دونك ماذا بينا من خلالك انت يا وصال وانت ما زلت جون هكا تبارك الله وكل نرجعوا لك العادات نتاعنا وتقاليدنا احنا محليها ما يصيرش راهو النجم يكونوا عندنا
0: ديزاين شوف نقول لك حاجه انا وقت اللي بديت المشروع نتاعي وبرشا شجعوني خاطر يعرفوني قداش نعطي قيمه لللبسه العربي نتاعنا وللفوتو البليز والتريزا وللانج دو ميزون اللي هو يكون تونسي وكل اما زاد فما برشا قالوا لي اولد سكول ماكش باش تلقى حظك ونقول لك حاجه افيك توت لا موديستي دو موند انا فرحانه بحاجه واحده اللي نحن من 2017 رجعت لموضه الجبه كانت تفكروا في رمضان وكل واللي رجعناها
1: في بالي بيك ولبست ايمان شريف
0: لبست ايمان شريف لبست برشا مؤثرين بداوا معايا زاد مانيش ننكر فضلهم انا صحيحه عملت اون بيل كرياسيون على ليبوك وقتها حاجه جديده جبه موديرن روز تتلبس مع سبيدري تتلبس كانوا معايا صديقاتي المؤثرات الله يرحمها فرح القاضي
1: الله يرحمها
0: دونك اللي عاونوني واللي خلاو المنتوج نتاعي يبرز ويظهر دونك عملنا كيما الثوره عرفت قلت لهم نرجعوا وليت جبه توا على مود وليت نحل نلقى جبيب باختو نفرح خاطر تونس باش تولي وجهه
1: اكيد اكيد جدا واذا كان تكون سفيره كيف كنتي هكا للوجهه هذه
0: ان شاء الله
1: نجم تكون كان الحقيقه راقيه جدا
0: ان شاء الله
1: اذا كان تلقى شكون تعمل لك لاوت كوتور تعمل لك الديزاين تعمل لك كرياسيون تكون ارتيست وتكون مثقفه هذا مهم جدا جدا الحقيقه وهذاك علاش تقعد ديما المراه التونسيه للبيع هذاك علاش على خاطر ديما وقت اللي تحط ايدها تحطها بالمليان
0: دونك
1: اعطيني كلمه على المراه التونسيه ان جينيرال في جميع الاختصاصات Le mot de la femme.

0: بعضنا كلمة مزيانة نحبها.
1: احنا خارجين توا من عيد المرأة.
0: أيه
1: هو عيد المرأة كل يوم احنا أيه. كل يوم المرأة عندها عيد. انا شوف مرة وين في ساعة مانيش نعرف في الوقت العاش يكفي. مرة وين نقرا في كتاب تاع تاريخ تونس شفت اللي في الحرب العالمية الثانية المرأة عاونت انديريكتومون الاقتصاد مش الأسري رد بالك الدولي.
0: أي.
1: المرأة كانت قبل ما تخرش ما تتاجرش ما تقابلش الرجال.
0: أي.
1: وقت اللي صارت أزمة اقتصادية في تونس المرأة كانت تعمل الحرفية في دارها اللي تعمل الزربية اللي تعمل التريزة اللي تعمل الفخار اللي تعمل كل مرأة واختصاصها.
0: أي.
1: دونك والرجال كانت خوها بوها يخرجوا يبيعوا البرة. هذي راهو حاجة هذيك معناها لفتت لي نظري على خاطر وانت به على خاطر قلت المرأة مؤسسة وقوية ومعناها مساهمة في الاكتفاء معناها الذاتي الاقتصادي سمحني الاكتفاء أي. الاقتصادي من أول الدنيا مش كان اليوم وقت اللي برزت
0: أي.
1: حتى ومن وراء الستار كانت
0: هي طول عمرها وراء الستار الفعلة
1: فعلة هي الفعلة دونك لا فام تونيزيان مانسبير كي نقول لك أنا نحن في دومينا نشوفوا برشا نساء والحمد لله يا ربي اللي نخدم مع برشا نساء ونشوف كل يوم موجود محليهم. القاضية المحامية المواصفة البنكاجية
0: أي.
1: اللي تدخل تنظف تنظف لنا لاتولي قبل ما نبدأ ونخدمه هذيك الكيتحة اللي تقوم على الصباح هذيك تخلي واللي توصل ولادها للجاردوري وتجي تخدم وتجيت كلهم سونز اكسيبسيون كل مرأة كيتحة كل مرأة تخدم كل مرأة معاملة على روحها المنسبيغ
0: تخي الحقيقة أنا شفت هذايا من خلال تواضعك الحقيقة وشفته من خلال معاملتك مع الأشخاص هذاك الشيء اللي خليك تكبر في عينينا وذلك علاش أنت موجودة اليوم في جوهرة فام اليوم فيها نقول لك أنا بون كوراج ونقول لك إن شاء الله ميرسي سمية الله لا تشوف سمية تعرف ونقول لك إن شاء الله ربي يوفقك ربي يعطيك ما تتمنى حبوا هذي حبوا المثال هذا للمرأة التونسية اللي نورنا في تونس وخاصة خارج تونس
1: خاطر
0: سفيرة الوجهة سفيرة المرأة التونسية أيا كانت اختصاصها تعطينا الانطباع الطيب على المرأة التونسية
1: الحمد لله
0: وهذا راهو
1: من تربيتنا ومن قرايتنا ومن عنا ينباز راهو في تونس عنا احنا انا كي نسافر لبرا نمشي في سعوديه ولا في ابو ظبي ولا انتم التوانسه قويين انتم نقول لهم ليه رانا نحن ماناش قويين بالقوه اللي انتم تتخيلوها رانا نحن ناس مليح نحن دي جورديه نحن اوني دوس اوني الحمد لله يا ربي المراه هي التونسيه بطبيعتها حتى برا تونس منورتنا وحتى تلقاها الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله يا ربي ديما نشوفوا تبارك الله كفاءات الطبيه كفاءات في القضاء نشوفوا الكفاءات في الانجنيور لي زانجنيور مهندسين الكل ما شاء الله دونك الأنثى في حياتك نختم بها في ساعة معك الأنثى في حياتك شكوني الأنثى بخلاف أمك
1: والله الأنثى بو موا سي اون سورس
0: عندك أختك
1: عندي أختي ربي فضلها عيشوش هذيك ما بتيت موس نحبها برشا برشا برشا عيشوش هذيك هذيك مش مصدر الإلهام هذيك أكل أكل يعم أكل أكل عرفتك نتاع لي كون دو في قبلك اللي تبعث فيك أكل ليفيرجي والروح ربي فضلها لي عيشوشة
0: ربي يخليها لك دونك بوغ تيرميني توا دونك أوماج تكريم لشكون تسمي لي لسامي
1: نسمي بيان سور اول حاجه نشكر اول حاجه واول باب ما دامنا في اخر سيزون للعاملات للي كوتوريير مانيش نسميهم بالاسم خاطر كل ننسى وفما اللي ما يحبوش بوتيتر يحشموا كلهم اللي وقفوا معانا اللي ثنيوا معانا الركبه في الاوضاع الصعيبه اللي تعديت بها تعرف اتوليه يخدم وقت اللي وقت كوبور ديليكتريسيتي اللي سهروا معانا اللي صبحوا معانا يعيشهم يعطيهم الصحه فما حد نحب نشكره ديما ديما ديما ديما باش نسميها بالاسم المانكان تاعنا ومش اي مانكان ايه كامرجي ايوتا الغاليه أيوتا العزيزه هذيك اجا نقول لك هذيك سيت اون فام انسبيرونت اي سي
0: سي اون براف
1: سي اون براف في هذيك وقت اللي يبدا عندنا فوتوشوت ولا عندنا ديفيلي ولا عندنا حاجه فيها اورغانيزاسيون قوم الثمانيه هنا نبدا مازلت نلقاها السته تاع الصباح قامت ورجلت كل شيء نحبها برشا وجو لا ريسبكت وهذيك ديما معايا وديما ورايا وديما ربي يفضلها ان شاء الله. مش ورايا بالمعنى اللي ورايا اللي هي فوالا صحي توتافي
0: تري بيان. نحبك برشا وصال لبين، مرحبا بك في استوديو الدنيا وما فيها في سوسة. اكيد باش نفرح بيك من بعد شويه، انا يعني الفتقد بحذايا اكيد. دونك تحياتي ليك، تحياتي لكل العائله، وان شاء الله ربي يعطيك بالوقت الطيب زادا وبالقسم. خلينا نقول اللي هي راهي ديما رمي روحها، ديما تتفاعل في المناسبات الوطنيه التونسيه، تلقاوها مزينه المحفل في ليزيفينمون الكل، باش نستناوها احنا زيننا محفلنا زادا على الدنيا وما فيها في عيد ميلاد جوهره، في اي ايفينمون باش يكون موجود معنا، باش تكون موجوده معنا. ويصال لبين حبك برشا، تنجموا تتبعوا على بخت ارت كافتون في الانستغرام، تنجموا كيف كيف على فيسبوك. انا زاده من خلال كيتي عندي شكون نحب نقول ميرسي بوكو اسباس ربلة بن فايزه، نحبك برشا يا رمله، يعطيك الف صحه. وجدان برزوقي يعطيك الف صحه كيف كيف. دونك شويه اخرى تقعد معنا في الانسات ويسال وقعد بحدنا باش نسمعوا الحظ نتاعنا انت وحظك ثلث الاسبوع. ماري مشاقره

0: ملا انت مع ريما،
1: ملا انت مع ريما.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، اكيد تستناو في الحظ بتاعكم مع ريما. اليوم قبيله كنا نحكيو على الجو الفن التطريز الارتستيك، حكينا انتربرونيا، حكينا لا فام تونيزيان، حكينا لي جون فام تونيزيان كيف شنو ما هما في لالا البي. توا يا لالا باش تحكي لي على لالا البي اليوم، الحظ خاص بلالا البي
3: بطبيعة.
2: رمروما بونجور.
3: بونجور
2: بلاي هكا التليفونات رمروما، نقول لك ديما قبل ما تدخل ميسيون راك حمورك
3: على غالب شو شنعم.
2: صباح الخير.
3: صباح الورد.
2: شنو احوالك؟
3: الحمد لله لاباس.
2: تري بيان. رمروما اليوم باش نحكيو على البيا الكل، حظ البيا اليوم من الحمل الى الحوت.
3: الابراج الكل كالعادة. باهي اوكي. نبداو برج الحمل.
2: اي
3: برج الحمل وطاقة برج الحمل والمحبة فيه ولالا البيا الناس المزيانة اللي فيها اللي انت موجودة فيه.
2: ربي يفضلك.
3: يزم تكون طاقتهم مزيانة ويزم قد ما هم يحبوا يتمنيه ويلقوا الأمنية ذيك تتحقق، وفما أمنية مش تتحقق برج الحمل وعلى قريب إن شاء الله. أما طموحك وطاقتك والحاجة اللي انت مركز عليها كان الخدمة، ركز شوية في أمور حب وأمور عاطفية رومانسية. لازم برج الثور، برج الثور تقول ما يجي تحت ساقي وين يقول لك لي، خلي الأمور طبيعية وخلي كما طقسنا المزيان وبحرنا وطاقتنا ولوين نظيف. يا برج الثور أمور عاطفية مزيانة برشا وعندك رجوع حبيب على قريب قريب إن شاء الله وبإذن الله. برج الجوزاء روتين، عندك برشا روتين يا برج الجوزاء، أما تكون روتين متاعك صحيح مع الخدمة، أما إني نقول لك لي مش مع الخدمة، مش مع برشا عبيد، أما أنت مع روحك جدد كل شيء والسفرة متاعك نجم تنفعك على قريب قريب إن شاء الله. يا برج الجوزاء برج السرطان وطاقة برج السرطان، عندك حاجتين يلزمك تركز في حاجتين، متركز في حاجة برك باش تنجم توصل في خدمتك في مكتوبك في علاقاتك، خطر عندك علاقات مش توصل لها إن شاء الله وبإذن الله، ومش الحاجة خاصة لأنتي الأمنية مش تتحقق لك أما بالكتمان. برج الأسد والفلوس وتحب برشا برج الأسد المدة إذي الفلوس صحيح، مش تسد برشا بيبان، عندك ديون مش تخلصهم، أما تبديل عطبة تبديل خدمة تبديل حتى فيسبا.
2: حتى يا نرجس تسمع فيقتك حتى فيسبا هي مزيلة،
3: هي ما عزيل شيء.
2: أما أنا برج الأسد اللي نعرفه ما نتصوروش على فيسبا الحقيقة.
3: تيمون نمشيوا لأطراف الكل،
2: نمشيوا للكل.
3: برج العذراء، برج العذراء أمور المادية طايحة برشا وين يقول لك صحيح وتعذبت وتقلقت وصار فيك طاقة سلبية، أما عندك إنسان مش يعوض لك برشا خير وبرشا حب وبرشا طاقة إيجابية، أما رد بالك من عبادة قربت لك تجم تكون في الخدمة تجم تكون في الدار، أما الحاجة اللي أنت عايشة فيها عندك وسويس الخناس يسم تعبك برشا. برج العذراء. برج العقرب، عقروبة
2: أي
3: ننوي عليها
2: ننوي عليها أي.
3: عندها فرحة فرحة جديدة والفرحة هذه مش تبدلها في برشا حاجات من طاقتها والحاجة اللي هي تنوي عليها، أما عندها طموح بخلاف الخدمة تخدم فيها، عندها خدمتي كل شيء ما حكيتش عليه.
2: هي حكيت على حاجة برك،
3: هي حكيت حاجة برك، هي عندها خدمة أخرى تخدم بها بخلاف الخدمة هذيك ومش زاد تطور فيها، أما عندها شكون متقلق مريض وكل عندها شوية هيك قلق، أما نقول لك لبس ما تخاف من حد شيء. برج العقرب
2: يعطيك الصحة.
3: برج الميزان وعندك أمنية مش تتحقق لك والشعلة والطرف الثالث، والطرف الثالث هذا ينجم يكون في المحبة والحب صحيح برج الميزان، أما إني نقول لك رد بالك ينجم يفزت لك حياتك في كل الحالات الكل يا برج الميزان. عندك حق مش تاخذه، الحق هذا أمور فلوس مادة أمور حق في القانون إن شاء الله وبإذن الله وعينك تغزر. برج القوس، برج القوس إن شاء الله ربي سهل، عندك حاجة تجري عليها، عندك وريق مش تصححهم، أما تابع حاكم تابع إدارة شين حاجة تابع إدارة عندك
2: من الورثة
3: الورثة فيها. مش صح فيها
2: هي مليارات مش
3: خول نقص متعطينيش يسلفنيش نسلل بشوية بيبين وديو
2: خول.
3: يا برج القوس عندك فلوس جيد
2: إن شاء الله يا رب،
3: وعندك حاجة مش صححت نجم تقول ورثة فلوس حاجة هيك ميراث مش يجيك، أما مش يبدل بارشة حاجات إن شاء الله بإذن الله، أما ما تخليش العبيد ميلة ظهرهم عليك، فما ناس ما تركزش معهم أما فما ناس يزمك تركز معهم.
2: خذوا بايهم
3: خذوا بايهم امور
2: خذوا بايهم.
3: برج الجدي برج الجدي ان شاء الله باذن الله فما طاقة الحب موجودة برشا، ياسر رومانسية، ياسر حب، ياسر تحب انت ما بين الذكر وما بين الانثى، اتلهوا برواحكم بالخدمة متاعكم، ماهيش باش يجي حاجة هيك دقدق عليكم البيبان يا برج الجدي، تقول ما عنديش زهر، عندك زهر يا برج الجدي، ما انت ماكش حاسة بيه، تحب العبادة تعاونك وتقف معاك وهو كل شيء، الانسان يلزم على روحه. برج الجدي. برج الدلو عندك فرحة قريبة وتتوافق برج الدلو مع برج الثور وبرج الحمل. برج الدلو عندك طاقة وحاسة سادسة وعندك الجوكير ومش تشكب على الناس الكل وحاجة قريبة قريبة وإن شاء الله وبإذن الله. أما أنت خوافة ما تخافش، خوف كان من ربي، ما تخاف من حتى حد، وكان حاجة خايفة منها ما عندهم ما يوصلوا لها. برج الحوت ولا يكرهك يموت يا برج الحوت. برج الحوت صحيح أمور عائلة تحسها مفرعصة شوية وبرشا عينين وبرشا غيرة وبرشا طاقة سلبية، أما ميهمكش، فبتيزمك حاجة أنت حاجتك بها توصل لها، عندك أمنية مش تتحقق لك، والسفرة مش غربة، فواياج، تحويسة، خدمة، أما ما عندكش زهر في الخدمة، بدأ بيتش الدارخي.
2: شكرا لك ريما الشقرة، هذا كان حظكم طيلة الأسبوع، إن شاء الله يا ربي ديما تفائل. دونك تلقاوها في صفحتها سرك في حظك على الفيسبوك سينو ريما الشقرة، تلقاوها سوغ انستغرام. دونك تليفونك ريما
3: ريما الشقرة 94 423 260. اللي تحبي يتصل بي كلمني على الواتساب.
2: منال جبلة وأحلام غيلان عندهم ورثة بقدرة ربي، حطنا برج القوس، دونك نقسموا الناس كل مع بعضنا. سمية صغير شكرا كنت معنا في الإخراج التقني، إخراج رقمي نرجس قليلة، أنا كنت معكم أحلام غيلان في الموعد كيف العادة للا البيا. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس كل، وإن شاء الله بالصحة يا ربي. باي باي.
1: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
0: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
4: جوهرة أفهم
5: بمليسيتي. جوهرة
6: Business News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. قيمة صادرات قطاع الطاقة ارتفعت بنسبة 38% إلى موفى جوان 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% حسب معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، سجل عجز الميزان التجاري الطاقة ارتفاع بنسبة 35% ليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 2026 مقابل 5175 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين لم تتجاوز نسبة تخطيط الواردات بالصادرات 18%. وحدة الصناعة من الجيل الرابع التابعة لوكالة النهوض بالصناعة أعلنت عن تمديد أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك إلى غاية يوم 13 سبتمبر المقبل. ويندرج البرنامج في إطار دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية والتجديد بالشراكة مع وزارة الصناعة وضمن مبادرة العمل اللائق من أجل انتقال عادل التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والمنافسة عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولية. وحسب الإخ صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، يستهدف البرنامج المؤسسات الصناعية التونسية الرغبة في تقييم مستوى نضجها الرقمي وتحديد أولوياتها التكنولوجية ووضع رؤية واضحة للتحول الرقمي والانتقال من مرحلة التشخيص إلى تنفيذ مشاريع رقمية ملموسة وقابلة للتنفيذ. ويوفر البرنامج للمؤسسات المنتفعة مرافقة شخصية. الإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا رفعت 127 مخالفة اقتصادية، منها 58 مخالفة تتعلق ببيع المياه المعدنية، وذلك في إطار حملة رقابة جهوية موسعة. ووضح المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا سامي البجاوي أنه تم خلال الحملة تنفيذ 402 عملية تفقد ميداني أسفرت عن حجز 3336 لتر من المياه المعدنية من أجل القيام بعملية تجارية تعتمد وسائل ملتوية على غرار التلاعب بالفواتير. وركزت هذه الحملة خاصة على مسالك توزيع المياه المعدنية من تجار جملة المواد الغذائية وموزعي المياه المعدنية ومحلات بيع الفواكه الجافة ومحلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل، بالإضافة إلى الفضاءات التجارية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 12 أوت ارتفع إلى حدود 2196 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 11 أوت في حدود 1930 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 14 أوت فانخفضت إلى حدود 25155 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 12 أوت في حدود 25287 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوم. دولياً أسعار العقود الأجل للنفط الخام ارتفعت بأكثر من دولار للبرميل في جلسة يوم الجمعة بدفع من هجمات على ناقلات نفط وعدم إحراز تقدم يذكر بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادة إيران. وارتفعت العقود الأجل لخام برنت ب 1.45 دولار بما يعادل 1.67% لتسجل 88.52 دولار للبرميل عند التسوية، ووصلت مكاسب الخام الأسبوعية إلى 6%. الذهب أنهى تعاملة الأسبوع على ارتفاع بنحو 0.9% مواصل تعافيه للأسبوع الثاني على التوالي بعد ما دفعت بيانات الوظائف والتضخم ومبيعات التجزئة الأمريكية المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في شهر سبتمبر، لكن مسار المعدن النفيس لم يكن أحد الاتجاه واصطدم الصعود بعملية جني أرباح وبمخاوف من أنه تؤدي أزمة مضيق هرمز وارتفاع النفط إلى موجة تضخم جديدة. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.59% إلى حدود 4375.89 دولار للأوقية، وحقق زيادة أسبوعية بنحو 0.81%. ونختم كالعادة بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و376 مليون، الدولار الأمريكي دينارين و930 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و205 مليمات.
1: Business News. جوهر اف ام. تندانس. تندانس.
5: برعاية
7: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا معاكم في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. لاحظتوا الناس الكل اللي كونوا توا أغلبية التليفونات الجدد قاعدين يخرجوا افيك دي باتري اللي ما تنجمش تبدلهم. كان تتفكروا بالنسبة للكبار شوية في العمر اللي كونوا قبل كنا نجموا الباتري نتاع 3210 ولا نتاع 3310 ولا 3410 ولا غيرهم من التليفونات نجموا بدلوهم وحدنا. تمشي للحانوت بتاع التليفونات تشري باتري، تحل الكاش التيلاني، تنحي الباتري بيديك، تركب باتري جديدة، ترجع الكاش وسيبان، ولا عندك تليفون فيه باتري جديدة. تو التليفونات اللي قاعدين يخرجوا لكلهم أغلبيتهم 90% منهم مثلا لكلهم ما تنجمش تبدل الباتري وحدك. دونك تو فما الجديد باش يكون ابتداء من فيفري 2027. وين باش يكون الجديد هذا؟ باش يكون في أوروبا. علاش؟ على خاطر فما تشريعات جديدة أقرها الاتحاد الأوروبي، الهدف منها هي إطالة عمر الأجهزة الإلكترونية وسورتو تقليل النفايات. دونك يلزم تغيير في طريقة تصنيع التليفونات هذه ابتداء من فيفري 2027، وين باش يدخل القانون الجديد هذا حيز التنفيذ داخل الاتحاد الأوروبي، وباش يجبر الشركات باش يخرجوا تليفونات ذكية ولا أجهزة لوحية افيك دي باتري اللي نجموا نبدلوهم من غير ما نستحقوا إلى أدوات متخصصة وإلا إجراءات معقدة. التشريع هذا كما قلنا الهدف منه هو إطالة العمر الافتراضي، تشجيع المستخدمين على إصلاح التليفونات بدلا من استبدالها. القانون ما يشرطش اللي كونه البطارية باش تكون قابلة للإزالة باليد كما كنت تحكي لكم قبيلة، لكن يكفي اللي كونه مستخدم عادي يتمكن استبدالها باستخدام أدوات متوفرة تجاريا كما مثلا تورنفيس، مع منع استخدام المواد اللاصقة اللي تتطلب تسخين وإلا مذيبات لإزالة البطارية. وهكا تقول المؤشرات اللي كونوا السنوات المقبلة ابتداء بطبيعة من فيفري 2027 باش نلقاو عودة للبطارية القابلة للاستبدال، لكن بصورة أكثر تطورا تجمع بين سهولة الإصلاح والحفاظ على التصميمات الحديثة، الشيء اللي باش يمنح المستخدمين عمر أطول للتليفونات متاعهم. وسيرتو الهدف من القانون هذا بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو الحد من النفايات الإلكترونية واللي هي صعيب التعامل معها بيئيا. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا، غدوة نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.
10: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة إف إم؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفالير ومعها برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85-990 وكون من الرابحين في دار ليلى. تسمع دار ليلى مع أشرف بدر الدين على جوهرة إف إم. في عطلتك الجاية اختار Active Travel، المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع Active Travel احجز وخلي الباقي علينا.

0: اسمه لي بون بلان مع اسماء الجربي.
1: اسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
2: دقائق على موجة جوهر اف ام. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بون بلان فوتر بروميير غيد دو بون زافير ان تونيزي. كالعاده لي بون بلان تلقاوهم اليوم معنا لي بون بلان انتربرونيريا كالعاده. ونرجع بيان سور العيد المراه كل عام والمراه التونسيه بالف خير. حكينا برشا في جوهر بيان سور في عيد المراه، ولكن اليوم باش نشوفوا لي بون بلان انتربرونيريا اللي تابعين المراه التونسيه كيفاش نجم تطور في البزنس نتاعها، كلكو سوا البزنس الصغير والا الكبير، ببرامج عالمية وتونسية تعاونها بيان سور. باش نشوفوا زادا في لي بون بلان كولتوريل نتاعنا شنو جديد، شنو زادا لافريات الثقافية اللي تنجموا تكونوا حاضرين فيها، وفي البون بلان ويكاند زادا كيفاش تكونوا موجودين. وباش نهزكم زادا البون بلان دو موند باش تعرفوا كيفاش ينجم يكون عندك اسباس صغير ولكن تعمل فيه ان بروجي اكسبسيونيل. خليكم معنا بيان سور كالعادة، نبداو بالغناء وليزون بوزيتيف ونرجعوا لكم تو سويت.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

كون في لي بون بلان تو سويت نحكيو على لي بون بلان يا سنوفينا بيان سور في تونس وخلينا نبداو بالقيروان والقيروان اللي موجوده في سوسه اليوم اي نعم دونك اليوم 15 اوت القروان تحكي على روحها في سوسه في امسيه ترويجيه للمولد النبوي الشريف في مدينه سوسه دونك تلقاو بيان سور كل الاحتفالات احتفاليه كبيره برشا تبدا دونك بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان نلقاو العديد من التظاهرات من 15 إلى 25 أوت 2026 القروان دونك كما العادة كما كل عام تتحلى وتتجلى في المولد النبوي الشريف وتكون قبلة للتونسيين الكل دونك نلقاو الحقيقة بروغرام تري تري انتريسون دونك حاطين لكم البروغرام متاعنا في اللايف نجم تشوفوه دونك نبدأ بندوة صحفية بديت ديجا نهار 12 أوت 2026 ثم اليوم الترويجي للاحتفالات 15 أوت دونك نلقاوه بساحة المدن المتوأمة ببوجعفر سوسة من بعد بيان سور باش نلقاو في مقام أبي زمعة البلوي دونك باش نلقاو الكثير من الفعاليات ومليونية الصلاة على النبي الأربعة ونص إمتى العشية ثم باش نلقاو في دار القرآن ومقام زمعة البلوي نهار لحد 16 أوت المسابقة في رفع الأذان وموكب سرد بيان سور الهويه لمدح البريه دونك نهار الاثنين 17 اوت زاد مسابقه لحفظ القران نهار 13 18 اوت مسابقه حفظ الاحاديث النبويه وانطلاق الاذاعه الداخليه دونك في القيروان وتتواصل العديد من العروض التجاريه العديد من العروض والندوات ومعارض متنوعه والعديد كما قلنا زاد في هناك ايضا زاد كره قدم دوره كرة قدم خاصة زادة كيف كيف هناك المعرض الوطني للصناعات التقليدية بالقيروان اللي ينطلق نهار 24 أوت دونك حافلة القروان ولكن الانطلاق باش يكون من سوسة اليوم فكونوا حاضرين الليلة في ساحة المدن المتوأمة باش تلقاو كل جديد وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير نعاود نذكركم اللي المولد النبوي الشريف نهار 25 أوت 2026 إن شاء الله ربي يحيينا بخير المولد النبوي الشريف راه ماهوش عصيدة أكهو دونك عنا العديد من التظاهرات عنا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دونك فما العديد من الفعاليات اللي تنجم تكونوا موجودين في القروان كما قلنا من 15 أوت حتى 25 أوت تختم أكيد بحفل كبير برشا دونك الناس الكل تكون متواجدة من القيروان وسوسة باش نهزكم لتونس العاصمة تحديدا للأمباساد دو لاند في تونس بالمشاركة مع الكونفدرالية المؤسسات دونك كونكت والكونفدرالية الاندستري انديان دونك اللي هي سي اي تنظم وتستدعى الناس الكل لانديا تونيزيا جوينت بزنس فورم دونك بزنس فورم باش يكون موجود نهار الخميس 20 اوت 2026 باوتيل الشيراتون بتونس دونك حاطين لكم اللين حاطين لكم الكيو ار كود اللي انتريسي باش يكون موجود دونك اكيد ما فماش مخير من لو فورم هذايا ان فورم كما قلنا نهار 20 اوت 2026 فما دي بيان سور دي الفورم هذا في دي انفيتاسيون باش تتعرفوا على السياحه باش تتعرفوا على الاقتصاد على التجاره اللي ما بين تونس والهند واللي حاب يفتح تجاره بيان سور في الهند اللي حاب يجيب مواد زاده كيف كيف من غادي دونك الحقيقه هو موعد ممتاز وموعد تجاري دبلوماسي الزوز مع بعضهم دونك الكيو ار كود عندكم بيان سور فما ان لين تلقاوه في الصفحه الرسميه لانديا ان تونيزيا اللي هي لامباساد دو لاند ان تونيزي وحظ موفق للي حب يقدم واللي حب يفتح المشروع متاعه على العالميه الكل مازلنا كاملين في لي بون بلان تاعنا خليكم معنا نرجعي

كلنا محتفين بالمرأة وخاصة المرأة اللي تحب تقدم وتحب تطور أكيد من الخدمة متاحة. رائدات الأعمال التونسيات واللي عندها زادة فكرة ومشروع تحب تقدم بيها، اليوم عنا فقرة سبيسيال دونك في بون بلون انتربرونيا باش نحكيه على شنو هو الآليات اللي موجودة في تونس، آليات اللي تنجم تدعم وتمول المرأة في تونس. كلك سوا عنا برامج حكومية رسمية، عنا خطوط تمويل بنكية، مبادرات من جمعيات ومنظمات دولية. خلينا نبدأ بالبرامج والتمويلات الحكومية اللي أولها وأبرزها أكيد اللي سمعتوا به ودي ما نحكيه عليها، البرنامج الوطني رائدات. رائدات هو أكيد يعد الشريان الأساسي لدعم المبادرة الخاصة النسائية، يتقسم إلى العديد من خطوط التمويل: رائدات صغرى، رائدات صغرى متوسطة، رائدات فلاحية، رائدات متضامنات لأكيد موجه للمشاريع النسائية الجماعية ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعنا زاد رائدات المبتكرة خاصة لدعم الاستثمارات في المؤسسات الناشئة للستارتاب والأنشطة المتجددة. برامج التمكين الاقتصادي الأخرى اللي موجودة زاد من وزارة الأسرة والتشغيل، عنا وزارة التشغيل عنا برنامج التمكين الاقتصادي للأمهات والأسر ذات الوضعيات الخاصة. التمويلات هذه من عرش كان سمعتوا بها قبل، هي تكون في شكل منح غير استرجاعية لخلق مصادر رزق خفيفة للمرأة المعيلة. اي نعم، اللي ما سمعتوهوش يمكن قبل، اللي انت تنجم تاخو تمويل من غير ما ترجع الفلوس هذيك باش تمول مشروع صغير خاصة لتمكين الأمهات كما قلنا المعيلات اللي البو توفى وقعد تعيل في صغيراتها، دونك فما برنامج مخصص للشيء هذا. برامج وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن البتياس، فما قروض موسمية ميسرة لفائدة صغار الفلاحات بنسبة فائدة تفضلية 5% بدون ضمانات عينية معقدة. مؤسسات التمويل الصغرى والجمعيات المحلية زادة كيف كيف، نسميه مؤسسات التمويل الأصغر، ونحكيه على الميكرو كريد، العديد من القروض الصغيرة متناهية الصغر. الجمعية التونسية لإدارة الأعمال والريادة لا تشوب تقدم المرافقة الفنية والتدريب وتسهل الوصول إلى خطوط التمويل، وجمعيات التنمية المحلية كما جديا وجديا اف. هناك العديد من المجامع التنمية الفلاحية النسائية لتمول وتأطر الحرفيات والفلاحات الصغيرات في المناطق الداخلية. نتصور برشا سيسمعوا فينا ما عندهمش فكرة اللي فما خط تمويل خاص بالفلاحات التونسية، ولهناك نقول فلاحة تونسية يعني نجم يكون حتى الفكرة فلاحية، نجم تكون عندها أرض صغيرة، يكون عندها بيان سور بطاقة فلاح، وتنجم تقدم أكيد باش تتمتع أكيد بالمنح هذه. فما زاد العديد من الصناديق والمنظمات الدولية، فما ديفون انترناسيونو للشيء هذايا كما الاتحاد الأوروبي ليمنح ويدعم المشاريع المجددة والمؤسسات اللي تقودها نساء في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والرقمنة. البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية زاد كيف كيف، مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة تقدم منح صغيرة ومرافقة في تطوير الأعمال للمشاريع الناشئة بالمناطق الأقل حظا. وزاد USAID اللي هي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم دعم فني ومساعدات مالية للمشاريع النسائية القابلة للتوسع وعندها قدرة تشغيلية كبيرة. هذا الكل متوفر أكيد بالنسبة للنساء التونسيات، والخيارات عديدة وعديدة جدا. خلينا نشوفوا شنو الدعوات المفتوحة والمتاحة حاليا اللي تنجم النساء التونسيات تدخل فيها. أبرز طلبات الترشح ودعوات تقديم المشاريع لزابيلا بروجي المفتوحة حاليا للتمويل والدعم والخاصة بالمرأة واللي تستهدف التمكين الاقتصادي في تونس، عنا أولها المبادرة الوطنية للتمكين الاقتصادي والريادة النسائية. دونك الجهة المنظمة أكيد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتنسيق مع وكالة النهوض بالابتكار لابي. طبيعة الدعوة هذه، تم إطلاق المرحلة الوطنية للتوحيد والتأطير الفني والمرافقة لدعم إحداث المؤسسات وتطوير المشاريع القائمة. يعني فما العديد من التسهيل لولوج لخطوط التمويل لرائدات والشبكات البنكية الموازية، وكيفاش نجم تقدم انتي المرأة اللي تسمع فينا اليوم، كيفاش نجم تقدم في التمويل هذايا. تو سامبلومون إيداع ملف أفكار مشاريع والتسجيل عبر المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة وبوابات المنصات الرقمية. يعني يزم يكون عندك اون إيدي دو بروجي، تعمل إتود دو بروجي متاعك وتقدمها للإدارة الجهوية أكيد
بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن داخل ادي الشارج متاعك وتقعد تتبع في الدوسي متاعك حتى لنتاخو التمويل الموجود. من الدعوات المفتوحة حاليا دعوة تقديم مشاريع الشمول المالي وتطوير القدرات المالية النسائية اللي هي انكلوسيف نساء، هو برنامج رائد بدعم وتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومنظمة COSPE، الهدف منه تمويل ودعم وإحداث واستخدام أدوات وخدمات غير مالية لتطوير المهارات المالية للفتيات والنساء في مختلف القطاعات التنموية. قيمة المنحة نجم توصل حتى 50,000 أورو للمشروع وإلى المبادرة، وآخر تاريخ البيانسور باش تقدموا المشاريع متاعكم نهار 31 أوت 2026، يعني مازال عندكم الوقت. ثالثا، برنامج دعم الابتكار والمشاريع الأكاديمية التكنولوجية اللي هو المشروع هذايا بما يسمى الموبيدوك جرين برعاية الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. الخريجات والباحثات وصاحبات المشاريع المبتكرة الناشئة، نحكيه على الستارتاب دونك والحلول المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والبيئة المفتوح، الخط هذايا باش نجموا تشاركوا أكيد بالمشاريع امتاعكم. التقديم مباشر من غير حتى مشاكل، دونك المنح مرافقة وتأطير ومساعدات مالية لإنجاز البحوث التطبيقية والتحويل التكنولوجي، و أكيد التمويلات هذه كما قلنا تتصلوا يا إما بالإدارات الجهوية يا إما أعطيتكم زادة المنصات اللي موجودة فيها التمويلات هذه، تنجموا أكيد تتصلوا بهم. اللي عنده إيدي دو بروجي يبدأ ساعة بار اون بريزونطاسيون دو بروجي متاعو، شنو الفكرة متاعو، شنو الفئة المستهدفة، وشنو الطموح اللي بشي أكيد يوصلوا من هنا الخمسة والعشر سنين القدام، وخاصة كما قلنا القدرة التشغيلية للمشروع هي من أهم الحاجات اللي شوفوها أكيد باش نجم تتحصل على التمويل متاعك وتبدأ الحلمة متاعك. وهذا يظهر لي أحسن بون بلان للمرأة التونسية. إغناية ونرجعكم كاملين في لي بون بلان.

0: 10:43 دقيقة على موجة جوهر اف ام. نحب نقول لكم من اللي في بون بلان دوروا العالم الكل باش نجيبوا لكم احسن الافكار. نهزكم توت سويت لياش رومانيا وين جينا فكرة اوريجينال. نخلي لو بتي تيزينغ وبعد نرجع لكم توت سويت.
1: Bonjour, bonjour. Elle a dit, je vais vous montrer un vrai bon plan.

0: Café Albomania, PH, un café culturel exceptionnel où est le propriétaire Armand Bina de la Mziena, où il crée une exploitation extraordinaire de l'espace Alama.
1: ليكسبلوتاسيون اكستراوردينير للاسباس نحكيو عليه هان اسباس احنا في تونس نقولوا باش نعمل قهوه ما اقلش من 200 150 متر مربع لهنا نحكيو على تقريبا ما بين 50 الى 60 متر مربع دونك خلق فيها لو بروبريتير ان اسباس ياسر حلو و تري بيان اكسبلواتي اول حاجه سي ان اسباس كولتوريل على خاطر القرب نتاعو من البوزار اللي موجوده في ياش دونك خلق مسرح كما قاعدين شوفوا المسرح هذايا بيان سور ينجم يتكري بالساعه يتكري بالبيريود دونك فيه سين وفيه بيان سور مدرج صغرون وفما ان اسباس بحذاه دو كونسوماسيون اللي منه كونسوماسيون في نفس الوقت تلقاو لا توش ارتستيك كل كليون يجي يلقى فما مجموعه من الكتب ويلقى خاصه دي خلينا نقولوا دي رولو نتاع ديسان وين ينجم يجي يصور ويعبر ويعمل الديسان نتاعو ما يحب هو ويقعد هذاك دونك ملول باش تلقى دي ميور سامبل باش تلقى فيهم دي غولو دو كرافت اللي باش يصور عليهم الكليون دونك خدمه الكليون هي اللي باش تكون لوفر دار اللي بيان سور باش يزينوا بيه الكافيتيريا والا السالون دو تي نتاعهم فكره اوريجينال برشا ياسر مزيانه وتري تري براتيك فيه متي تيراس دا كيف كيف البرا دونك المساحه كلها تقريبا بال كيما قلنا لو بيتي تانفيتيا اللي موجود بالبلايس نتاع الكريسي لا يتجاوز 25 مقعد ولكن ال 25 مقعد هذوما فيهم امبيونس ياسر حلوه فيهم اكسبلواتاسيون دو ليسباس مزيانه برشا ويدر بالنفع خاصه للاكيد مولا الكافيتيريا هذيا الخطر يجمع بين الكولتورال اذا كان فما ان ايفينمون زاد نتاع سيناتور نتاع كتاب يتنجم يحتفلوا بها الغادي والليسباس هذاك يكون اكسبلواتي بور لي ستوديون ولا اي حد عنده ايفينمون دونك فكرة تريز اوريجينال مزيانة برشا ونستدعاكم باش تستقيوا منها بيان سور مش الفايدة كي باش نعمل ان بروجي لازم يكون بروجي كبير وقهوة من 200 و300 متر وفما فوق ونحكيو على شارج كبيرة برشا نجم نبدأ باسباس صغير ونخلي خاصة الديكوراسيون في ايادي وانامل الكليان متاعي يجي يعمل قهوة يخلي البصمة متاعه ويخرج وهذه المشاريع الذكية اللي نحبو نلقاوها في تونس دونك ناخذ الفكره من ياش ونحاول نطبقوها في تونس و سي ان فري بون بلان مازلنا معاكم غنايه وهنا راجعين.

إيش خير من بون بلون إدوكاسيون؟ نبدأ نحضره بشوي بشوي العودة المدرسية. نرجع لبلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 14 أوت 2026، وين نحكي على العديد من الإجراءات اللي تنجم تعاون بيانسور على عودة مدرسية مرتاحة. أولا وأهم حاجة، سيتم إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف للتربية الاجتماعية والدمج المدرسي وإحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. بالنسبة لي هذه الفقرة اللي جات في بلاغ أكيد ويزا رئيس رئاسة الحكومة مصالح الإعلام والاتصال هي من أهم ما سمعت في مجال أكيد الدعم المدرسي، على خاطر المنقطعين على الدراسة تطول بهم المدة، دونك إذا كان يلقاو الدعم اللازم ينجموا يرجعوا. الدراسة مدى الحياة زادة من الأساسيات، نحكي ودي مع التكوين المهني، نحكي على ما بعد الدكتوراه، ما بعد الدراسة، والعديد من أكيد المبادرات اللي تنجم تكون في المجال هذايا، المساعدات المالية والعينية اللي يحتاجوها برشة تلامذة، دونك لهنا من نجم كان ثمنوا المجهودات الموجودة. من الأبرز كيف التدخلات، العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول، ولهنا زاد مهم جدا، وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسيعات والأحداثات الضرورية. لهنا بيانسور نحكيو على المدارس اللي اكتظت الكلاسات متاحة، وحتى الكاليتي متاع التعليم تنجم تتضر بالشيء هذايا، دونك كل ما يكون التوزيع خير كل ما بيانسور المعلومة توصل أحسن وأكثر، وبيانسور زاد خلينا نقول البروف المعلم والأستاذ ينجم يخدم بكل أريحية ويعطي الماكسيموم. برامج استباقية تم إقرارها زادة لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز السلامة المرورية. ولهنا زادة ما فماش دراسة من غير نقل منظم وسريع ينجم يوصل الناس كل في الوقت كل سؤال يقري وإلا اللي يقرأ. رقمنة الخدمات المدرسية ولا سيما النظام المعلوماتي، منظومة الحياة المدرسية والتسجيل عن بعد، والعمل على مزيد تطوير المنظومة هذه وتوسيع استعمالها وتوظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية. ولهنا كل ما يبدأ بيان سور الخدمة أونليني أكثر وتبدأ الانسكريبسيون زادة أونليني، كل ما نسهلوا على العباد أكثر وأكثر والنقص زادة من الاكتظاظ. تعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية، وهذا مهم جدا زادة بالنسبة لصغيراتنا. كيف دعم برامج الدمج المدرسي لفائدة ذوي الإعاقة وذوي الصعوبات واضطرابات التعلم. ولهنا حكينا زادة على تم زادة فما قرار لخرج من مدة حكينا فيه زادة كيف لدمج أطفال ذوي اللي عندهم طيف التوحد، دونك بيان سور في الروضات وفي المدارس، وسيتم دمجهم بطريقة اللي تعاونهم بيان سور لدمجهم في المجتمع فيما بعد. تعزيز موقع التكوين المهني داخل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وترسيخ دوره كجسر فعلي نحو التشغيل. ولهنا نرجع أكيد للتكوين المهني اللي عنده دور كبير برشا وساهم في بناء تونس، ونرجع له على خاطر مهم جدا يكون عنا اليد العاملة الكاليفية في تونسنا. توفير للكتاب المدرسي والكراس المدعم في الأجيال وبالكميات الكافية، وخاصة إحكام مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات. دونك الحقيقة إن ثمنوا جملة القرارات اللي تم اتخاذها، خاطر كلها تساهم في عودة مدرسية وجامعية، وزدناها السنة في 2026-27 وتكوينية ناجحة. بالتوفيق للناس الكل، وبالتوفيق زادة لكل من انقطع للدراسة وبشي عاود يرجع، نعرف صعيب عليه، ولكن ما فما حد شيء صعيب إذا كان نبدأ الخطوة الأولى بكل ثبات. لهنا نكون وصلنا لاختتام برنامجنا اليوم في بون بلون. إن شاء الله لي بون بلون تاعنا حلوا لكم أفاق جديدة وعاونوكم أكيد باش نجموا تقدموا في حياتكم. وتستناونا كالعادة غدوة في أخشيماك حلقة ممتازة، غدوة نحكيو على لي فيسور دونك اللي تنجموا تلقاوهم في الديار. فكرة على إذا كان توا فما ارتفاع في الأسعار مهم جدا، دونك زعما 100 متر مربع قداش نجم تتكلف، هذا وأكثر أكيد تلقاهم غدوة في أخشيماك من 9 للـ10. شكرا لكم، شيء طيبة وبقية متابعة ممتعة.

0: دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: جوهرة أفلام
3: بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين للتعليم العالي في اختصاصي الهندسة المعمارية والفنون التشكيلية لفائدة مؤسسة حكومية موريتانية، موضحة الوكالة في بلاغ أن الترشحات تشمل خطة مدرس تعليم عال في الهندسة المعمارية وخطة مدرس تعليم عال في الفنون التشكيلية، وذلك وفق شروط محددة في الوصف الوظيفي الخاص بكل خطة، داعية الوكالة

0: حدد آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 18 من أوت الحالية. دولياً، صحيفة واشنطن بوست تكشف عن تحركات دبلوماسية أوروبية جديدة لكسر الجمود في ملف التفاوض الأمريكي الإيراني مع اتساع أضرار إغلاق مضيق هرمز وتراجع هامش المناورة أمام الإدارة الأمريكية. ووفق الصحيفة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدخلت النمسا واليونان في مسار الاتصالات ضمن مساعيها لتوسيع اتصالاتها مع دول قد تساعد في الضغط على طهران أو تخفيف موقفها المتشدد بعد تعثر جهود الوسطاء التقليديين. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بسقوط شهيدين وتسعة جرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة دير الزهراني جنوب البلاد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن الإدارة الأمريكية أصبحت تعتمد في سياستها الخارجية تجاه إيران والمنطقة على الأكاذيب بشكل مفرط. ختاماً، بدأت اليوم في محافظة الضفة الغربية عملية تسجيل الناخبين وتحديث بياناتهم استعداداً للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 من نوفمبر المقبل في أول اقتراع من نوعه منذ نحو 20 عاماً.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من العشرة ليلة. تباع تذاكر على الموقع تسكرتي بونتين، على تطبيق هرقل بارك، ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. جوهرة جيت سيت.
1: Et vive la musique.

0: برعاية
1: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: لحداش وستة دقائق، صباح خير صباح النور الجميع مستمعي ومشاهدي جوهرة FM وجوهرة TV وين ما كنتم، في نهار جديد في حلقة جديدة من دار العيلة اللي جيكم كل نهار سبت من الأحداش النص النهار، في تحدي جديد مع زوز عائلات جدد اللي باش نتعرفوا عليهم. وقبل ما نتعرفوا عليهم نحب نفكر اللي حب يجيب حذنا ويشارك ويربح برشا كدوات، ما عليه كان يبعث حرف دي كيما دار على الرقم 85-990 وين بيربح معنا برشا كدوات، منهم بيد دافيون ويكاند في اوتيل اكسي في في في تامبو بيتش وكادو بونداشا من اهداء بانجي مول فصوص. نتعرفوا على المتسابقين المشاركين وضيوفي لليوم. صباح الخير ومرحبا بيك.
3: صباح الخير.
2: على السلامه. كان تعرفنا بروحك؟
3: اسمي رؤية كريفة، عمري 13،
2: 7 باس 8. مع شكون جيت؟
3: مع بابا.
2: نتعرفوا على السيد الوالد. صباح خير مرحبا.
4: صباح خير ومرحبا بكم. فتحي كريفة، سائق سيارة تاكسي.
2: وين تسكنوا؟
4: في الزاوية.
2: مش عندك صغار سي فتحي؟
4: عندي كان رؤية،
2: ربي يفضل هالك.
4: عاشق.
2: نتعرفوا على المتبارين الثانيين. صباح خير ومرحبا.
5: صباح خير، اسمي احمد واني عمري 14 سنة.
2: وين تقرا؟
5: نقرا في كوليج بيلوت باس نوفيي.
2: تري بيان. مع شكون جيتنا اليوم؟
5: مع ماما.
2: نتعرفوا عليك مدام.
6: صباح الخير. صباح الفل، نهاركم زين.
2: صباح خير مرحبا. عرفنا بروحك.
6: مدام سناء، ممثل قانوني سوسيتي. جيت مع ولدي احمد. وان شاء الله مربوحه.
2: ان شاء الله. هو الجوز ربحيه، ما فماش شكون باش يربح، فماش ربح وخاسر لهنا. ومش عندك شكون؟ عندك صغار بار احمد؟
6: سهى واحمد.
2: سهى واحمد. قداش عمرها سهى؟ اكبر منه ولا اصغر منه؟
6: سهى تقرا سنيباك انجلي.
2: سنيباك. واحمد اقرب لك معناها من سهى؟ يعرفك اكثر.
6: احمد الفيس دي سامامون
2: وقريد لاش معنا.
6: فوالا.
2: طيب مرحبا بكم.
6: بارك الله فيك. ميرسي بوكو.
2: كالعاده عندنا ثلاثه تحديات وكل تحدي فيه عدد من النقاط، وفي اخر الحلقه اللي باش يجيب اكثر عدد من النقاط باش يربح ام بي دافيون من اهداء نوفالير معهم انكسي النهار كامل في التامبو بيتش، وين ينجم يعدي نهار كامل على البحر هو وعائلته. واللي باش يجيب اقل عدد من النقاط ماهوش باش يروح خاسر، باش يروح رابح. ان ويكاند من اهداء اوتيل سقان السيراي مونستير وان بون داشا من اهداء بانجي مول فصوص. نمشي وفاصل ونبداو في اول جوله.
7: صار لي زمان ما خجلتش من وحدك.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موج مع الموجة.
3: اليوم باش نحكي لكم أكثر على ريزو نوفالير اللي فيه أكثر من 40 ديستيناسيون، من بينهم تلقاو فرنسا وين نوفالير توفر رحلات مباشرة إلى باريس، نيس، مارسيليا، ليون، بوردو، نون، تولوز، ستراسبور وليل، وتلقاو زادة ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا، بلجيكا، إنجلترا، تركيا، الجزائر، المغرب وجديد مصر أم الدنيا. باش تختاروا الوجهة اللي تناسبكم وتعيشوا une expérience de voyage exceptionnelle مع نوفالير، ما عليكم كان تزوروا الموقع www.nouvelair.com ولا تكلموهم على 36 020 920. سافر، عيش وحلم مع نوفالير. نتعديو مع أول جولة. قداش نعرفك؟
0: قداش نعرفك؟
3: في قداش نعرفك اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، وين باش نسأل خمسة أسئلة وبشوفوا بعض هل الإجابات متطابقة بين الكبير والصغير. حاضرين؟
4: حاضرين.
3: حاضرة مدام؟
4: حاضرة.
3: حاضر سي فتحي؟
5: حاضر.
3: الصغار انتم حاضرين؟
4: حاضرين.
3: باش نبداو بالكبار. باش نسأل توا خمس أسئلة للكبار، كل واحد قدامه أردواز، كل سؤال جاوبوا عليه في خمسة ثواني وبعد نشوفوا الإجابات هل متطابقة ولا لا، وكل إجابة متطابقة عليها نقطة. نبدأ أول سؤال. شنية أكثر حاجة ولدك ولا بنتك يحب يشريها في اللبسة؟ توب كرونو. حاجة يحب يشريها في اللبسة، لبسة دي ما يشريها غير بسهولة. راهو اللي يغزر لوحة بوه ولا أمه ولا ولده نحيله نقطة. كتبت يا أحمد؟ باه نشوفوا سي فتحي يلا. شنو جاوبت؟
5: أكسسوار.
3: أكسسوار.
4: روبة.
3: روبة. إجابة غلطة. تو أكسسوار ولا روبة؟
6: الأكثرية هي الأكسسوار.
3: أكثرية هي ديما تحب لي زاكسسوار.
5: الأكسسوار ما برشا.
3: إيه وش بيك ما تحط في الروبة أنت؟ ها؟ تغلط في بوك؟ معني هو صحيح. مدام شنو جاوبت؟
7: سبادري.
3: سبادري. ترى؟
4: صحيح.
3: شنو ترى وريني؟ سبات سبادري شنو ها؟ مش مشكلة نحسبه إجابة صحيحة. السؤال الثاني، كل واحد يغزر لوحته. أكثر وقت يستعمل فيه ولدك ولا بنتك تليفون؟ توب كرونو. أكثر وقت اللي هو سي فتحي.
5: الصباح.
3: الصباح. الصباح إجابة صحيحة. سنة.
7: الصباح.
3: الصباح.
4: العشية.
3: العشية.
8: والله
3: اللي تمشي بر.
8: العشية.
3: شنو؟
7: يقوم الصباح دوم يحلينو على التليفون.
4: بين الظهر والعشية.
3: بين الظهر والعصر. الظهر والعشية.
4: كيكة. يقولوا
3: بين النهار والليل. لا ربع. باه.
8: متأكدة.
3: متأكدة. باه. السؤال الثالث. السؤال الثالث. أكثر نوع متاع حلويات يحب يشريها من الشارع، ولدك ولا بنتك؟ توب كرونو. نوع من الحلويات يحبوا ياسر يشريها ياكلوا برشا. ترى نشوفوا مدام سانية شنو حطت.
7: جاتو بالشوكولا.
3: جاتو بالشوكولا. ترى وريني
7: شوكولا.
3: شوكولا. إجابة صحيحة.
5: باه شوكولا ولا ميلفي
3: ولا باه واحدة فيهم. شنو وزير القاضي؟ شو في القلب؟
6: الصباح
3: برك قبل
6: ما
3: تجي
6: شريت
3: وضي القلب
6: فترة. ومشينا عملنا
5: قهوة، قلت لي بابا ما ياخذ لي كعبة بان شوكولا.
3: الصباح برك. الصباح برك. مين جبت وضي القاضي هذا؟ قال تحب وضي القاضي انت ولا كيك؟ السؤال الرابع، كي يبدا مع صحابه ولا مع صاحبتها، شنو اكثر لعبة يلعبوها مع بعض؟ كي تمشي بحدا صاحبتها شني أكثر لعبة، يمشي بحدا صحابه شني أكثر لعبة؟ توب كرونو بيان سور. ليه ما تشوفش؟ خليه فوق كرونو. حسك حاضر ما تعرف على الأخر متاع ما فدلكوش فيها الحكاية هذه. ترى مدام شنو
7: الكورة؟
3: الكورة. الكورة. عجبتك فاش كتب الكورة حاسب.
8: بسرعة.
3: وريها للايف. ترى شنو جاوبت؟ كورة. إجابة صحيحة.
5: لعبك اللي فيها سارق وحاكم وفتح
3: هذيك. سارق.
4: لا ريبونس.
3: والله برافو. ما عندش اسم هذيك
7: السابق لعب هذيك
3: لعب كلش باه والله سي بيان انه مازال الجينيراسيون هذو ما يعرفوها لا مش بلي اندثرت
5: هاني غرمتها بها ونبدا فدلك عليها صافي صاف الدار نلعب بيني وياها
7: سلام رجعكم سي اشرف اي تصورت شي بنت ولد جماد حيوان
3: المحنه بنت ولد جماد مازالوا يلعبوا فيهم
7: نلعبوا مازلنا
3: والله مازال فما الخير فرحتوني الحقيقه
5: شويه ذكيه
3: باه السؤال الاخير في الجوله الاولى نتاع الكبار احسن كادو يحب يجي في عيد ميلاده توب كرونو ولدك ولا بنت نبداو بسي فتحي
5: تليفون
3: التليفون رؤية تليفون إجابة صحيحة مدام سنيدرة
7: كرة
3: كأس العالم
7: كرة
3: شنو هي كرة كأس العالم علاش كأس العالم معناها
7: مسميها كرة كأس العالم
3: اللي لعبوا بها معناها في كوب دو موند الأخرانية
7: المهم الكرة يلعب بها
3: يجي بها يستحق هو جايب به في القراية جا معدات ما لا يستحق وقتاش عيد ميلاد وقتاش عيد ميلاد
7: 7 سبتمبر
3: جيب له كرة كأس العالم وانت وقتاش عيد ميلادك إن شاء الله
7: 16 أكتوبر
3: أنا ومن تو نلملها الحق تليفون هلا نمشيو للصغار تو النقاط 4 للثانية وأحمد 3 الفتح ورؤية أول سؤال للصغار تو شنو هي الحاجة اللي أمك ولا أبوك ما يخرج من الدار إلا ما يهزها توب كرونو حاجة ما يخرج إلا ما يهزها من الدار نكتب كلنا نكتبوا باه شوف جاوب رؤية صغار المفتاح إجابة صحيحة
7: والله عند الحق
3: أحمد شنو جاوب
7: الساك
3: المفتاح
7: تقضي بيت البابا
3: شنو الساك والمفتاح الساك ولا المفتاح
7: المفتاح
3: باه مدام سيس ولدك كل صغير
7: والله
3: كل انسان يسمعوا فينا
7: خاطر ساك
3: بس سؤال اي السؤال الثاني شنو هو نوع الخبز اللي امك ولا ابوك يحبوه نوع المفضل تاع الخبز خبز اللي ياكلوه توب كرونو من غير حس ابسط ما عاد راهو المخرج تبع من غادي شافت باه فتح رؤية دونك شنو جاوبت انت تابونا مش بحسب لكم نقطة
7: تابونا
3: ترا وريني خمسة أربعة ما عادش تتكلم ما تجاوب من غير ما تقول شنو السؤال الثالث أكثر وقت أمك ولا أبوك يحب يمشي فيه للبحر توب كرونو خمسة أربعة ثانية أحمد يلا نشوفوا أحمد شنو حط
4: الصباح
3: إجابة صحيحة نشوفوا رؤية الصباح العشية إجابة خاطئة شو هذا تمشي صباح ولا العشية
5: لا يعني العشية

0: اني العشيه.
1: اي وانت كيفاش؟
2: الصباح
1: بوك شنو يحب؟ مش انت شنو تحب؟
2: نشوف انا حسكي
1: هكا. مش فسرت لكم باهي، مش مشكل. بوك معني بوك وش
3: معني يحب. امك شنو تحب وبوك شنو يحب.
1: باهي، اخر سؤال في الجوله الاولى للصغار، نوع القهوه اللي يشربها امك ولا بوك الصباح؟ توب كرونو.
2: ادمان
1: تحسك ديريكت الزوز نكستو على
2: ادمان.
1: باهي
3: تقطع في الجمهوريه
1: نشوفوا. احمد راه شنو شوف؟ قهوة كحلة.
2: قهوة
1: كحلة
2: عربي.
1: قهوة عربي، جواب صحيح.
0: فيلتر قهوة كحلة.
2: قهوة فيلتر.
1: قهوة فيلتر، برافو برافو.
2: برك خذاك في السماح برك.
1: معناها انت خذيت قهوة فيلتر حطيتها، اما كي بكري احسن حلويات تاخذ بان شوكولا تحطه في وذن القاضي معناها. يلا يعطيكم الصحة. سبعة نقاط الثانية وأحمد وخمسة نقاط الفتحي ورؤي في أول جولة. قداش نعرفك؟ موسيقى وراجعينا.

0: رسم دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: إقامة السرايا المنستير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة أكثر من مسبح بحر صافي وشاطئ رملي، فيه مطعم مطل على البحر يقدم أشهر الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وطبقون للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي مريح. سقانس السرايا، وين الراحة المتعة وأجمل الذكريات. تحب تعمل ريزيرفاسيون ما عليك كان تزور موقعهم hotelseraya.com ولا باج انستغرام اوتيل سقانس السراي. كيف كيف سقانس السراي يوفر لكم تمبو بيتش أكسي على البحر، وين تنجم تهز عائلتك وأصحابك وحبيبك وتعيشوا نهار ما يتنساش. تنجم تفطر وتتعشى وتذوق ماكلة ياسر بنينة وقاعدة على البحر مع النسمة الحلوة، وزيد فوق هذا فما موسيقى وأجواء عالمية وكل يوم إيفينمون جديد. وزيد حذر روحك لأجمل لحظة غروب الشمس في تمبو بيتش، منظر ما يتعوضش. للحجز اتصلوا على الرقم 29 979 3 أصفار أو على رقم 73 520 240. واللي مازال ما عملش برنامج في الويكاند ينجم البروفيت من تامبو بيتش اللي قدم لكم اليوم دي جي سولجا، وغدوة ما تفلتوش كما تشوفوا لنا في اللايف الفاير شو مع ديسكو أرابيسكو. نتعداو لثاني جولة. رد بالك
0: رد بالك رد بالك
3: رد بالك هي الفقرة اللي فيها برشا ضحك وبرشا متعة وتعتمد برشا برشا برشا على السرعة. في الفقرة هذه باش نسأل كل واحد فيكم، لعبة دي كل واحد شلعبها وحده، باش نسأل كل واحد 5 أسئلة في 15 ثانية ولازم يجاوبني بالغلط. واضح؟ مثلا نسألك أحمد، قول لك شنو اسمك؟
4: يوسف.
3: صحيت. دونك نبدأ معك أحمد، ما دامك عندك سرعة الباديها. حاضر؟
4: حاضر.
3: كرونو 15 ثانية توب كرونو. وقتاش تطلع الشمس؟
4: العلرة.
3: اسم كوكب اللي نعيشو فيه؟
4: القمر.
3: شنو هو اللون الحليب؟
4: أصفر.
3: 1112 عدد زوجي ولا فردي؟
4: فردي.
3: شنو هو شكل الكرة الأرضية؟
4: استواني.
3: برافو برافو والله برافو علي. 5 نقاط الأحمد. ليه ماك شلون مدام؟ رد بالك. صحي. تقول له برافو برافو برافو، كمل ديجا وقبل الوقت. يعطيك صحة أحمد، برافو ما شاء الله عليك. هذيك ميساج لو دي ميساج معناه بوزيتيف هكا باش تموتيفيك، معناه باش تخليك كيك تعمل تحدي قوي. برافو. رؤية حاضرة.
4: حاضر.
3: توب كرونو. وقتاش نفطر فطور الصباح؟
4: العشية.
3: وين يعيش الحوت؟
4: البر.
3: شنو تعطينا الدجاجة؟
4: لحم.
3: 2221 عدد فردي ولا زوجي؟
4: زوجي.
3: شنو لون الدم؟
4: أخضر.
3: برافو برافو. 5 نقاط الرؤية زادة. طلعوا عليكم البارة، معناها ليزي جاوبوا بصحيح على 5 أسئلة وليزي كملوا معناها قبل الوقت. هلا نمشيوا للكبار بينصور الأسئلة أصعب شوية وبر. يلا حاضرين، بشكون نبدأ؟ نبدأ بك أنت. يلا يلا سيفك. توب كرونو. ولاية تونسية معروفة بجوهرة الساحل.
5: بنزرت.
3: الشهر الثالث في السنة الميلادية.
5: ديسمبر.
3: قديش ملاعب في كرة القدم؟
5: 14.
3: عاصمة الجزائر؟
5: تونس.
3: الأذن حاسة مسؤولة على شنو؟
5: الذوق.
3: صحيت صحيت، إجابات صحيحة. 5 نقاط لسي فتحي. مدام سنة
6: مرحبا.
3: تحسس فريسي تقول لك جماعة كل جواب بصحيح يا شماتة أبلة تازة فيا. سرتو أحمد ولدك
6: سرتو
3: كان مش جواب بالغلط. ركز. ركز هو اللي يقول لك ركز. حاضرة؟
6: حاضرة. متعطينيش حاجة صعيبة.
3: لا حتى تر
6: ماني بخيتك.
3: توب كرونو. ولاية معروفة بالمقروض.
6: تونس.
3: القرن قداش فيه من عام؟
6: 1.
3: اسم حيوان يبيض.
6: يبيض.
3: أسد. شنو الرقم اللي يجي قبل 8؟
6: 1.
3: الغلط. 13 أوت عيد شنو؟
6: عيد شجرة.
3: 4 نقاط. قلت لك عطيني رقم قبل يجي قبل الثمانية، لازمك تقول لي بعد الثمانية. شفت التراك معني خاد عطيك الساحة. طلت شكون تعيد شنو؟
6: عيد شجرة.
3: هو شنو عيد شنو؟
6: عيد المرأة.
3: إن شاء الله كل عام وانتم معي مخير.
6: مو خاطر بفيد
3: شنو؟
6: الجواب
3: بالعكس. عشرة نقاط لسي فتحي وعشرة ورؤية وتسعة نقاط السنة وأحمد. مجموع النقاط يوليو 15 النقطة الفتحي ورؤية و16 النقطة السنة وأحمد. قلصتوا الفارق بنقطة
6: إن شاء الله يا رب.
3: إن شاء الله توا تعدلوا مزيد آخر جولة. برشة برشة تركيز وبرشة تشالنج لازم.
6: مربوحة في قدرة ربي.
3: مربوحة إن شاء الله. أحمد شنو تحب تقول؟ شبيك فيش تحكي عايش؟
6: دور عليه أحمد.
3: مش دور عليه توا على النقطة هذيك. مش دور عليه. يلا نخرجوا في الفاصل ودور عليه. فاصل ونعود.

0: رجعنا لكم في برنامج دار العيلة، ونحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا على جوهرة تي في، اللي حب يشارك ويجيب بحذنا في دار العيلة ويربح برشا كادوات، ما عليه كان يبعث حرف دي كيما دار على الرقم 85 990. وتوا في الفقرة الخاصة متاع شريكنا أحسن أجنس دو فواياج في تونس 2025-2026 أكتف ترافل، وبحذية سي خالد دريرة المدير العام الأكتف ترافل. عسلامة ومرحبا بيك.
1: أهلا أشرف، عسلامة ومرحبا بيك وبجميع مستمعي جوهرة إفم.
0: عايشك سي خالد، شرفتنا. شنحوين
1: والله لباس، الحمد لله
0: توصيف شدة بعضها.
1: والله هي لباس الحمد لله،
0: لباس أدهودور فيما
1: قول، الحمد لله لباس.
0: بعد ما حكينا سي خالد على الأندلس والصين ولسفاري في كينيا وناميبيا وجنوب أفريقيا، اليوم وين باش تهزنا؟
1: اليوم باش نحكيو على أم الدنيا، أرض الفراعنة مصر.
0: أي
1: احنا ان شاء الله نورغانيز ان فواياج لمصر نهار 15 نوفمبر من 15 ل 23 نوفمبر. باش نبداو نحكيو شويه على الفيزا بالنسبه للتوانسه، وما يلزمهم فيزا اللي ولا توا كخطاب ضمان اللي هو يحضر فيسا ما يبتاش. اما التوانسه اللي عندهم فيزا شنغان ولا فيزا امريكا مستعمله ولا عندهم باسبور زاد اوروبيا ولا امريكا،

0: اللي يصير بالعكس لا مونتي دو نيل يعملوا ثلاثه ايام ثلاثه ليالي احنا نعملوا اربعه ليالي لا ديسونت دو نيل من الاقصر نمشيو لاسوان دونك عندنا برشا زيارات نعملوهم في الاقصر عندنا ثلاثه زيارات ناخذوا في كومومبو في ادفو وكل نوصلوا لاسوان ناخذوا الطياره نرجعوا للقاهره
1: اي
0: في القاهره نعديوا ثلاثه ليالي نسكنوا دون زان اوتيل زاد 5 اتوال في القاهرة في بحث منين في داون تاون في وسط البلاد ونعمل تقريبا جميع الزيارات اللي في في القاهرة
1: سيدنا الحسين خان الخليل
0: والأهرامات والمتحف الجديد الإيجيبسيان والمدينة القديمة كارتي كوبت كارتي جويف اكسيتيرا كل نزوروهم هذوما
1: هذه الكل معناها هذه أول رحلة هي باش تبدا من 15 نوفمبر 23 نوفمبر
0: اي احنا كل عام نعملوا رحلة في يعني في الخريف رحلة في فيفري مارس
1: داكور دونك هذه أول رحلة باش تكون 15 من 15 نوفمبر 23
0: نوفمبر 23
1: نوفمبر
0: نعم
1: تري بيان باه ولهنا سي خالد خليني نسألك سؤال الحقيقة سيبلي شوية معناها اليوم توانسة صحيح معناها مصر ديستيناسيون اللي حبوها برشا واللي احنا ديجا ثقافتنا شوية متربيين على الأفلام والمسلسلات المساروة وفما برشا ناس تحب تكتشف مصر وذيك علاش البرودوي هذا نتصور انه لي زاجونس دو فواياج برشا دي زاجون باش ما نقولش الكل مي كثير من وكالات الاسفار يوفروا الرحلات هذيا لمصر
0: أيوة.
1: اليوم شنو اللي باش يخلي اليوم الناس اللي تسمع فينا ولا انا مثلا واحد من الناس باش نجي نحب قرار باش نحب نمشي نزور مصر شنو الحاجه باش تخليني نختار اكتف ترافل
0: اول حاجه هو احنا اون بروبوز لو ميور رابور كاليتي بري احنا فما كومبانياتور يمشي معاه من تونس انا كومبانياتور بروفيسيونيل اللي قعد معاه معناها توت معناها 8 ليالي دايور احنا البروغرام تاعنا 8 ليالي في اغلب لي زاجونس البروغرام ديما 7 نوي احنا نعملوا 8 خاطر نزيدوا ليله في القاهره نعطيو من جورني ليبر باش
1: يدوروا وين يحبوا
0: يدوروا وين يحبوا خاطر فيها برشا ما يتشاف في القاهره واحنا ما نجموش نهزوهم للبلايص الكل.
1: صحيح.
0: دونك نعملوا دو جورني دو فيزيت، اون جورني ليبر. عندنا ان جيد في كل في القاهره وفي الباتو. يكون عندنا ان جيد بروفيسيونيل لوكال مصري يحكي بالفرونسي. وناخذوا جينيرالمون ان جيد كونفيرونسي على خاطر مصر ماهي ساهله وتاريخها قديم وكل يلزم واحد متمكن فهمت. احنا نوفروا لي زيكوتور يعني كل في الجيد يحكي في الميكرو. كل توريست معانا عنده ليكوتور نتاعو باش يسمع توت لي زيكسبليكاسيون ويبدا اليز معناها هو يحوس ويدور ويسمع في لي زيكسبليكاسيون دونك في عندنا الباتو هذايا سي ان اكسلون خاطر فما برشا باتو 5 اتوال اما مش كل مره يبريزونت لي ميم سيرفيس احنا خذينا باتو فلومبون نوف جديد يبريزونت معناها النوريتور اكسلونت فيه واسمه رويال برانسيس اميره سي ان 5 اتوال وفي القاهرة عندنا خذينا لوتيل رمسيس هيلتون وخذينا دي شامبر اللي هما رينوفي على يطلوا على النيل ولا فما الفيفيل والسوبليمون فيل
1: دونك هذا هو سي خالد معناها انتوما فينالمون باش يختار اكتف ترافل راه باش يختارها على سورتو السيرفيس واللي هذه هذاك علاش انتوما مش من عدم هكاكا معناها يختاروكم احسن اجونس 2025 2026 وخاطر السيرفيس نتاعكم الحقيقه طايره برشا وكيف كيف زاد رابور كاليتي بري ماهمش الناس ماهمش باش يلقاو احسن من اكتف ترافل باش يسافروا معاها وهذاك علاش اللي انتريسي واللي حب يسافر لمصر ام الدنيا من 15 نوفمبر 23 نوفمبر مع ليه كان يتصل باكتف ترافل على السيت ويب يزور موقعهم www.activetravel.com.tn ولا يتصل بيوم على الرقم 70-286-820 ولا على الرقم 70-286-835 كيف كيف نخلي كلمة الختام وتفكرنا في اللي بوانت فونت خليت لك اللي كنتي معني في تونس وفي صفاقس
0: احنا عنا دو بوانت فونت في احنا على باز نصر من اجنس دو فواياج اون لين معنا كل شيء متوفر على السيت ويب نتاعنا دونك عنا بيرو في اللاك ان في تونس وبيرو في صفاقس طريق تنيور كيلومتر 3.5 جوست كلمه واحده احنا بالنسبه تو اللي بعد الصيف عندنا بليزيور فواياج عندنا البرتغال اسبانيا حكينا عليه المره الاخرى عندنا الاردن مصر هذايا الاسترالي اليابان وسريلانكا والمالديف
1: والسفاري كيف كيف كيف كيف كيف, كيف, كيف, كيف, كيف, كيف, كيف

0: باراليل
1: السفري ديما يمشي عندنا ليكار انديفيديوال ديما موجود هذاك.
0: مرحبا بك السي خالد، يعطيك الصحة نورتنا.
1: سامدي بروشان ان شاء الله.
0: يعيشك ان شاء الله. ملتقانا السبت القادم باش نرجعوا مع المتبارين نتاعنا في اخر جولة، لكن نخرجوا فاصل وراجعين.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موج مع الموجة.
3: مولوف سوس يوفر لكم عالم من الألعاب والهدايا، وين تنجموا تلقاو جميع الماركات العالمية وكل مستلزمات الأم والرضيعة بأحسن الأسعار. للي حب يفرح صغيره ولا عنده مناسبة وحب يهدي كادو، مش باش يلقى أحسن من بوتيك بانجي مولوف سوس، وخاصة توا وقيت لرجوع المكتب. بانجي وفر أحسن الماركات، شنو نسميهم الكراتب معني الكرتب المحفظة، هربت الكلمة ساكادو. لي ساكادو، وكيف كيف كما قلت لكم برشا لعب للصغار، وين تنجموا تلقاو أحسن الكادوات وأحسن الهدايا. نتعديو لو كنت أنا.
0: لو كنت أنا
3: في آخر جولة، لو كنت أنا تحدي قريب بين سي فتحي ورؤية ومدام سانية وأحمد، 16 نقطة لسانية وأحمد و15 نقطة الفتحي ورؤية. وآخر جولة هذه باش نعرفوا فاش كون باش يكون رابح أن بي دافيون مع أناكسي وأن بون دو كونسوماسيون من أداء تامبو بيتش، باش يجيب أقل عدد من النقاط باش يربح أناكسي في ويكاند أوتيل سقان السراي مع أن بون داشا من أهداء بانجي مولوف سوس. وقبل ما نمشيو نبداو أو آخر جولة، نحب نفكر للناس اللي تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا، كان تحب تشاركوا وتجيو بحذانا نهار السبت من 11:30 نهار، ما عليك كان تبعث حرف ديكي مدار على الرقم 85990. حاضرين لآخر جولة؟
4: حاضرين.
3: سي بون تفهمت أنت وأحمد؟ بكري في الفوز
4: قلب
3: عليك الطرح، قلب عليك الطرح
4: وركز ركز، يقول لي
3: تو هو اللي يقول لك ركز به. في لو كنت أنا، اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وللصغار، نسأل خمسة أسئلة للكبار على صغارهم، ولهنا باش نعطيكم ثلاثة اقتراحات ولازم تجاوبوا في الأردواز، تختاروا الاقتراح اللي يمثل ولدك ولا بنتك. وبعد كيف كيف كيف نسأل الصغار، كل سؤال فيه ثلاثة اقتراحات وباش تختاروا اقتراح اللي يمثل أمك ولا أبوك. نبدأ بالجولة الأولى في اللعبة هذه مع الكبار. حاضرين؟
4: حاضرين.
3: جاوبوني في خمسة ثواني. أول سؤال، لو كنت ولدي ولا بنتي، أول حاجة يعملها كي يروح للدار، واحد يأكل، اثنين يرتاح، ثلاثة شد تليفون، توب كرونو. لو كنت ولدي ولا بنتي، أول حاجة يعملها كي يروح للدار، يأكل، يرتاح، يشد تليفونه. نشوفوا الإجابة متاع شنو جواب سي فتحي في الميكرو.
5: يرتاح
4: شد
3: تليفون. إجابة غلطة. نشوفوا ثانية شنو جاوبت.
4: يرتاح.
3: إجابة صحيحة. السؤال الثاني، انت شنو حطيت شد التليفون؟ شفت كي مش في بالك بدك تروح
5: اول حاجه تعملها، اول حاجه تعملها كي تروح كرتابله تبدا في الشيرة وسبيدري في الشيرة، اول حاجه وترتاح
3: به. السؤال الثاني، لو كنت ولدي ولا بنتي، كي يجي يشري دبش شنو اهم حاجه عنده؟ واحد اللون، اثنين السوم، ثلاثه الماركه، توب كرونو. كي يجي يشري حاجه يشري له دبش، شنو أكثر حاجة تهمه؟ اللون، السوم، ولا الماركة؟ نشوفوا مدام سناء.
4: اللون.
3: الماركة. إجابة غلطة.
5: اللون.
3: إجابة صحيحة. تحب الماركات هكا وتبع
4: خاطر
3: ساعات
4: نجم يكون
3: لون باهي
4: وتلقاه الكاليتي مش
3: باهي. تبع الكاليتي زادة.
4: خاطر نجم يكون.
3: برافو باهي.
4: فيلسوف.
3: سؤال الثالث، لو كنت ولدي ولا بنتي، أكثر وقت يستعمل ولا تستعمل فيه التليفون، واحد الصباح، اثنين بعد المدرسة، ثلاثة قبل ما يرقم، توب كرونو. كل نغزر اللوحة. واحد بعد، أكثر وقت تستعمل فيه التليفون في الصباح، بعد المدرسة، ولا قبل ما ترقد؟ في ساعة؟
4: لو كنت شلون سمحني بربي.
3: لا مش نعاود. ايش جاوبت مدام؟ ايش حطيت؟ أكثر وقت يستعمل فيه التليفون بعد المدرسة، شنو حطيت أحمد؟
4: بل ما ترقد.
3: إجابة غلطة.
5: الصباح.
3: إجابة صحيحة. برافو. في بالكم توا توما ما تتحركوش
4: يا مدرسة.
3: بعد المدرسة شنو انت شنو حطيت؟ حطيت بعد المدرسة
4: استعمل تليفون بعد المدرسة.
3: اي هو اش حط
1: قبل نو
4: قبل ما نرقد لك
3: قبل ما
1: قبل
4: في الصيف
3: مش
4: في الصيف ويخمم في الصيف
3: مش
1: اثناء مش ديما نستعمل.
3: السؤال الرابع ما يسالش ركزوا في السؤال بعده متعادلين. لو كنت ولدي ولا بنتي كي نمشي للبحر واحد نهبط نوم ديريكت، اثنين نلعب برمل، ثلاثه نقعد نتفرج على البحر توب كرونو. واحد يغزف الاردواز يمشي للبحر يعوم ديريكت يلعب برمل ولا يقعد يتفرج على البحر؟ شنو جاوبت مسيو؟
5: نوم ديريكت.
3: نوم ديريكت.
1: نوم ديريكت
3: اجابه صحيحه. خنشوف
1: تنتفرج شي
3: بكم فسخته. نوم ديريكت 18 مش مشكل ريتك انت. السؤال الخامس في الجوله الكبار، لو كنت ولدي ولا بنتي والعائله ملمومه، واحد نقعد مع الكبار، اثنين نقعد مع الصغار، ثلاثة نشد التليفون توب كرونو. مدام ما عادش تكلم راه. لا لو كان نقعد فما لما في العائلة، نقعد مع الكبار، نقعد مع الصغار، نشد التليفون. مدام ما عادش تكلم اه. باهي ترى وريني شنو جاوبت.
4: شد التليفون.
3: نشد التليفون، إجابة صحيحة.
5: شنو جاوبت؟
3: نقعد مع الكبار، إجابة صحيحة. تحدي شد بعض قريب قرب لبعضكم تريبيان 19-19. نمشيو للصغار توا، وهذه آخر جولة وآخر خمسة أسئلة، ولهنا وين باش نعرفوا شكون باش يفوز بالكادو لوتيل. عرق أحمد مشاكل تريحة. سيبو يا مدام عليه.
1: تو أنت بكري تقول لنا جو
3: شنو تقول لكم؟
1: على هي بكري بابا قال شوف شكون
3: يلا. لا فضلكم. اما احمد عرق هذا لا يمنع معناها لو تخل بعض. يلا خليه به في الجوله هذه راني يكون صعيب برشا. راهو اي واحد يغزر للوحه ولا يتكلم ديريكت
4: زيرو.
3: باهي لا نتكلموا ولا نغزروا لوحات بعض. متفاهمين؟ به اخر جوله للصغار في اول سؤال. لو كنت أمي ولا بابا ولقيت الدار داخلة بعضها، واحد ننظمها وحدي، اثنين نعيط لصغاري باش يعاونوني، ثلاثة نخليها كيكة ونمشي توب كرونو. لو كنت أمي ولا بابا ولقيت الدار داخلة بعضها، ننظمها وحدي، نعيط لصغاري يعاونوني، نخليها كيكة ونمشي. نشوفوا أحمد شنو جاوب.
1: نظمها وحدي.
3: إجابة صحيحة 20 نقطة.
1: نخليها ونمشي.
3: نظمها وحدي. من وقتاش سي فتحي؟ هاني من وقتاش؟ ورؤيه جاتها الصدمة. تحسك تحب تكمل لي الحكاية معناها. يحب يظهر روحه اللي هو عاون في الدار. مستحيل.
4: ما يسالش.
3: السؤال الثاني. لو كنت أمي ولا بابا وعندي قضية قريبة من الدار، واحد نمشي على سقاية، اثنين نمشي بالكهرباء، ثلاثة نبعث ولدي ولا بنتي يقضيها لي توب كرونو. لو كنت أمي ولا بابا عندي قضية قريبة للدار، نمشي على سقاية، نزل كهرباء، ولا نبعث ولدي ولا بنتي. نشوفوا أحمد شنو جاوب.
1: نمشي على سقاية.
3: إجابة صحيحة. نشوفوا رؤية.
1: نمشي على سقاية.
5: نبعث بنتي.
1: هذه
3: إجابة صحيحة. طورة هذه إجابة معناها هو غلط. يا سي فتحي شنو هو تو؟
5: يعني معناها ما ان بصحيح راني قاعد نجاوب.
3: أنت تجاوب بصحيح. قاعد تخمل في الدار معناها.
4: في الأولى ليه؟
5: احنا معاه في
3: الأولى ليه؟ ولا حاجة نبعثها هي
5: ما نمشيش.
3: تبعثها هي. واحدة قريب. شنو نمشي وحدي؟ باه مش مشكل يلا. 21-19 توا. ثانية أحمد فاتيكم دو بوان، مازالوا تروا كيستيون. يلا السؤال الثالث، تركيز كل واحد في لوحته. راه واحد هز عينيه ديريكت نحي لو بوان. لو كنت أمي ولا بابا وسمعت غنية قديمة، واحد نغني معاها، اثنين نزيد في الصوت، ثلاثة نبدأ نحكي على ذكرياتها توب كرونو. في الراديو في التلفزة جات غنية قديمة، نغني معاها، نزيد في الصوت، ولا نبدا نحكي على ذكرياتها. امك تسمع اغنيه قديمه. يلا شوفوا رؤيه شنو جاوبت.
1: رؤيه نزيد في الصوت.
3: نزيد في الصوت. اجابه صحيحه. وريني انت زيد في الصوت تقول قول
4: زيد في الصوت
3: زيد في الصوت
4: زيد في الصوت
3: زيد في الصوت فما حد معني يغني معني ما تغنيوش تغنيوش
2: معاه قوي وبعد
3: قوي وبعد حضروا بعض استوعب الغنية
2: كانت بالحق تحط لي غنية فضل شاكر
3: كانت اطلبها من الاول هذه شنو فضل شاكر خلينا في اي غنية الا وانا معك
4: عملته بالزر
2: نجيها لكم
3: انت وجيهان شوف مع جيهان السؤال الرابع لهنا بيناتكم نقطتين كان يجاوبوا بالصحيح سنة وأحمد هما باش يكونوا الفايزين بالكذا ما حتى هما فايزين كلكم فايزين يلا السؤال الرابع لو كنت أمي ولا بابا نهار العيد الصغير واحد نمشي نعايد اثنين نقعد في الدار ثلاثة نخرج مع أصحابي توب كرونو نهار العيد الصغير أمي ولا بابا نمشي نعايد نقعد في الدار نخرج مع أصحابي نشوفوا أحمد
4: نمشي نعايد
3: نمشي نعايد نمشي نعايد إجابة صحيحة
5: نمشي نعايد
3: نمشي نعايد إجابة صحيحة لحكي تحسمت أم يسيش كملوا آخر سؤال عادي فما شكون يخرج نهار عيد الصغير يمشي مع أصحابه ولا يقعد في الدار ما يخرجش يعايد سيبيان آخر سؤال آخر سؤال لو كنت أمي ولا بابا ولدي ولا بنتي يقول لي نحب فلوس واحد نعطيه ديريكت اثنين نسأله شنو يعمل بيهم ثلاثة نقول له يرحم ربي تبكر لو كنت أمي ولا بابا ولدي ولا بنتي قال لي أعطيني فلوس نعطيه ديريكت نسأله شنو يعمل بيهم نقول له يرحم ربي يلا أحمد
4: نسأله
3: إجابة صحيحة نسأله شنو يعمل بيهم برافو يعطيكم صح 24 نقطة المدى سنة وأحمد 22 نقطة سي فتحي ورؤية مبروك عليك مدام أم بي من أهداء نوفالير مع أنكسي التامبو بيتش افيك أن بون دو كونسوماسيون بقيمة 80 دينار وانت زادة سي فتحي مبروك عليك أن ويكاند في أوتيل سقانس سيراي ومعهم أن بون داشا بقيمة 50 دينار من أهداء بانجي مولو فسوس كلمة الختام فيسا تحب تحس
2: يعطيكم ألف صحة برافو على البروغرام فرحدنا وفرحنا برشا اكسبيريونس حلوة برشا
3: يعطيك
2: صحة سي أشرف وليكيب اللي معاك ربي يوفقكم
3: يعيشك مدام خليت الكل كلمة
5: بارك الله فيك سي أشرف وكانت معناها مسابقة حلوة وإن شاء الله معناها نحب نقول كلمة جمهور الإطوال يعطي صحة المبادره اللي عملها في النجم الرياضي الساحل والتوفيق اللي طوال
3: يعيشكم يعطيكم الصحه فرحتوني شرفتوني اليوم ميرسي بوكو ميرسي جيهان في الاخراج الاذاعي نرجس في الاخراج التلفزي من وراء الميكرو اشرف بدر الدين ملتقانا السبت الجاي الى اللقاء باي باي
0: نسمع دار ليلى مع اشرف بدر الدين على جوهر اف ام في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمن لك أحسن جودة بأحسن سعر ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820 مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا
6: جوهرة Publicité Beko Blue Days Bdeo. Pour la première fois en Tunisie, 10 marais bahma Beko.
7: Imchi l'aqrab magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
6: Waouh! Oui, n'alqaou les points de vente.
7: Tabarna les réseaux sociaux Beko Tunisie.
6: Yalla, imchi ala bekri, qabel ma toufa.
7: Beko. Numéro 1 en Europe du gros électroménager.
8: Ah, ou qayed tabhira tryeh bitch ou mashwahoud. Ama qbel ma tched l'autoroute, ma tkhallich soldi foud. Imchi bahar ou tfarad b'ahsen look men ant exist. Tmatta b'des soldes youslo hatta l50% fi les magasins exist lkol ou ala exist.com.tn. Exist, you can't resist.
6: Jawhara FM. Publicité.
9: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
10: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين اليوم انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعية غرفة منتجية المشروبات غير الكحولية تنفي افتعال نقص في المياه المعدنية وتسعة شهداء بغارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وفي تفاصيل أخبارنا، دورة وإعادة التوجيه الجامعي تنطلق اليوم لتتواصل إلى غاية يوم 19 من أوت الحالي، وتقدم المطالب لأسباب صحية واجتماعية ولفائدة أصحاب المواهب بين 17 و20 من أوت 26 و2000 عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع، وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 من سبتمبر المقبل. غرفة نقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية توضح أن الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية تعود أساساً إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة الغرفة في بيان توضيحي إلى أن الزيادة في الطلب والتي تجاوزت في بعض الفترات المعدلات المعتادة للاستهلاك خلال الموسم الصيفي أدت إلى استهلاك جزء مهم من المخزونات الاحتياطية التي كونتها المؤسسات المنتجة استعدادا لفترة الذروة. وأضافت الغرفة أن هذه الزيادة في الطلب تزامنت مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية أثرت على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج، مما تسبب في بعض الحالات في توقف خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية، بما استوجب تدخلات فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الإنتاج المعتاد. وأبرزت الغرفة أنه في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية تعمل 31 وحدة لإنتاج المياه المعدنية بمختلف مناطق الجمهورية بأقصى طاقتها الممكنة، بما مكن من تزويد السوق بصورة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومي بالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتضررة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي. هذا ونفت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية وجود أي نية من طرف منخرطيها لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة أو حجب المنتوج عن السوق أو القيام بأي شكل من أشكال المضاربة، مؤكدة أن الضغوط الحالية ظرفية وأن القطاع في حالة تعبئة كاملة لاستعادة النسق العادي للتزويد في أقرب الأجال، داعية مختلف المتدخلين في مسالك التوزيع إلى ضمان انسيابية وصول المنتوج إلى المستهلك وتفادي التخزين غير الاعتيادي، داعية أيضا المستهلكين إلى اعتماد نسق شراء عادي يتناسب مع حاجياتهم الفعلية، بما يساهم في الحد من الضغط الظرفي على السوق. في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين مكتب المصاحبة بقفصة والإدارة الجوية للصحة، تم تكليف شخص محكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بالمستشفى الجامعي حسين بوزيان بقفصة بتنفيذ ساعات العمل المحمولة عليه، ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة إدماج المحكوم عليه بالمجتمع، حيث يدعم وجوده بالمؤسسة مجهودات الإدارة في مجال النظافة والعناية بالبيئة والبستنة، وفق ما نقله مراسلنا في الجهة. دولياً، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان منذ فجر اليوم إلى 9 شهداء وعدد من الجرحى. هذا واعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التصعيد الأخير وما رافقه من غارات وقصف كثيف وترهيب للأهالي في منازلهم بأنه أمر بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب، كما شدد على أن شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار السبعة ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيها ليسوا أهدافا عسكرية. أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمته خلال ساعات الليل ما زعم أنها بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوبي لبنان، ردا على ما قال أنها عملية نفذها الحزب ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر. وزارة الصحة بقطاع غزة تعلن اليوم خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، محذرة من تعطل 12 المتبقية بسبب استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطاع الغيار في ظل الحصار الإسرائيلي. ويأتي التحذير بعد أعلان منظمة أطباء بلا حدود في 12 من أوت الحالي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تقييد إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف ومرافق حيوية أخرى، مما يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر.
9: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. نفرح كي تتفكر كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
11: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
12: باش تشارك وتهني لاسز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
11: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
12: اس ام اس على 85 990.
11: City Watch, la maison des montres originale.
13: Jawahara FM.
11: Et Dingo Douzi.
14: Jawahara FM.
15: Jawahara FM.

0: خالد التوني مع خالد التوني على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: نص نهار وتسعة دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم كالعادة. الشري تربح من نص نهار حتى الماضي ساعتين السبت 15 أوت 2026، الثاني من ربيع الأول 1448 للهجرة. نص نهار ساعتين تعديوا لي زانونس نتاعكم، شنو تحبوا تبيعوا تشريوا تكريوا، اذا كان فما اي اسئله حول وضعيات قانونيه تقييمات لعقارات اراضي مرحبا. هذا البرنامج بالنسبه للسويعتين اللي باش يجيوك العاده. يرافقني سي فرج في التحليل الفني.
2: مرحبا. مرحبا مرحبا. انا قصيت عليك ديريكتور. قصيت عليك ديريكتور.
1: مال
2: الناس ما سين انتشع.
1: تسمع اسمك تتكلم.
2: تشعل الحمراء.
1: انا اسمي مكتوب.
2: راح كمل مع الجماعه.
1: رحبوا بياسمين، رحبوا بجيهان زاده كيف كيف. جمال بوقديدة يستقبل تليفوناتكم على 73 275 836 3000. هذو مخصوص ارقام الهاتف اللي تنجموا تتصلوا وتتعداو معنا في المباشر. سينو تنجموا تخليوا لي كومنتار على لي دو باج نتاعنا على الفيسبوك جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف. البداية كالعادة تكون مع الموسيقى. نبداو مع شيرين هكا. يلا تفضل.
0: باش تشارك اشري تربح تي على 85 990 تي على 85 990.

0: وصلنا 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. حتى تكشي الماضي ساعتين في شريط تربح تطلبون على 73 275 836 300 ألف. تتعدى معنا في المباشر، تعديوا لي زانونس نتاعكم شنو تحبوا تبيعوا تشريوا تكريوا، وكيف كيف لي دو باج على الفيسبوك موجودين على ذمتكم. إذا كان فما أي كومنتارات مرحبا. دونك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف سيفرج. نبدا باجابه على سؤال كالعاده ديما نفس الاسئله هي اللي تتعاود. ورثنا ورثه صح علينا
1: ايوا لا لوجيكمان
0: دونك وربي يرحم اللي خلانا.
1: بالطبيعه فما اللي يتبرى من الورثه راهو باش يبدا في بالك
0: اي كي تبدا تتكلف برشا
1: 100% انا نقول لك يا اخويا
0: فهمت صحيح. وريت الكا قدامي تنازل عن تركه يتخدم عن طريق عادل شاهد
1: اما خير يتقلد عليه غني مع سابق الانتظار
0: صحيح
1: اما خير يتقيد عليه
0: كل واحد يعرف
1: يتقيد عليه
0: باهي. دونك السؤال اللي يتطرح والله انا نحب نقسم واخواتي ما يحبوش يقسم والا ما عندهمش فلوس باش يقسم شنو نجم نعمل؟ نجم ناخذ باي وحدي؟ جاوبنا عليه السؤال العديد والعديد من المرات. اذا كان
1: لا ما يسالش احنا مهمتنا مش ديما نجاوبوا
0: في القسمه فما زوز انواع في القسمه فما المقاسمه الرضائيه وفما المقاسمه القضائيه. دونك المقاسمه الرضائيه هي نتلموا الناس الكل مع بعضنا نتراضاو
1: ان شاء الله يا رب
0: فوالا انت خذ هذه انا ناخذ هذيك اذا كان فما بالطبيعه ما يتاخذ
1: هذا احسن الحلول
0: انت قد سينو تنجم تكون ما فما حد شيء ما يتاخذ
1: لا احنا نحكيو ديما مقاسمه رضائيه على حوايج موجوده بفهمها مش حوايج ما تتخذش نحكيو على حاجه موجوده باش يقسموها بالتراضي بين الاطراف
0: وهذا تكون فيها معاوضه انت خذ منا انا ناخذ منا اعطيني بايك من هنا
1: نقعدوا في تعاون ونحكيو مع بعضنا اخوات اي شنو عندنا وكذا بابا الله يرحمه شنو خلى ومنه ومنه انت شنو تاخذ واني شنو ناخذ يقول لك لا اعطيني منا وزيدني منا ولا قصلي منا في الاخر بكل يخرجوا بحل
0: اكزاكتوم
1: هذاك احسن حلول راه
0: في صوره ما تعذر ذلك ما فماش شكون اللي باش يحكم ما بين الاطراف
1: للاسف موجود
0: دونك نتعدى للمقاسمه القضائيه يعني نتوجه للمحكمه الابتدائيه ونقولوا للرئيس نقولوا له بربي اقسم لنا الرئيس يعين خبير الخبير هذا يلمد الوثائق اللازمه الكل يلمد ياخذ حجه الوفاه ياخذ بطاقه تعريف الوراثه ياخذ كل ما يلزمه يعمل التقييمات اللازمه باش ما يبخس حتى حد في حقه باش ما يعطيش
1: بكل نزاهه بكل نزاهه
0: باش ما يعطيش الحق لا. اكثر من الاخر دونك يقسم ما بيناتهم ومن بعد بطبيعه تنجم تعارض الخبير هذاك تنجم تطعن فيه تنجم تعمل انت بروبوزيسيون تنجم تتصرف في اللي تحب انت مي اون فوا صارت المقاسمه القضائيه تولي نهائيه
1: طيب.
0: الا في صوره ما باش تكسرها باش تمشي المقاسمه رضائيه مره
1: بالضبط.
0: اخرى
1: وهو ما كسرها كان المقاسمه الرضائيه ديما شفت الرضا محلاه
0: دونك هذيك احسن طريقه كما قلت انت سيفرج هي المقاسمه الرضائيه تقعد المصاريف حكينا فيها قداش مره حتى الجمعه اللي فاتت زاد كيف كيف حكينا فيها قلنا علاش الدوله ما تقسطش هالمبالغ هذه لي دوا سوكسيسيون اي لي فري اللي مربوطين بتقسيم التركه علاش ما تقسطهمش علاش ما تحطش قيد احتياطي وتستنى حتى لينا احنا مثلا
1: اذا كان علاش جوستومون عندك علاش تتذكر معناتها
0: اذا كان احنا ناويين باش نبيعوا
1: بالضبط
0: دونك نعملوا مقاسمه في الكل
1: بالضبط
0: وتقعد لابارتي اللي ماهيش للبيع هذيك مع تاجيل التنفيذ
1: بالضبط
0: كي تبيع تخلص القباضه نتاعك وقتها تولي تنتقل الملكيه
1: معناتها اوترومون كانك سلفني فلوس
0: صح
1: خليني نتصرف حل جوانب
0: مش سلفني صبرت علي
1: اي هذا هو باي طريقه تحب
0: عليا ما اعطيتنيش من جيبك
1: لا بالضبط يعني خليني نتصرف اعطيني مهله نتصرف ونبيع ونجيب لك فلوسك ما عندي حتى مشكل
0: احنا هذا نعملوا كتب مثلا لتعهد للقباضه اللي كونوا عندنا 5 لو واحد منهم باش نبيعوه عطينا لوتوريزاسيون باش نبيعوا اللو هذاك مقسم وحده باش هات ملكيه فرديه نتاعو اون فوا خذينا الفليسات نتاع اللو هذاك نوليو نجموا نخلصوا بقيه المقاسمه وتنجم المقاسمه تولي مفعله قانونا وتولي الامور واضحه
1: وما تنساوش كان فما اشكاليه في عدم الخلاص من بعد يعني الدوله تنجم تحط يدها يعني معليش اشكاليه بالنسبه لهنا امر مفروغ منه يعني المواطن مش يمشي يخلص بتبعه
0: صحيح
1: ما عندوش وين هارب يعني الحاجه الباهيه باش تعملها الدوله بلوتو القبضه مع المواطن
0: هي الدوله
1: اي هي باش تصبر عليه
0: صحيح هي باش تصبر عليه وتحط قيد احتياطي على العقار
1: باش تدخل فلوس من بعد
0: فوالا
1: خير من اللي تقعد اراضي مع تاجيل التنفيذ وكيما ديما نحكيو فيها برشا مرات يموتوا هذوكم ويجي اللي بعد
0: وتكثر
1: برا فضها وقت
0: وتولي ما تعرفش عليها
1: تكون مش تحكي مع زوج من الناس تولي تحكي مع 20
0: باهي خلينا نمشيو للتليفونات. مدام دنقزلي مرحبا. الو
2: الو على السلامة.
0: باهي شوفوا التليفون الاخر سي ضو معنا حد. الو الو
2: مسالش
0: يظهر لي فما اشكاليه في الاتصالات سخنه ال
1: اي بالحق نجم يكون لا لا انت تقول فيها فبلك الفيبر اوبتيك والخيوط والكل يسخن ولا حتى عند الخيوط نتاع الضوء نتاع
0: لا لا لا علاش مخبيين تحت الارض احنا ما باش ما يسخنوش
1: مازال ما عندناش
0: الكل علاش حفرنا الكياسات الكل وشوف رجعناهم شوف ما رجعناهمش
1: هذوكم نتاع الانترنت اللي متعدين تحت الارض
0: اي
1: الاخرين مازالوا فوق الارض
0: لا فما برشا
1: مازال ما تحولش الكل
0: تليفوني سوري بي ما عادش الكوابل ما عادش
1: نحكيو مازال عندنا الكوابل
0: شي حاجه كبيره
1: اي كمان
0: تو الفيبر اوبتيك ما شاء الله قاعده تدور
1: قاعده تعدى اللوطه الكل تعدى
0: شو الموسيقى ومن بعد نرجعوا يلا سيدي نمشوا الموسيقى تفضلوا

0: وصلنا 28 دقيقة، نحاولوا نعود الاتصال مدام دنقزلي. مرحبا
1: وفيك أكثر عايش.
0: هاي سيدي، ها تعدى التليفون ومرنا واضح. هاي مرحبا بيك، شكرا على الاتصال. قل لي للاش عني.
1: أنا لو بلو دكوا بحت اللي في بنيار تابع كلية همزة في حي بحت مش فاصلة سيلول، وإحنا مش نزيل البادي ما معروف البلاطة، نحبوا نبيعوا
2: تكنوبول. تكنوبول قبل لك ياسك مدامة.
1: اي صح صح صح هذاك هو في جات في كرمة على كلين وبقى عالي مزينة، وتوقع دي نحضر فيها للتانية ترابية.
2: باي سمحني قبل كل شيء مدامة، ندخلوا التكنوبول ولا الدور اللي قبله؟
1: التكنوبول قبل ما تدخل للداخل
2: على كل دخل على اليمين مع الصور نتاعه
1: ما بيش تعبط فيه. مش تربع تقعد قرق في طلعة طلعة شوية كليكونة كلية صغيرة وغادي له كيس على جيتين وفي الكوان حقيقة هو كيس مزيان وقع مزيانة وبينت عامرة هي توديجا فيها برشة بنيت على برشة
2: بنيت. قديش فيه يا مدام دنقزلي؟ قديش فيه؟
1: 194 بالضبط. انتو مربع
0: قديش؟ 194
1: واللي يحب أكثر عندي وراه له آخر 200 متر اللي كان نحب له أكبر. أنا شكون يحب
2: هذوما؟ كيفاش مقسمتهم مدام؟
1: قسمتهم لتويت حس
2: مثل هذه المنطقة. منطقة مازالت في الحي راه ما دخلتش
1: في الحي، لكن بنيو حتى اير بلوس توا بنيو غادي كزاي يبداو.
2: طيب دير
1: تعمر
2: بغا قداش طالبه في المتر مدام؟
1: 300 دينار اني بشي معناها.
2: قداش؟ 300 دينار وعندك شهاده ملكيه كل نمر وحده 194 حاجه
1: تبيع شهاده ملكيه في البلو ومره واضحه التقسيم تاع بلدي وحنا تقرات حسابك يا سيتي ولا مع بلدي مريقله معناها امورها كلها.
2: لا مش تقسيم بلدي يا مدام،
1: لا لا هو تقسيم داخلي مش بلدي، مش تقسيم البراني واضح وكيسي كما قال البلدية نظمة أموري معناها أموري واضح.
2: ما هي مش مشكلة. تليفونك قداش مدام؟
1: نعم؟
2: قداش نمرو تليفونك؟
1: أني نعطيك نمرو الصوت اللي عليه هو 26
0: أي
1: 9 96 4 70. أوكي
0: شكرا على الاتصال لنا، إن شاء الله ربي يجيب لك القسم. وصل 300,000 غادي
2: تو نحكيو شوف سي ضو ساعة باش نخليو شي نتعطل ونرجعو نحكيو في الموضوع.
0: سي ضو
3: وي
0: نهارك زين خويا.
3: مرحبا بخويا
0: سافا
3: يفضلك. عاش خويا
0: سي ضو، ما عادش تقص خويا.
2: لا
0: اقعد ديما موجود.
3: لا ولا لا قصيتني.
2: لا لا لا قاعدين يقصوا فيك، قاعدين يقصوا فيك.
3: الله جنرال لا ما تخافش شويه برا ما تخافوش.
2: تعرف قبل اني صغير يسالوني يقولوا لك كي تعرس تجيب صغار شو تسمي؟ نقول لهم نسمي ولدي ضوء.
0: يا اخي سميته يوسف.
2: تعرف علاش نسميه ضوء ولا؟ خاطر اللقب تاعي الاحمر.
0: مش ولدي ضوء احمر.
3: ولدي الاحمر ضوء باهي.
0: لازمك ثلاثه. الثاني تسميه برتقالي
3: تسميه ضويكا.
2: لا بس سامي ضوء اللي لقب الاحمر معناتها تمشي يطيح ضوء الاحمر. هاي سي ضوء قول لي ياهي اش عندنا سامي؟
3: انا عماره في رون بوان لي زيد.
0: اي
3: فما جامع بهذا الجامع.
2: جامع تقوى.
3: جامع تقوى بين الجامع وبين كليه الحقوق.
2: يعني تو بعد الجامع فما كل ينسبوا الفريب والكل.
3: ايوه هاني مقابل.
2: مقابلو
3: ايه ما
2: مدينة القندرة. تقص القندرة ولا نفس الكياس معاه بجنبه على اليمين؟
3: لا لا لا لا لا انفاس معاه. لا لا لا انفاس معاه كانك ماشي المغزر كانك راجع المغزر.
2: سي بون ما فما الدور على يدك اليمين غادي يكون القهوة فما
3: الدور هذيك دورة القهوة هذيك هي العمارة اللي بعد القهوة. لا العمارة اللي بعدها.
2: باهي قداش فيها ارض؟
3: 250
2: متر. باهي وقداش من النطاق اللي فيها؟
3: R plus 5.
2: R plus 5 فيها اسانسور سي ضو؟
3: لا ما فيهاش اسانسور.
2: بالك باش خدمتها R plus 5 بلاش اسانسور؟
3: بالك انت سكات خدمتها بالبعلي.
2: بالبعلي هذاك موضوع اخر. وفما بلاصه باش تركب اسانسور لداخل ولا ما تنجمش؟
3: والله فما مش ما فماش.
2: باهي انت عاملها مبيت ولا بورتمانات؟
3: عاملها مبيت عاملها مبيت مانيش عاملها مبيت فيها 10 0 فيها 10 اس 0 و10 اس بلس 1 فيها 4 اس بلس 2 فيها راه 25 مفتاح.
2: باه 10 اس بلس 0 و 10 اس بلس 1
0: و 4 اس بلس 2
3: و 4 اس بلس 2
0: باه قعد برطمان ناقص.
3: سوسول
0: سوسول وحده.
3: سوسول وحده
0: باه.
2: و كوميرسيال فيهاش؟
3: لا لا هي ابيتا
2: عملها الكل ابيتا بلا.
3: ايه ابيتا هي اصلا حوم بكلها ابيتا.
2: وباه واخو رخصه نتاع مبيت جامعي ولا بلاش؟
3: لا لا لا لا مبيت خاص ريزيدونس.
2: واضح اوكي مش دونك مش مبيت جامعي بالرخصه نتاعو من
3: لا لا لا لا ريزيدونس
2: وبرا. عمل ستي عملها ستيل نتاع مبيت وكهو.
3: ايه ستيل نتاع مبيت وكهو.
2: باهي سامحني تكري بالفرش انت ولا بالبيت؟
3: والله انا يعني الاستوديو نكري برشك بالفرش معناها تقريبا عندي تقريبا 50 طفله في ال 150 دينار وعندي عندي جار اخرين.
2: انت معناتها عامل الفرش على 150 دينار؟
3: اي
2: او رخيصه
3: يا لك هو واحد ماني
0: باش يدور الدولاب.
2: رخيصه
3: إيه
2: تو بس دور دولار هذا كله. خاطر في بالك يمشي حتى
0: 300 250 300.
3: اللي حد فهمت ولا بعد تالي يعني ماني على خاطرش عامك نجي القلب كبير هيك.
2: باهي قل لي قداش تاع الفاسي ذو هذه؟
3: ايه فاهم كل فيها 1250 متر
2: كاري. ايه كوفير.
0: ايه قداش تاع الفاسي اخويا؟
3: فيلا 2000 دينار.
0: زوز ملايين المتر.
2: معناتها هنا الزملاء اللي راته 500.
0: باهي شهادة الملكية على الكل والا كل لابارتمون خرجت له شهادة واحد؟
3: لا عندي عندي دو مورسو هما باني عليهم من.
0: دونك دو تيتر فونسي.
3: ايه فيها زوج شهادة ملكية.
0: ايه ما قلقش الفايدة مبنية على
3: لا مريقلة مريقلة ملكية مريقلة امورنا واضحة فردية امورها واضحة ما
0: واضح. باهي
3: قلقش لا نغمة مش غاز دو فيل.
0: عامل لهم الانترنت غادي ولا لا؟
3: ها؟
0: عامل لهم الانترنت اللي تكري لهم ولا بلاش؟
3: لا مانيش عامل الانترنت، عامل الانترنت روحي، يعمل على روحي.
0: باش نطيح في السوق.
2: لا بالكتزيد تو الناس كل ما ماشي
0: هما فما ديزوبسيون اللي
2: يعملوا فما بيان سور يطلعوا بالطبيعة
0: 250 فما اللي يعمل الكيتشينات فما معناها كل واحد وشنو هي الاوبسيون اللي يزيدها باش يزيد يغلي في سوق.
2: اي انت ماكش عامل كيتشينات في وسط الكلوار؟
3: لا لا عامل كل استوديو وكل استوديو عامل الكيتشين هذا نتاعو في باريس.
2: اعطينا تليفونك سيفا وي
3: 99 239 328.
0: شكرا على الاتصال سيفا وان شاء الله ربي يجيب لك القسم. باهي اللو اللي بحث التكنوبول قبل
2: بالنسبه لمدام دينغيزلي راهو الارض غادي مش مقسمه مش واضحين.
0: هي قسمت واحدة.
2: لا قالت منطقة بلدية بعدين اللي تراجعت فيك.
0: لا قاعدين نحذروا فيها باش تدخل المنطقة البلدية.
2: انتوكا هي تو مازالت في الحياة. هنا كي نحكيو على
0: سامحني سي فرج كان قصيت عليك هي راهي موجودة في الاكستنسيون تاع البلان داميناجمون تاع بلدية سوسة. اي في بلدية. الزون هذيك انتجري في وسط ال ال ال
2: ما هو هذا
0: ما عرفش اسكو سي صادقوا عليه ما صادقوش عليه ولا
2: ما هو حكي معنا السيد الكابتن
0: إيه عندها قداش
2: ولا مازالوا
0: ما نعرفش اسكو سي بون ولا لا.
2: هذا هو الريسك اللي
0: يظهر لي وقت اخر مره حكينا مع سي مراد بن سالم كتب عام بلديه سوسه المكلف بتسيير شؤون البلديه قال وقتها فتحوا باب الاعتراضات للمواطنين باش كان اللي عنده اي اعتراض على الاميناجمون
2: نذكر قال اخر 2026 نذكر وقتها قال اخر 2026 نكونوا وصلنا لنهايه نتاع
0: الاعتراضات
2: حمام معروف والكل الكل تابع ريت حمام معروف الكل. الاشكاليه لهنا هي توا ريت 300 ما عادش تنجم تحكم عليها 300 دينار. علاش؟ خاطر ال 194 نتاعها كيف تنجم تدخل في كيس؟
0: لا هي قالت لك انا بعيده على الكيس
2: لا ما نجمش
0: بلايص الكيسات واضحين
2: هذاك كلامها هي.
0: فما بلان داميناجمون حتى كي تبدا حاجه كيما هكا مثلا ويبداوا المواطنين وحدهم وحدهم خلاو الكياسات البلديه
2: تتعدى بيان سور بالطبيعه نعرف
0: ماهيش تجي البلديه تقول لها كسر هذه كسر هذه
2: لا نمشي معاك اما لا كي هنا في موضوع اخر لهناك الكياس اللي هما حاطينه نتاع فوا دو سيس باغ اكزومبل تجيك البلديه ولا وزاره التجهيز تقول لك نمشي نردو فوا دو 8 ولا فوا دو 10
0: ما عندكش كانوا بناو واش باش يعملوا اوبليجي البلديه تخلي لكم فوا دو 6
2: باش تبع واذا كان ما بناش باش تمشي لك على الموجود
0: يلزم الكل هما
2: صحيت هذا اي
0: انا اللي في واحد بناء
2: انا ما ريتهاش ما نجمش نحكم على
0: هذه الكا هذا يذكرني بالكان تاع المساعدين ورا البلديه
2: اي
0: هكا تدخل داخل برشا
2: داخل اي ماشي اي
0: هكاك العباد قسمت وحدها ركحت وحدها
2: كل
0: قدت امورها حطوا كياسات واختاروا هذا فوا دو 6 هذا فوا دو 8 هذا فوا دو 10 اختاروا واحد وبراو
2: وانت ورا سالا نتاع حافظ موا زاد كيف كيف مقابل المونوبول كيف كيف معناتها العباد قسموا وحدهم ومشاو وحدهم ديالك تخلي لي ونخلي لك خلي لي ونخلي لك هكا بعدين تجي البلديه تخدم على الموجود
0: وي
2: البارتي اللي تحكي عليها هي تو مدام دنجزلي مازالت ارض كبيره واسعه فهمت وين تحكي وين الحماده مازالت البني مازال ما وصلهاش يعني لا نجم البلديه تتصرف اوتومودي هذا شنو نقصد فهمت
0: فهمتك.
2: يعني كيما تنجم الحق 300 دينار بلاش فلوس يعني تيحي في الكوان سورتو عندك 200 متر وراك تتضمى في بعضها تولي لك تكليش 94 متر وتبقى لي 300 برك تولي روعه
0: باهي في الكوان
2: بيان سور تولي لك ممتاز على الاخر كيما تنجم تاع الحسالك الكل وما نجمش نحكم على حاجه علاش ديما نقولوا احنا في المهمه نتاعنا في الميسيون هذه سيكو نوجهوا العباد للاصلح لهم هما خذ المقسم وخذ الفيشة ديال الملكية رتح مخك اشري راحتك بالوريقات
0: المشكله اللي كونه الفلوس اللي تحكم
2: اي بافكتيف
0: ماني رولز ذا وورد
2: لكن هذا 300 دينار مش شويه راه
0: على 200 متر ماهيش حاجه
2: اي لكن 300 دينار زاد مش شويه راه نحكيو على 300 دينار للمتر كاري راه
0: إيه؟
2: على حاجه مازالت ماهيش واضحه زاد ما نحكيو اذا كان وصل الانسان زوالي معناتها باش يشري ب 60 مليون دونك ما عادش وقداش باش يبناها دونك يلزمو يحتكم على 200 مليون

0: غير القابل للاستعمال.
1: لا لا مش غير قابل للاستعمال، لازم حمايته.
0: لازم حمايته. هذا باش قلنا احنا بالاهمال، بالاهمال ولا
1: مش حكايه اهمال سي فرج. انت كي تهبط غادي يخرجوا لك 10 غادي تاكل تريحه ويهزوا لك اش عندك.
0: اي اذا يدخل في باب الاهمال الكل
1: ماهوش اهمال،
0: لازم عساسه. ايوا هذاك تعرف كيف كان عملوه، كان عملوها
1: يلزمك امن غادي.
0: شوف تعرف كان اش حقهم عملوه هذيك، كان عملوه كوميرسيال لوطا حوانت تولي فما انيماسيون فما عباد بيان سور
1: نجم تنجح.
0: هو يتسكر بالبيبان، بالبيبان الحديد قابل اللي يتسكر وعساس في وسطه يبدا يباش
1: ينجم
0: موجود في العالم الكل كيكا.
1: اي اي اي فكره جميله.
0: اي هذاك كان ينجم يكون كيكا، تنجم يتعداو البنات ما غاديك ما عندك بلاش تخاف.
1: انت كيف كيف مثلا فما القناطر اللي عاملينهم كيما مثلا قنطره الورديه هذيك على لاكانيا اللي تهبطك لاكانيا. القنطره هذيك تلمع عاليه اللي النساء الكبار والرجال الكبار ما ينجمش يطلعوا. فما نسات تخاف باش تطلع الفوق معناها بريسك عندها الفرتيج.
0: اي فما لا موجود.
1: انا مره مراه قالت لي قص بي لوتوروت هذيك
0: ولا
1: ما تنجمش تطلع الفوق نقص بيك لوتوروت كيما هذيك اش باش تقص.
0: هنا نحكيو على الاسانسور.
1: وقتها تولي تنجم تعمل اسانسور كيما موجود في المول ولا غيره من
0: الاسانسور نتاع ستريت هذاك موجودين.
1: وي
0: ستريت ليفت هذوكم
1: واضح. باهي نص نهار 42 دقيقة نرجعوا للموسيقى ذكرى زي زمان. يلا

0: وصلنا 47 دقيقة. مرحبا من جديد. قبل ما نخليكم مع موجز واحدة بعد الزوال نستقبلوا بوثينة. مرحبا للا.
1: ألو عسلامة.
0: شنو أحوالك يا بوثينة؟
1: والله الحمد لله لاباس. شنو أحوالكم أنتوما؟ صافا؟
0: إيه لاباس نحمد ربي ونشكروه. أي للا شنو عندنا؟
1: باهي عندنا في مساكن دار بابا هي دار وراثة معناها باش نحبوا نبيعوها.
0: وين بالضبط في مساكن؟
1: بحذا الحي في قلب الحي هي بحذا البوسطة متاع الحي وبحذا الجامع الكبير.
0: بحذا البوسطة بحذا اللي بيع الماء ذاك على اليسار
1: وراء قهوة الببوش. يعرفوها ديجا المساكنين.
2: حتى المساكنين يعرفها خاطر اسمها بيزار شوي.
0: اي
2: الوحيدة تقريبا في الجمهورية اسمها قهوة الببوش.
0: الحلقة ما سميها كاكا
2: بالحق
1: في نهج الاتحاد بحذا دروج متاع الحي.
2: اي اي معروفة معروفة.
0: قديش المساحة؟
1: المساحة 100 متر.
2: باهي كي قلت لي 100 متر دونك لهنا داخلة في زلق يا بوثينة ولا لا؟ ما عادش نحكي
1: في زنقة. ما زنقة كبيرة تدخل حتى كرهبة معناها مش زنقة ضيقة.
2: امباس ولا تعدي؟
1: تعدي تعدي.
2: وين وين كهميلة اللي يصلح في الربوات وكلها؟
1: لا لا بعدت شوية أنت. إجا نقول لك وين فارماسي دنوي وراها بالضبط. فارماسي دنوي.
2: واضح ما يسالش بلاصة معروفة دون توكا. قلت فيها 100 متر تسكن ولا للطيح؟
1: لا لا تسكن للسكنة. هي دوزيتاج راهو.
2: اش معنى ار بلس ان؟
1: هي دوزيتاج فما ايتاج من الفوق فيه زوز بيوت وجينا وبيت بانو وتواليت.
2: باهي.
1: والايتاج اللوطاني فيه ثلاثة بيوت وكوجينا كبيرة ووسط دار كبير وتواليت ودوش.
2: كريم
1: وسطحها كبيرة ديجا سطحها الفوق بالكل كبيرة فيها بيت وتراس.
2: باهي بوثينة كريم ولا تسكنوا فيها؟
1: لا هي كانت تسكن فيها أمي. توفى بابا أمي تعب شوية ولات تسكن بحذا أخويا توا حاطينها باش نبيعها.
2: دونك زوز ديار فارغين اللوطة والفوق.
1: أي اللوطة والفوق فارغين. أي هي مخرج برك راهو.
2: وعندك
1: هي
2: شهادة الملكية ولا بوثينة؟
1: أي شهادة الملكية تاعها أمورها واضحة.
2: قديش طالبين فيها هاي؟
1: والله طالبين فيها 160 مليون وقابل النقاش.
0: نمر التليفون بوثين
1: 20 437 172.
0: شكرا على الاتصال يا أبو
1: ثين. عندي نمر آخر متاع أخويا كان حد
2: 29
1: 830 82.
0: شكرا على الاتصال يا ابو ثينار.
1: عايشك بونجور نيسما.
0: كمال سي كمال.
3: الو
0: مرحبا.
3: عسلامة.
0: نركزين خوي.
3: عايشك مرسي بوكو. انت بلمسل.
0: هاي سي كمال ش عناي؟
3: عندي الفيلا نتاعي دار 220 متر كاري للبيع ان شاء الله.
0: وين هذه؟
3: هذه في الحماية المدنية سوس الجنوبية.
0: اي
3: مش بعيد فما البوسطة.
2: اي مسكره تاو
3: مقابلها الجامعة ريتا.
0: اي
3: هي في الحومه كلها على يسار الجامعة النهج اللي على يسار الجامعة.
2: معناته ندوب واحنا طالعين نفوتوا الجامعة ندور على اليسار.
3: اي تفوتوا الجامعة تدور على اليسار النهج هذاك ديجا
2: تقسيم بلديه قبل هذاك معناته هكا ولا
3: هي؟ والله ما نعرفش هي ظاهر لي ظاهر لي ارض فاضله من ليزاماس و
2: اي اي
3: ورجعت للورثه وباعوها.
2: فيها 220 متر قلت
3: 220 160 كوفير ان شاء الله.
2: وفيها ار بلس ان معناتها؟
3: لا هي سطح مسيب هكاك كبير.
2: اي ريتوسي وكهو
3: هو مهيئ للسطح الدروج حاضر الكراج تحت منه الى
2: اخره. باهي وكوان ولا مش كوان سي كمان؟
3: لا مش كوان مش كوان فساد 220 متر. نعم
2: ده ملكيه فيها ولا؟
3: اي فيها شهاده ملكيه فيها ثلاثه ديجا شنابر كبار معناها وهكا تروا شامبر 4 فوا 4 فيها صالون كبيره 7 فوا 4 فيها هول 4 فوا 4 كوجينه كبيره برشا 7 فوا 4.
2: واش طالب فيها هذه؟
3: هذه طالب فيها 350 ان شاء الله
2: 350.
3: فيها كراج زاده فيها كراج فيها دو كوان جاردان.
0: باهي نمر التليفون قداش؟
3: 97 نسير 2 9 154.
0: شكرا على الاتصال.
3: عايشك مرسي
0: بوثينة. نجيب لك القسم بعد الاخبار سي فرج. نعملوا طلع على لوفر نتاع بوثينة لوفر نتاع خونا كمال. انتم ما تبعدوش مازلنا راجعين في ساعتنا الثانيه 73 75 836. 300 ألف لي دو باج فيسبوك زاد كيف كيف هذوما الأرقام. جاوبنا على خونا أبو قديدة اللي يقول كيفاش نجم نشارك معاكم، أنا عطيناك الأرقام، فما لي دو باج فيسبوك زاد كيف كيف على ذمتكم. ملتقنا بعد موجز ماضي ساعة.

0: هلا زوادي مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: برعايه
2: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوسمتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي.
0: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. اشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. افاد رئيس دائره الانتاج الفلاحي بالمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بقفصه كرم التليلي بان العلامات الاوليه ظاهره على الاغنام والمعز النافقه بمنطقه تمزيرعه تابعه لمعتمديه المتلوي، تشير الى احتمال اصابتها بالتسمم المعوي في انتظار نتائج التحليل المخبريه لتحديد السبب الحقيقي للنفوق. المتحدث وكد أن المعلومات المتداولة بشأن احتمال تسبب مادة الفوسفات في نفوق الحيوانات غير مؤكدة، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال عينات إلى مخبر مختص في تحليل المواد السامة للتثبت من الأسباب الحقيقية للنفوق. وأضاف تتليلي أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة بوزارة الفلاحة للبحث عن مخبر يمكنه إجراء التحاليل في أقرب الأجال والحصول على نتائج سريعة. المسؤول نفى أيضا وجود خطر على الثروة الحيوانية بالجهة، مؤكدا أن التسمم المعوي مرض غير معدي ولا ينتقل إلى الإنسان، مبينا أن أهمية الحادثة تكمن أساسا في العدد الكبير للحيوانات النافقة وتوزعها على عدد من فلاحي المنطقة وليس على فلاح واحد. أعلنت الوكالة المصرية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين للتعليم العالي في اختصاصي الهندسة المعمارية والفنون التشكيلية لفائدة مؤسسة حكومية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. أوضحت الوكالة في بلاغ لها أن الترشحات تشمل خطة مدرس تعليم عالي في الهندسة المعمارية وخطة مدرس تعليم عالي في الفنون التشكيلية وفق الشروط المحددة في الوصف الوظيفي الخاص بكل خطة. يمكنكم الاطلاع على التفاصيل عبر موقعنا جورافن.net. ختاما، وفي لبنان أعلن الدفاع والمدني اللبناني عن استشهاد 3 ونقل 5 مصابين آخرين نتيجة لغارة الاحتلال على دير الزهراني جنوب لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.

كلمة

0: مدة ساعة 17 دقيقة تحياتنا لكم. ساعتنا الثانية من إشري تربح 12 متتصلوا بنا على 73-275-836-300-1000 بتبيع تدخلوا معنا في المباشر. أخونا أكرم بتبيع نجاوبناك على السؤال متاعك. قبل ما نمشي والأخونا وائل سيفرج بوثين دار اللي في مساكن بحذا في وسط الحي
1: هي تو الدار هذه الدار هذه تجيهم لي ديبو فما غاديك برشا حوان تاع القماش والقماشه برشا غاديك
0: كان تعرف انت الناس اللي تاع شو باش يطلع السرعه الفوق
1: لا تصلح له ديبو وتولوا الفوق استكاج عادي تاع القماش يخدمهم باهي البلاصه
0: ولا نشوف نعمل اداره الفوق
1: حتى استكاج قماش ما يقلقش المشرزين برشا معناتها فهمت يطلعوا على لي دين الميوستين مليون بون ليجيرمون نيغوسيابل
0: هي قلت نيغوسيابل
1: اي ما دام في المركه 150-145 باهيه برشا هي ان توكا باهيه كدار لوطو والفوق في مساكن في قلب الحي ممتاز بالحقيقه اما هي قربت لها باش نشجع الناس باش يشريوها يعني عطيتها تفكير سليم باش اللي غاديك بالضبط يعني مش بالضروره باش انسان يقول اي بون انا مش نشريها ونسكن فيها ولا شعباني في السكنه لا غاديك القماش والكل تصلح لهم ياخذوا ينجموا يعملوا ديبو الكل فما ديجا فما بوتيكات لوطو الفوق
0: صحيح
1: اي نجموا معناتها
0: تنجم حتى القدم شوي قبل ما توصل للجامع
1: علشان سالت على المدخل نتاعها وتدخل تخرج ديريكت معناتها مش في ان باس
0: باهي لوفر نتاع خونا كمال بحذا الحمايه شنو نجموا نسميوها الحمايه ديك سويس
1: بن خلدون
0: بن خلدون فوالا
1: بن خلدون لكن هي وراء بن خلدون يعني براتيكمون في الطفيل اقرب من بن خلدون
0: هي قريبه
1: هي وراء الكوبرتاكس وراء الكوبرتاكس وستاب المسكرين الحقيقه البري معناتها اني ريتو
0: 350000
1: غاليه شويه ما كان معناتها في
0: ريتشو سيبرك
1: راهو ريتشو سيبرك ايفيكتيفمون البلاصه صحيح من اقدم الحوم اللي موجوده في سوسه علاش قلت له اني هذيك البلديه كانت تعدي غاديك قبل ميزان فما اراضي اصلا تاع بلديه حتى المقابلينها كوما الديار كوما نتاع البلديه اصلا
0: مازالوا فما برشا اراضي فارقين
1: مازالوا فما
0: ورا محطه الواجهات الكل وانت ماشي طول الكل
1: تقسمت هذيك تقسمت
0: ما فارغين مازالوا ما تبناوش
1: فما الداخل تبناو اللي على الكياس هذوك الكل مازالوا خاطر عاملين في مازالوا ما تبعوش صبغه تجاريه عاملينها عمارات ار بلس 9 وار بلس 10 الفوكاسيون نتاعها مازالوا في طول البيع
0: الكيس هذاك يعدي على اير بلس 9
1: الكيس الكبير نحكي لك كانت كوفرتكس وستابل تقسم كله هذاك فيه كيسات كبيره برشا ورومبونات وعاملين تقسيم مزيان برشا يعني الحقيقه نتاع العربي مازالوا قاعدين توا في الفاز دو فونت مازالوا ما بداوش بداوا يبيعوا مازالوا ما تبيعولهمش معناتها فهمت بالنسبه نرجعوا للسي كمال خلينا في الفيلا نتاعو هنا بالحق ترى اللي السوم غالي شويه
0: باهي واضح
1: يعني جاي في حومة ديزون شعبية فهمت يعني احنا كي نقولوا له غالية سي كمال مش معناتها نبخسوا له فيها يعني باش نجم يبيع خاطر اللي باش يحط 350 مليون في حومة شعبية ما نتصورش كان باش نجم يحطهم او اذا كان عندهم يحطهم شي غاديك
0: دونك الاصحاب باش يجيبوا له في حومة اخرى 350 ما يجيبولوش سيرتينمون فيلا ب 160 متر
1: لا ما يجيبولوش لا ما يجيبولوش لكن يجيبوا له انتيران يبني وحده
0: باش يزيد يصرف اكثر
1: لكن
0: كوميم فما اللي البيدجي نتاعو ليميتي في 300 مثلا
1: اي لكن كوميم زاد
0: باش يقول لك انا في عود باش ناخذ بورتمان ب 300 ناخذ ريتشوسي في 160 متر وعندي
1: لكن ما تنساش عنده 220 متر كاري دو تيران وقت اللي هو ينجم ياخذ مثلا ناخذ بار اكزومبل ياخذ في تو في الزاويه جديده ولا في ثاني تجباره بلاصه مزيانه برشا زاد كيف كيف ولا في قصيب تفوسه ولا في ينجم ياخذ تيران معناتها ماركه 400-500 دينار المتر يعني كي ياخذ 400 متر لهنا ديجا وصل ل 160 مليون
0: واضح
1: يعني 200 مليون نجموا يبنوا له فيلا مزيانه برشا
0: ماهيش فرد قرب هي والمكان
1: لكن زاد انا نحكي لك على 400 متر
0: اي
1: ولا شفت لي زانكونفيني ولي زاتو
0: وي باهي مشوا لخونا وائل سيد وائل تحياتي
1: سي وائل ما نحبهاش
0: وائل اين انت يا وائل باهي وائل غير
1: وائل قالوا اسم عسلامه
2: الو
0: مرحبا يا وائل
2: عسلامة
0: صفا خويا
2: لاباس عليك صفا صباح الخير
0: الحمد ربي نشكر
1: والله كان مش ولدك فيقنا ولا شكون اللي بحذاك كنا كنا نمشيو على روحنا متعدين راه
0: ربي كمل عليك يا وي
2: يرحم والديك عايش
0: هاي خويا اش عني
2: عنا تيران في 400 متر في سهلول ورا بريسك والمجازان ما بين المجازان والكلينيك الجديد
0: باهي فيهم شاد تركيا والا
2: من رونفوا من رونفوا شو سنتر ونجي ماشي للبروموغرو فما كلينيك هذاك اللي في الدوبل وفي في الدوزيام بوزيسيون ما هو راهو بالضبط
0: دوزيام بوزيسيون باهي فيها شهاده ملكيه والا
2: فيها شهاده ملكيه وجلوبال والناس الكل خذات معناتها اللي لهم نتاعهم هذاك برك فهمتني وفيها كتب تكميلي
0: باهي موجود الكتب التكميلي
2: اي موجود اي بيان سور موجود
1: ومرخص للبني بالطبيعه هذيك مرخص
2: بيان سور موجود موجود
1: بربي يقول لي الار بلس 2 ولا ار بلس قداش؟
2: ار بلس 5
1: ار بلس 5
2: واضح
1: قريبة الكلينيك لاسقة
2: بيناتهم جوست تيران تاع الفوت هذاك
1: تيران الفوت
2: عرفت التيران هذاك
1: بيان سور داخلين حي المنازع على الكليمينو
2: بعد التيران بالضبط فما زيتون هي زيتون هذاك بالضبط
1: باهي البلاصة مش دوني قداش تلفها وائل؟
2: والله مريت 680 نبيع ولا 700 على اساس 680 نبيع
1: 680 شنو دينار؟
0: دينار المتر
2: المتر
1: معناتها طيحت 20 دينار
2: بالضبط
1: لا هو لوجيك لا في المبيعات هذوما يطيحوا بالحق يعني مش ماناش نحكيو على بالحق وباللوجيك يعني حتى كي يقولوا 680 وحتى 700 بالحق باهيه معناتها
2: خاطر غادي هو ديجا فما شكون باع فما جاري باع على 850
1: 800 ب 800 هذاك باش نكمل الكلام نقول لكم ديجا معناتها ب 800 اللي يجي 800 يمشي فرحان فهمت سورتو ار بلس كيما تحكي انت الفوكاسيون تاعها قداش حسبتها تطلع
0: 272 مليون
2: 272
1: معناتها ماركه 270
2: 270 ان شاء الله مبروك على مولاها ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يبارك ربي يبارك به تليفون قداش سي وائل
2: 92
0: ايوا
2: 153 625
1: باهي 250 تبيع؟
0: لا
2: 250 لا
1: كي تلقى فلوس بالاصل فما ناس تسمع فينا تو خليني نفكر
2: بشوف 250 لا مش تشوف 250 لا و 270 بالكدا هو راهو سومو
1: اني تو سواء راني مانيش باش نشري اني قاعد
2: اي فاهمك
1: حاطط الراديو ونسمع في ليميسيون نقول زعما يتيح لي 250 اني تو نخمم وحدي دونك فما شكون قاعد قدام الراديو يتفرج في التلفزه ولا حاجه يخمم بالطريقه هذه انت وصل له قول له نبيع لك ولا
2: 250 لا مي هاني قلت لك معناتها الحقيقه اذا كان 270 هي 272 270 الحقيقه سمر طيارة على الاخر
1: لا معقول
2: 100 متر في البلاصه هذيك
1: معقول برشا
2: الحقيقه مورا معناتها بكذا
1: معقول برشا معقول برشا
2: يعني معناتها سي بون تو هذيك امورها ولات قانونيه وجوها مريقل وداخله في بلديه وكذا معناتها الرخص كل موجوده
1: انا موافقك انا موافقك انا معاك انا معاك في الطريق حتى 250 به
2: اخويا
1: كاين
2: اللي
1: كنتي
2: مبروك عليك
1: ربي يبارك فيك
0: يرحم والديك يا رحم
1: والديك كان يخطب يرحم والديك ربي يبارك لك عايش خويا
0: مشكور جدا شكرا على اتصالي وائل نمشيو لمكرم مرحبا يا مكرم
3: خويا سلام اخويا
0: لاباس سيدي
3: وبيك عايشك سلام
0: ها يا مكرم اش عني؟
3: انا كراج زاد رقم ساكن
0: اي
3: وتحت وصوصو كل واحد فيه 250 متر
0: 500 معناها الكل في الكل
3: الكل في الكل 500
1: 250 متر الارض معناتها
3: الكراج ما زوز كراج محل تجاري من الكياس معناها
1: اي الارض 250 متر اللوطا
3: 250 متر
1: الارض قداش فيها الارض
3: الكراج فيه 250 متر
1: هذا المبني
0: للكراء
1: ولا للبيع
3: للكراء
1: للكراء سامحني
0: ايوا وين بالضبط طريق مساكن
3: الزاويه طريق مساكن قبل رومبو مدرسه الجمهوريه وانت مقابل المساكن
0: قبل رومبوان المدرسة على اليمين ولا على اليسار؟
3: على اليسار
0: على اليسار قبل لك نتاع العسلة
3: جنبه بالضبط العمارة هذيك
1: في العمارة سوسو ولا ريتشوسي؟
3: اي ريتشوسي وسوسو
1: في إدارة ما خدمش قبل خدم
3: كان يخدم نجار كان معمل نجار
1: معمل نجار هذاك هو اي تو سيد ذكرته في فورس معناتها
3: في الكراج في فورس والكاف في فورس
1: وانت تحب تكري مع بعضهم هما كومينيكون على بعضهم ولا كل واحد وحده سي مكرم؟
3: هما كل واحد وحده معناها مش نحب نفهم مع بعضهم لك
1: ثاني تحب تكري مع بعضهم قداش تالفين مع بعضهم الزوز؟
3: 3 مليون ونص ان شاء الله
1: وكي تكري واحد وحده ما تنجمش؟
3: علاش لا معناها اذا كان نلقى كل علاش
1: لا؟ كل واحد وحده تنجم بوسيبل معناتها؟
3: بوسيبل
0: اي السوسول يولي تكري دب والاخر يتكري حنون
1: اي ما هو باش نعرفوا الاسوام الاسوام قداش مثلا انك تكري واحد وحده؟
3: لا اذا كان واحد وحده الفوقاني معناها 3 ونص
1: والاخر يبدا مليون
3: مليون اي نعم
1: لوجيك برشا لوجيك برشا
0: واضح عمر التليفون يا مكر
3: 21
0: ايوا
3: 740
0: ايوا
3: 305
0: شكرا على الاتصال يا مكرم. ان شاء الله
3: عايش بسلام.
1: مرحبا يا مكرم، مرحبا بك.
0: شهد تسالك، برتمان في حمام سوسه قريب للبحر بحذا دريمز بيتش 82 متر اس بلس 2، قداش يعمل السوم؟
1: قداش فيه؟
0: 82
1: فانيتاج؟
0: ما قلتش،
1: ما عندكش المعلومه. بون ان توكاي يوصل تقريبا في الحكايه 220-250 مينيموم. الباب بخلاف لي زوبسيون اللي نحكيو فيهم راهون. عطيتك جينيرال معناتها.
0: شو معناها لي زوبسيون؟
1: إذا نجم يكون فيه أسانسور، نجم يكون فيه لوكس، نجم فيه ما نعرفش كيف نوع. أنا حكيت تقريبا وين دريمز بيتش، فما العمارات العادية وفما القام لوكس اللي مقابلتها البارتي الأخرى. يعني أنا حسبت المترو كيما نقول على 3 ملايين، فما بلايص أخرين يوصل حتى ل 4 ملايين و500 إذا كان في العمارات الجدد.
0: والكراي قداش يمشي غادي؟
1: جوستومون نفس العملية. فما إذا كان في القديم، إذا كان مش تحكي بالنهار اس بلس 2 هي؟
0: أي
1: اس بلس 2 يمشي تقريبا في 150-200 دينار. وإذا كان في اللوكس، القام لوكس توا جديدة، مثل حتى 300 ألف نهار.
0: أسوأ من الدوخ.
1: لا توا بالنسبة لي البورتمانات، فما غاديك دي زابارتمون اللي معناتك يتكلموا باش تاخذ ب 300 دينار المترو الليلة و 250 وما تلقاش بلاصة.
0: والله أنا نخمم نقول اللي باش يحط 300 دينار
1: أي
0: يمشي لوتيل.
1: لا مش كيف، في فامي.
0: لا اون فامي تبلي باركات.
1: لا لا اون فامي، لا سامحني، اون فامي نتاع 4 5 بيرسون. وزيد ما تنساش كي يخلك اس بلس 2 سيوصلوا فيها حتى 6 7 من الناس.
0: صحيح.
1: دونك فما فرق بين 6 و7 من الناس في 300 دينار.
0: بيان
1: سور، هو ديجا مولا الدار يعرف الشيء هذايا، ذاك علاش معناتها يصبر عليه. غراو باش يكيلوا 300 دينار ما عادش يهمه، فهمت؟ فيها دي كليماتيزور، فيها تلفزيون، فيها كل شيء قريبه للبحر وخطوره.
0: اي على سقيك تمشي.
1: راهو يعني تقوم في بلاصه الدوش تمشي تخت. بالحق يعني
0: ما لقيتش حريق.
1: ريت لا لا البلاصه هذيك تحفونا برشا العمى فيها. ريت كي حطيت
0: كلمه العماره اللي مدهونه بالابيض والازرق في الكاتريام ايتاج بالاسانسور ولا بلاش يا شاه؟
1: لا بلاش هذوك.
0: باهي
1: هذاك هذيك هي كيما قلت لك يعني معناتها 3 ملايين للمترو.
0: 3 ملايين للمترو
1: معناتها تحلو في 140 تقريبا.
0: 40 مليون
1: تقريبا هكاك. باهي مش دونيه معناتها. كان تحب تعديها تبعث.
0: لا هي ابارامون باش تشري.
1: هي باش تشري
0: ابارامون من عرشة.
1: اي مش مشكل كان نحب
0: نبيع. فهمت معناها
1: تبعث وتقول مش نبيع وتكلمنا مرحبا بها. كان مش تشري تكلمنا توا اللي فما
0: بالاسانسور. قلت لك سفرش
1: بالاسانسور.
0: اي
1: الاسانسور ديما عالم هذاك.
0: والله على ذكر لي اسانسور برشا عمارات سكروا لي اسانسور.
1: غلطه كبيره
0: فك لا فك البارتي الايامات
1: سي خالد. غلطه كبيره باش نقول لك علاش.
0: خلينا نكمل الجمله. في الايامات اللي الضو يقص ويعاود يرجع يقص يرجع التونسيون طايحه نتاع نتاع الضو. قال لك لي سلامه المتساكنين نسكر لاسانسور تتعدى البيك ما بين نص النهار والاربعه نتاع العشيه نعاود نحل لاسانسور. اسانسوري قديم ما فيهش مقاومات سلامه اللي مشروطه توا، ما فيهش انوندولور، ما فيهش كذا، ما فيهش كذا. اذا كان انا باش نمشي نعمل لي ترافو هذوما توا تحب لي اقل شيء جمعتين ثلاثه حتى لين تجي السلعه حتى لين كذا حتى لين تركب. دونك انا شو باش نعمل؟ نخلي العباد توحل في وسطو؟
1: باهي شوف فما بالنسبه للنوفيل جينيراسيون لي اسانسور اللي يقولوا نوفيل جينيراسيون اللي هي تقريبا عندها ما يقرب على 10 سنين. فما اللي الناس حضرتها قبل اللي فابريكون داسانسور حضروها. فما سيستم سكان ابل لو بي اس. هذا لو بي اس فيه دي باتري كما تحكي انت دي زوندولور. السلام نتاعو فاش تتمثل كيف يقص الضوء هو هابط مثلا يوصل اول ايتاج يتحل الباب.
0: فوالا يتجه لاقرب نقطه يحل الباب.
1: يتحل الباب يقول لك يقول الباب محلول تبدا تنزل انت على البوتونات تمشي نفس تخرج على روحك. كان انت طالع كيف وصلك الايتاج اللي طالع فيه ويتحل الباب وكل. هذوما فما دي اسانسور اللي يركب عليهم الباتري هذوما. الكارت نتاعهم ليزاربون نتاعهم يقلبلو الشيء هذا. دونك سي فاسيل تركبها ما فيها حتى شيء. ما فيها حتى شيء يعني في ظرف سويعات يركب لك ويخدم على روحه فونكسيونيل ومركب
0: ليك. السلعه موجوده.
1: لا هو براتيكمون عند لي اسانسوريست تلقاها موجوده سورتو كما تحكي انت توا القدسان الضوء الكل الناس تعرف خدمتها. هابطه دي ستوك وموجوده.
0: السلعه مفقوده تماما في توسكي جينيراتور وفي توسكي باتري و
1: شي جنبي لك.
0: هكاك حاجه اخرى.
1: يلزم بيعلك قد ما تحب.
0: اما لا بالحق معناها
1: لا موجود. اما شنو يلزم تكون لارموار كومباتيبل مع
0: الشاهد. قلت لك سي فرج راني باش نبيع وراه الاسانسور يخدم.
1: لا نفلك عادي لا لا نفلك عليه. اما بالنسبه للو بي اس هذه تركب على البلاصه اما يلزم تكون كومباتيبل مع الارموار اللي موجوده غاديك ما فيها حتى اشكاليه. جست يهون مولاها باش يركبها وقت الاكثر الاقل فهمت مولا العماره.
0: سينو اذا كان فما سانديك يلزم السانديك يتلم باش يشريو مع بعضهم وهذا خلص وهذا ما خلصش
1: وهو راه الحل انا فادلك عليكم هو الحل نتاع قصان الضوء نتاع قصان على السنسور احسن حل راه تعمل تقص السنسور احسن حل
0: بس شور
1: لا خلينا
0: العباد تروح الغاك
1: لا نبعد لك على ريسك يعني خويا يعني ما عنديش لو بي اس دونك من المشاكل اللي نعمل الروح المره اللي فاتت جاو معناتها يحلوا فيه بسكالكس الباب اي دونك لهنا باب باب 3 مليون 3 مليون 500 على حسب شكون اي بيان سور لهنا باش يقول لك يعني حتى الستيك ما تعوض لكش راه الحكايه هذه صحيح ولا
0: حرقت كار تتعوض لك اما اذا كان انت خلعت الباب
1: خلعت الباب تعوض لك والاخر جماعه الحمايه يقول لك انا مش خرج كان بالتاريخ هذيك
0: بالطبيعه
1: دونك لهنا انت باش تبعد على المشاكل هذه الكل سي فري احسن حل تعمل
0: الحمايه دونك تحمي في الروح البشريه
1: لا ماهوش فيك لا ماهوش فيك
0: باي طريقه كانت
1: ماهوش ليسونسيال اللي عندك غادي كنخرجوا
0: تو في العمارات الجدد لي بيرو دو كونترول يشرطوا في
1: الجي بي
0: اس هذوما
1: بيان سور اوبليغاتوار
0: ان فونكسيون من علو العماره معناها من قداش من طابق
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: معناها كما في باراشوت كما في كذا بوتونات كما في كذا يشرط عليك اللي يكونوا في هذاك
1: سيستم دو سيكوريتي
0: واضح
1: يدخل في سيستم دو سيكوريتي سي اوبليغاتوار
0: واضح
1: لو ان 8150
0: مشكور جدا سي فرج على المعطيات هذوما نرجعوا للموسيقى مازلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين تفضل

0: تستظهر بالوثائق هذه كلها بالشهود باللي تحب عليه انت وتقدمهم للقاضي اللي هو باش يقول هذه مادامك انت عملت الاحداثات عليها دونك في القسمه تولي تاخذ انت العقار هذاك ودارك
1: تمتاز بالعقار
0: تمتاز بالعقار هذاك بارابور على اخواتك والا ليزيون دروا معناها الورثاء للوالد دونك من الاحسن احنا تو كنا نحكيو فيه في الاوف اللي عنده الرزق يعمل حق الرقبه ويبدا متنفس ويبدا مرتاح معناها كل واحد عنده عارف شنو اللي باش ياخذه هي مثلا بنات وصرفت وعملت علاش ما يكتبلهاش من الاول بالكل معناها ينجم حتى يعمل لها هيبه من الاول بالكل هيك هذيك ديرتك امورك واضحه كيما ينجم يقول لها لا تاخذ بايك مع اخواتك في الورث كيما ينجم يقول لها لا ما تاخذ حتى شيء هيك خذيت هذيك تمتعت بالارض هيك بنيتها واستقر على روحها.
1: الله يتجنب المشاكل مادام وصل بناء الفرد وداربوه ولا حاجه وصرف فلوسه افضل كونه يحمي روحه ويحمي بوه من مشاكل
0: يحميه
1: من المشاكل الذي باش تصير له من بعد تالي
0: يكتب
1: بالتشاور مع الاخوات يقول له مادام اخوكم بناء دونك ما فيها
0: والله انا ضد التشاور مع
1: لا
0: الاخوات
1: لا ما
0: الرزق رزقي هو الرزق كله بيد ربي اما الملك ملكي وانا نحب نعطيه لهذا ولا نعطيه
1: لا ندخل في باب الظلم لهنا واحنا نبعدوا على الظلم وما نخسروا حتى شيء
0: لا علاش ما خذيتش انت؟
1: شنو؟
0: علاش ما خذيتش انت؟
1: شو علاش ما خذيتش؟
0: هي خذات وبنات وعملت كتبت لها انت شبيك ما خذيتش؟ مشيت فردت فلوسك ايور والا
1: وين؟ مش مشكل حتى كي يشاوروا
0: لهنا هكا قدامك
1: هنا التشاور هنا مش باش يكون معناتها تسلط تشاور على النطاق باش تبعد على المشاكل باش تقول اي داكور نعرف اللي اني اختي هي اللي صرفت وكي ما عندي حتى مشكل وراه هنا حتى القانون
0: هو سامحني ماشي راه
1: اي يعني علاش
0: قلت لك قاعده تبني ما
1: سمعتش مثلا احنا تو جينيرال احنا جينيرال ممكن نبنيو فوق ديار بيتنا ما نستحضروش بالفاتورات وما نخبيوهمش وما نجيبوش بالنايب الفاتوره وكذا نخدموا كاكا عادي جدا الحاكم يعرف الحكايه هذه
0: يعرف
1: دونك ما يطالبكش في اوراق ويقول لك لا ما تجيبليش راني ما عندكش ما يثبت لا يكفي كونك انت ما جيت وقلت راني اني بيت وعندك الشهود نتاعك دونك يصدقك اوتوماتيكمون خاطر هنا مش باش يكذبك يقول لك انت تدعي بالباطل بنيت دار كامله بالفارغ لا اعطيني استظهار بالوثائق وكل الحاكم يعرف الحكايه هذه
0: لا فما حالات اخرى سي فرج هو لكونه البو يعاون زاد كيف في البني معناتها لا يز يعطيك الهواء وليس يعطيك فلوس باش تكمل تبني دونك يقول لك لا مش بفلوسك بنيتها بفلوس بابا ولا بفلوس امي
1: المشاوره باهي لنا خاصه بين الاخوات مثال شرا هو مادام اخوكم مبناء ما فيها باس انا مش نمتاز
0: كل واحد وراي يوسف راه تعرف ما نتفقش معاك
1: لا هو قرار اذا كان مش نتفقوا ما عادش فما عاد باهي عاد هكا تو
0: كنا نسمعوا في مريم نمشي لخونا فارس
1: فوالا
0: سي فارس
2: السلام عليكم
0: اهلا وسهلا
2: اهلا
0: لاباس خويا
2: لاباس الحمد لله.
0: يا سيدي اش عندنا؟
2: والله عندي 150 متر ودار. مش دار هما زوز ديار وزوز تيديوات.
0: باهي.
2: في الريتشيسير لوطا زوز بيوت وصاله ودوش وكوجينه وفيها باركون باهي كبير. وبجنبها استوديو. وهذا في الريتشيسير لوطا قلول دار كبيره فهمت على كبر زوز ديار لوطانين فهمت. واستوديو اخر من فوق في بوحسينه حي 9 ابريل.
1: 9 ابريل
2: بحسين حي 9 ابريل
0: وراء تبعد على الخزان ولا
2: لا بحذا جامعه جديد
1: وين الجامعه؟
2: وين الجامعه جديد مقابل انت جاك تطلع فوق في التراس تراها مقابل كل شيء
1: جاي في البطحه عالية. غادي في البطحه غادي الكبيره وين الجامعه؟
2: البطحه هيك اما هاني في الزنقه اللي بجنبها وين الحانوت جنب الحانوت اما سيبيريت غادي صغير
1: اي بيان سور نعرفها ما عندكش فيها شهاده ملكيه ولا عندك؟
2: لا عندنا شهاده ملكيه وعندنا كل شيء هي خاطر المرحوم توفى ما زلت خاطر اني وامك هو فهمت
0: ربي يفضلكم لبعضكم وربي
1: يرحمكم باهي سي فارس هذه
2: والله طالبين 200 مليون وقبل النقاش
1: باهي كاملين الديار مسكونين كاملين
2: مسكونين ديجا ريتهم زوز ديار الدار اللوطانيه والاستوديو كاريهم يعني ديجا
0: باهي الارض 150 كلها ولا اكثر شويه
2: كلها 150
1: الارض 150
2: كيفاش هي جايه في زنقه اما باهي معناها ديجا جاري عنده كاميون وكهرباء يدخلهم مريقل
1: عامل كور مخلي كور نتاع
0: من تالي ممكن
2: الدار الفوق فيها كور الاستوديو الفوق استوديو صغير وتيراس كبير
1: الكور جاي فلوس فارس ولا في الكوان التالي فين الكور؟
2: عندك الدار اللوطانيه اللي كاريها الكور نتاعها جاي من تالي
1: الكور هذاك هو بيت
2: الدار

0: ساكنين فيها الفوق فيها يكور يطل على الشارع منها ومنها.
1: اي.
0: على شوارع الزوز، والاستوديو فيه كور امام التالي استوديو اللوتان، والفوق واسع معنا
2: فهمت. بدي على التيرات الكل، على التيرات الكل.
1: واضح.
0: على التيرات الكل.
2: قداش تليفونك يا فارس؟
0: 52 707 3 5 3.
1: شكرا على الاتصال يا فارس، ان شاء الله ربي يجيب لكم القسم. شيماء مرحبا.
3: وبيك عايشك عطليما.
1: محليه اسمك يا شيماء.
2: شيماء
3: يخليك عايش.
1: لا شيماء.
2: الشيماء
3: الشيماء
2: الشيماء.
1: الله يعني به تقول له شيماء هو يقول لها شيماء.
2: يعني قاعد وحدي
1: نمشي نروح.
2: لا وحدي نتكلم. لا
3: هو السينسا مش
2: تذكرت
1: شيماء. شيماء وشيماء شيماء.
2: يعني ذكرت شيماء مش نحكي عليها هي.
1: اه باه.
2: يعني قاعد نقول لها شيماء. اخت الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: اه.
3: عليه الصلاه
2: والسلام. هذا هو.
1: سخايل سخايل مش نقول لك سميه في بالها ولا في بالها.
2: في بالها في بالها في بالها.
1: لا هكا الناس كل في بالها.
2: ولا. هاي شيماء.
3: عسلامة.
1: مرحبا.
3: انا عندي بيك عايشك، عندي لوكال الكري في مدينة ساحني.
1: باهي.
3: اللوكال هذا فاش يتمثل؟ يتمثل في إدارة حاضرة.
1: اي.
3: متكونة من سال دو ريسبسيون اللي هي فيها 45 متر كاري. واللوكال بكله هو 170 متر.
1: باهي.
2: إيتاج ولا
3: اللوكال؟ فوالا هو سي تان ريتشيسي، هو كاين ديجا أجونس مكري، أجونس دو فواياج.
1: باهي.
3: باهي. هو بيان ايكيبي ديجا فيه لي بيرو نتاعو كاملين، لي كليماتيزور راكبين نتاعو، ريدو ستور كامل، حاضر معناتها نتاع واحد مش يدخل يخدم. هو اون جينيرال معناتها يجي كان اكتيفيتي، معناتها تكون اكتيفيتي ادمينستراسيون. لكن سا ديبون كل واحد شنو البزوان نتاعو.
1: سيرفيس معناها.
3: سيرفيس سي تان سيرفيس.
1: ينجم يجي طبيب مثلا.
3: ينجم بيان سور سيرفيس. اون فاس البلدية.
2: مقابل البلدية.
3: اون فاس بلديه اي وموقع استراتيجي نتاعو.
2: اي مقابل بلديه موقع استراتيجي.
1: الغادي شويه من استراتيجي.
3: مي اون فاس بلديه قد قد.
1: باهي.
2: وين الباتسوري غادي؟
3: لا لا قبل الباتسوري اون فاس اي ديجا هي البلديه قبل الباتسوري.
2: قبل لا قبل لا.
3: اي هو السورفاس توتال نتاعو 170 متر.
2: 170 متر.
3: بيان ايكيبي قلت لك فيه الكليماتيزور، لي ستاف، فيه سال دو، فيه ان بتي كور. معناتها إدارة حاضرة للكري.
1: قداش الكري شام؟
3: بون في نقولوا 1500، الانترفال 1500 بيان سور حسب الاكتيفيتي بلوز أو موان هكاكا نحكيو من بعد حسب شكون باش يجي.
1: باهي.
3: مي لا موين في 1500.
1: واضح. نمرو تليفون للا
3: 53
1: ايوا
3: 905
1: ايوا
3: 545 545.
1: شكرا على
2: مرحبا يا شيماء. مرحبا بك
1: شيماء، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي فرج ما الساعه 49 دقيقه، شنو رايك نعملوا ريكاب؟
2: نعملوا
1: ولا نمشيو للغناء؟ قروا انتم اي.
2: نعملوا ريكاب.
1: نعملوا ريكاب يلا.
4: اشري تربح نهار السبت
5: من نص نهار المساجي
4: مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: السبت 15 اوت 2026 الثاني من ربيع الاول 1448 للهجره. تعدى معنا في اشري تربح مدام دينجز اللي عندها لو دو كوان بحذا كليه الهندسه التكنوبول قبل الكيوسك في 194 متر. بوسيبيليتي باش تاخذ الارض اللي وراها زاده كيف كيف، فيها 200 متر على 300 دينار المتر. 26 996 470. خونا ضو عنده عماره في رون بوان تاع ليزيت بحذا جامعه التقوى طريق بوخزر. الارض فيها 250 متر مبنيه اير بلس 5 مبيت، فما 10S0 10S+1 و4S+2 بلس السوسول. المبني 1250 متر، طلب زوز ملايين في المتر يعني تجي زوز مليار دوات ونص. وشات الملكية موجودة 99 239 328. بوثينة تهزنا
2: لمساكين 93 99.
1: شنية
2: نمرو 93 239 328 ولا 98 اي لا 99. والملول 93 99. باي تابتونا
1: زيدون تابتونا
2: تابتونا نسان.
1: باي بوثينة تهزنا المساكن الحي نتاع مساكن بحذا البوسطه وراقه البابوش بحذا الدروج، فما 100 متر دار اير بلس 1 تسكن شهاده الملكيه موجوده، طالبين فيها 160 الف دينار 20 437 172 ولا 29 830 082. خونا كمال عنده فيلا فيها 220 متر بحذا البوسطه اللي في حي ابن خلدون قدام الجامعه على اليسار. الكوفير ريتشوسي في 160 متر، فما تيتر فرونسي، فما جراج، طلب 350 ألف دينار فيها 97 229 154. وائل عنده أرض فيها 400 متر في سهل والبحث المجازان اللي موجود غادي بين المجازان والكلينيك، جوست وراء التيران نتاع الفوتبول اللي موجود غادي اون دوزيام بوزيسيون شات الملكيه مع الكتب التكميلي موجودين اوتوريزي ار بلس 5 على 680 دينار المتر 92 153 625. خونا مكرم عنده جراج للكراء طريق مساكن هو جراج بلس سوسول فيهم 500 متر دونك كل واحد 250 250. موجودين قبل الرون بوان تاع مدرسه الجمهوريه فيهم الفرس على اليسار على 3,500 الشهر اذا كنت تحب تاخذ اللوطاني واحد مليون اذا كنت تحب تاخذ الفوقاني واحد وزوز ونص 21,740 305. خونا فارس عنده 150 متر في دار ار بلس 1 2 ستوديو زوز ديار بتبيع اللوطه والفوق في حي 9 افريل بحث الجامع الجديد بتبيع بحسينة شهادة الملكية موجودة طالب فيها 200,000 دينار 52,707 353. ومدام شامة عندها إدارة للكراس سيتان ريد شوسي بتبيع في ساحلين في 170 متر بيان ايكيبي كان يخدم اجونس دو فواياج قدم البلدية بالضبط طالب الكراء 1,500 دينار انت والاكتيفيتي بتبيع تنجم طيح لك شوية كيف تنجم تغلي لك شوية انت والاكتيفيتي 53 905 5 4 5. سيفرج لوفر نتاع شيما ولوفر نتاع فارس ما حكيناش
2: لوفر نتاع شيما ممتاز برشا
1: باهي
2: يعني 1500 ونجم كيما قلت انت تنجم تطلع لك اذا كان باش تعمل حاجه اكتيفيتي اقوى
1: طبيب مثلا تنزل
2: لا با ايفيدون جينيراليست لا دونك انا سبيسياليتي اما جينيراليست لا ما نتصورش اما نجم تكون حتى اجونس دو فواياج زاد كيف كيف اي اي تنجم تكون حتى سيرفيس نتاع تليفونات توا
1: صغير شويه 170 متر
2: لا لا لا لا لا لا فما فما
1: فما ليكستنسيون
2: اللي في الرومبوان تاع الخزامه تقريبا 100 متر لا لا ما كاين بوبليسيتي تقريبا 100 متر
1: دونك كنا فارس
2: لا باهي نتاع فارس باهي مش
1: مليون
2: هاي حتى الحومه باهيه جديده وتحفونه يعني مش خايبه 200 مليون ار بلس 1 وستوديو باهي برشا الحقيقه
1: باهي مكرم زاد كيف كيف ما حكيناش على الكريم
2: مكرم
1: كيف هذاك معروف
2: اكتيفيتي اللي تحلها تخدم
1: صحيح
2: وديجا معناتها اللي كان يخدم فيه نجار كان كاري تقريبا بون زاد شويه هو اي اما لوجيك باش يزيد ولوجيك باش يناقش اللي باش يكري من عنده وبلاصته ممتازه برشا الحقيقه نتاع وي معناتها سي جوست انت باش تعمل كوميرس نتاعك تنجم نيغوسي معاه
1: الاشكاليه الوحيده اللي موجوده غادي تفرج على الكيس هذاك الكل سي كل حانوت بحث الحانوت الحانوت بحث الحانوت اللي تبدا متعدي بالكرهبه وتبدا تلوج على حانوت ولا باش تقف باش تلوج
2: بالضبط
1: ما تلقاهش علاش على خاطر سيركولاسيون دانس من الستة نتاع الصباح حتى شي الأربعة الخمسة نتاع العشية تو في السيونس يونيك باش تلقى سيركولاسيون ياسر
2: هو الحاجة الباهية في هذايا فما دخلة
1: صحيح أما يفو فير لا بيبليسيتي معناها تعمل البلايك
2: بالطبيعة يلزم
1: باش تنجم تترى
2: يعني لا وعرفتوا أن الحانوت أنت كانت أنت حتى أنت عادي ما غادي برشا مرات فما كدخلة كيما لا ريد بيوس
1: صحيح
2: هذيك صحيت
1: وتبدا تلوج
2: صحيت بالضبط توقف كهربتك هذيك وشويه بليسيتي اون سين
1: واضح
2: باهي ربي يجيب القسم الناس كلهم
1: دقيقه تحياتنا كوش لاس عاد بتبيع اللي قاعد يتبع فينا من انجلترا ماهوش روح كوتش ولا ما روحش قول لنا كوتش روحت ولا لا
2: جبنا شويه زعتر من انجلترا
1: ياك هاو والله لاني عارف شو الزعتر هذا هذا كي شيما وشيما كيف كيف
2: هو يعرف قول له جبنا شويه زعتر من انجلترا ياك هاو
1: زعتر زعتر يجي في البسيسه يجيبوه من غادي
2: واضح
1: ما عندناش الانتاج المحلي نتاعنا
2: تحياتي
1: تشجع على
2: تحياتنا سي كريم
1: ماكش تشجع على الانتاج المحلي
2: لا لا باهي برشا وما تنساش 10 ايام اخرين عن المولد راهو دونك زعتر يجي في زقوق باهي
1: حتى العصيده البيضاء تعمل كيف
2: الجيب
1: سورتو
2: خلينا خلينا نحكي فيها الجمعه الجايه بخير نحكي فيها الجمعه الجايه خير
1: باهي الجمعه الجايه اللي عنده زقوق يتعدى يبيع معنا
2: لا لا بالحق فرصة اللي حاب يبيع زقوقو من توا الجمعة زي تعدي يبيع معنا وإذا كان يمشي يبيع من توا خلطة نزيد ساعة أخرى توا
1: فكرة سيدي نتمنى لكم بقية متابعة طيبة لكل برامجنا نشكر برشا برشا ليكيب اللي كانت موجودة معنا من نص النهار حتى التوا غدوة نتقابلوا إن شاء الله من نص النهار الماضي ساعتين في موعد جديد من أوتو باي
2: سلام

0: هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
3: جوهر
1: بوبليسيتي بيكو بلو دايز بداو. بور لا بروميير فوا ان تونيزي ديما ربح مع بيكو.
4: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيبان، دي رميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور، لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاسترابل بيكو. بلان دو كادو ا غاني دوران توت لا دوري دي بلو دايز.
1: واو، وين نلقاو لي بوان دو فونت؟
4: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
1: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
4: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager.
5: آه، وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود. أما قبل ما تشد لوتوروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماغازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
3: جوهرة
1: publicité.
0: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اوريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
9: ماضي ساعتين ودقيق على جوهر فام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثاني مواعيدنا الرياضيه. رسميا النجم الرياضي الساحلي ينجح في رفع المنع من الانتدابات بعد تحيين صادر على الاتحاد الدولي البارحة. أكثر تفاصيل مع الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي مروان تفيفحة في ميكرو زميلنا أنيس الذوادي.
10: مروان تفيفحة الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي. مروان، النجم تم جمهور الإتوالي أنه رسميا تم رفع عقوبة المنع من الانتداب.
11: بالضبط، البارحة مساء تم رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب، وهذاك علاش كما حكينا بكري في الندوة الصحفية الميركاتو نتاعنا مازال متواصل بطبيعة الحال، كي نلقاو خاطر الإطار الفني هو اللي يحدد النقائص الفنية للفريق، وإحنا في هذا الإطار نتحرك باش نلبيو احتياجات الإطار الفني. دونك قد كان مسألة تأهيل اللاعبين، نجم نطمن الجماهير أن إن شاء الله يوم الاثنين كل اللاعبين الموجودين باش يكونوا مؤهلين قانونيا إن شاء الله. يوم الاثنين كل اللاعبين الموجودين باش يكونوا مؤهلين قانونيا إليجيبل باش يشاركوا في الجولة الأولى.
10: حصول على إجازة بصفة رسمية
11: طبعا مكننا من الحصول على الإجازة. ومرة أخرى نشكر جماهير نجم الرياضي الساحلي العريضة اللي قدموا تضحيات كبيرة في الفترة السابقة في الفترة الماضية هذه. نعرف الناس كل وضعية النادي وشفنا الهبة الجماهيرية الكبيرة اللي حقت خلينا نقول معجزة ومكنت الفريق من التحصل على الإجازة بتاعه. واليوم معنا سوبر أكثر على الجانب الرياضي.
10: شكرا.
9: أكيد قال إنه باش نركزوا أكثر على الجانب الرياضي وفنيا. اليوم المدرب الفرنسي كريستيان براكوني كان عقد طبعا ندوة صحفية وتحدث على المشروع الرياضي للفريق في ميكرو زميلنا أنيس الذوتي.
12: Donc la première on va parler des objectifs. Les objectifs, moi je parlerai pas d'objectifs, je parlerai d'un travail dans la continuité, d'un projet, d'une construction, la construction d'une équipe. Pour justement être le plus compétitif possible et gagner chaque match qui va se présenter. Donc j'ai pas d'objectif en tête. Je souhaite pas non plus aborder ce sujet de manière très précise parce que fixer un objectif de début de saison, aujourd'hui je me sens pas en capacité en tous les cas d'y répondre. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a un projet, on veut construire une équipe solide autour de valeurs représentatives du club. Et bien sûr, ça c'est prioritaire. Et si on est compétitif, forcément, on aura des résultats. Donc je pense que l'enchaînement peut ensuite se mettre en place. Concernant l'effectif, je ne connais pas encore la totalité des joueurs. Je les connais bien évidemment, mais pas de manière très précise. Donc on a un effectif assez large aujourd'hui. On a procédé à une première coupe dans l'effectif les premières semaines. On est en train de peaufiner cet effectif-là, qui qui est où il y a eu 6 recrues, où il y a eu des joueurs d'une certaine expérience avec beaucoup de jeunes également. Donc il y a un amalgame à trouver. Il y a aussi une complémentarité à trouver dans cet effectif. On n'a pas encore fini le recrutement. Vous savez qu'on est toujours en phase de recrutement et on est lié. Il y a un désir sportif qui est le nôtre, bien évidemment. Il y a aussi une nécessité économique. Donc c'est à nous de trouver le bon compromis entre les deux. Je trouve que depuis le début de saison, les choix qui ont été opérés concernant les joueurs sont très positifs, sont très bons. En tous les cas, les joueurs répondent déjà dans le comportement et l'état d'esprit correspondent à ce qu'on attend. Maintenant, la compétition arrive la semaine prochaine, on verra véritablement où on en est. Mais pour être tout à fait précis avec vous, on n'a pas encore fini le recrutement, bien évidemment. Il y a encore des postes à pourvoir. On n'a pas encore non plus défini l'effectif définitif. Donc voilà, c'est encore du travail, encore de mise en place. Mais...
9: بركوني قال ما نجمش نحكي على أهداف الموسم الجديد لكن يتحدث على مشروع بعيد المدى ويتحدث طبعا على سياسة تكوين في النجم الرياضي للساحلي. نذكر الفريق باش يتحصل رسميا يوم الاثنين على إجازة المشاركة في البطولة وكل المنتدبين الجدد مؤهلين لمواجهة الترجي في الجولة الأولى يوم الأحد 23 أوت انطلاقا من الساعة 4:30 بملعب رادس. النادي الافريقي في مفاوضات متقدمة مع مدافع الجيرافة السنغالي دياتا، تعزيز جديد في خط دفاع السيال. الفريق اللي يلعب اليوم مواجهة ودية انطلاقا من الساعة 5 بالحديقة قدام بطل الاتحاد الافريقي اتحاد العاصمة الجزائرية. البارح خليل العياري صنع الفارق والانطلاقة الفعلية مع فريق دانكيرك في 14 دقيقة في فترة وجيزة، دخل نجح في الحصول على ضربة جزاء جابت هدف التعادل لفريقه ضد رمس. المواجهة انتهت 3-3. اليوم أول مواجهة لمحمد صلاح مع نادي ترابزون سبور ضد نادي قاسم باشا التركي بقيادة آدم معروس وأيضا مرتضى بن والناس اللي باش يكونوا أساسيين في مواجهة ترابزون سبور. المباراة تنطلق على الساعة 5 منقولة على قنوات البي إن سبور بتعليق عصام الشوالي. أبرز المواعيد الودية طبعا في إطار تحذيرات الأندية لعودة الموسم، اليوم النادي الأفريقي الساعة 5 في الحديقة بدون حضور الجمهور يستقبل اتحاد العاصمة الجزائري. مستقبل المرسى يلعب مع الملعب التونسي في استاد الهادي نايفر انطلاقا من الساعة 5. غدوة النادي الرياضي الصفاقسي يواجه النادي الرياضي لحمام الأنف. التقدم الرياضي بسقية الدير يلعب مع الترجي الجرجيسي. والنادي الافريقي في ودية ثانية أمام جمعية ريانا، ودية خاصة المدرب ماهر الكنزاري أمام ابنه آدم الكنزاري. نحكيو كرة يد في النجم الرياضي الساحلي، الفريق يقترب من التعاقد مع الجناح الأيمن مهيب القلال ابن الشبيبة الرياضية بالشيحية واللاعب السابق لنادي نسرة بولبا والنادي الإفريقي. اللاعب قاعد يتدرب مع الفريق في انتظار الإعلان الرسمي من النجم الرياضي الساحلي. كرة يد الترجي الرياضي التونسي لعب البارح أولى مواجهاته الودية ضد المنزل الرياضي العائد حديث لقسم النخبة. ترجي فات 39-22. طبعا تحذيرات لانطلاقة الموسم الجديد اللي ينطلق يوم 5 سبتمبر القادم. هذا كل ما عنا في ثاني مواعيدنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
13: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.
14: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105.5.

0: للأربعة في الويكاند من مجلس ساعتين للأربعة باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة.
1: استوديو جوهرة اف ام, اهلا وسهلا ومرحبا. مواد جديد مع باراسول, مواد جديد معكم انتوما. السبت 15 أوت 2026, تحياتنا لكم الكل في كل بلاصه في تونس وخارج ارض الوطن. باراسول بالفقرات المتنوعه, السمر ستار, الكوكتيل الصيفي, البونيمور, هذا الكل واكثر مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم, جينا الحومه في الاخراج, ياسمين الجديدي في الديجيتال. نبدا مع وائل الكفوري, شو مشتاق لي.

0: météo des plages.
1: مرحبا بكم من جديد في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام، وقايدكم باش تعرفوا درجات الحراره على الشواطئ التونسيه. اذا قعدت تبرمج في غطسه في تبحبيح على الشلال تعرف اش فما من توقعات جويه بالنسبه لليوم على حسب اخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. اكيد نجم نقولوا اللي الدنيا قاعده تبرد بشويه بشويه، سافا موجه الحر تجاوزناها وان شاء الله السلامات. اكيد نبدا بشواطئ الوسط الشرقي، هرقله 24 درجه، مريم القنطاوي بوجعفر المستير 30 درجه، بالنسبه للمهديه 29 درجه، رجيش والشابه 30 درجه، شواطئ الشمال الغربي تبرقه 35 درجه، رسنجله 30 درجه، سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي 31 درجة، بالنسبة لشواطئ خليج تونس رواد وقمر 33 درجة، المرسى سيدي بوسعيد كرتاج 32 درجة، برج السدرية 28 درجة، سليمان 29 درجة، خليج الحمامات تسخن شوية بالنسبة للهوارية 30 درجة، حمام الغزاز وقليبيا 29 درجة، قربة 33 درجة، الحمامات 26 درجة، بالنسبة للخليج جابس الشفار 32 درجة، جابس 34 درجة، جربة وجرجيس 30 درجة. صح عليكم الكل، احنا مازلنا معكم نمشيو مع بهاء السلطان ما حدش قال.

في الاختتام مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67 الليلة في مسرح الهواء طلق سيدي ظاهر سوسة. عرض كبير يستنى فيكم أفلام وترب مع فرقة الصنباتي للموسيقى العربية. تبعتونا حرف F كما فيلم على 85-990 F على 85-990 لدو تيكي يستنوا فيكم. عملية القرعة في آخر البرنامج كما قلنا. عرض أفلام وترب في اختتام مهرجان المهرجان سوسة الدولي بمسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة في الدورة 67. ساموزين بايزا توت سويت.

0: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل. احنا ما زلنا في العشويه، ما زلنا مع الموسيقى البنينه، مع الجو الكل، مع الاغنيات الحلوه اللي اخترناها لكم. سلمى برشا العبير تسمع فينا الوقت هذا، قاعده هكا شد البولون زاد هكا شد ثنيه، ربي يوصلك سلامات واحده واحده، ما تجريش واسمع الموسيقى وتمتع بالتفرشيك وتناويش في الكوكتيل هذا اللي يستناكم توا مع تيوا بارتندر. كوكتيل صيفي هاكا كل مرة، كيفاش نحضروا كوكتيل، كيفاش نحضروا الميك شيك، كيفاش نحضروا زادا سموثي، علاش لا اليوم باش ناخدوا سموثي فروي دو بوا. اي نعم هاكا تلقاوها غلال الغابة هذيك فروي دو بوا، شوية فرامبواز علاش لا، وتكون بنينة برشا زادا. كان نحكيو تاريخ، نرجعو العام 1930 هكا في ليزاني 30، وقتها أول ما بداو يصنعوا فيهم في كاليفورنيا. وتو ناخذوا تفاصيل مع تيوا. أهلا وسهلا تيوا، مرحبا.
1: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جو على الفتاة.
0: اش قولك صعب في أمور تاريخ أمور جغرافيا؟
1: لا ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ديما تحضر تحل الكتاب خويا وتحضر في درسك. لا أنا مستخدمه اليوم سموثي فروي دو بوا اللي هو حاجة سهلة وفرشكة في الطقس هذا. باش نحضروا الجو دالاناس اللي هو مش يكون ناتر، مش يطلعنا الفوليوم نتاع الكاس تاعنا. انا مش نحضروا 10 سيال، يعني 100 ml 100 ml تاع جو اناناس نشكوه في الباك، وينجم يكون فري الحيوة. وناخذوا معهم اذا كان ديسپونيبل الفروي دي بوا، يعني نحكيو كاسيس، ميرتيل، فريز، فرامبواز، لما كل يعني ميلونج اذا كان متوفرين عندنا نلحيوهم مع بعضهم. نحطهم في البلندر ومعهم الجلاسون. سينو مش ناخذوا البيوري تاع فروي دي بوا حاضر، فما البرودوي تاعنا موجودين في تونس. ناخذوا 30 ml تاع فروي دي بوا مع 100 ml تاع جودانا ناس، حطوا معهم دو سكوب يعني حوالي 150 جرام ثلج، حطوهم في البلندر مع بعضهم. نضربوهم بالقدام، نشوفوا التكستور تاعنا السموث، نزينوا الكاس تاعنا بشويه بيوري على جنب، ساعتين الزينه ياخذ الكولور تاعها مزيان شويه في البيولي بالكاسيس. باش نحطوا مع البرودوي اللي حضرناه، ومن بعد نزينوا بشويه كاسيس. اذا كان ما عندناش كاسيس نجمو كعبه فريز، نجمو كعبه فرامبواز، نشوفوا حاجه من الغله هذوما، نحطوهم في كوردون بلوشيت
0: ويشربوا صحة وشفاء. يعطيك صحة تيوا، ميرسي بوكو.
1: مرحبا،
0: غدوة نرجع للموسيقى، موعدنا مع موجز أخبار ما ثلاثة بعد شوية سينو زادا. نرجع احنا في الساعة الثانية ديما على الدنيا ما فيها جوهر اف ام في باراسول.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيكو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: حياتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: جوهرة أفلام. Publicité.

0: ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا بكم. تتواصل التحذيرات للموسم السياحي الشتوي، حيث انطلقت عملية التفقد الدوري لمختلف المؤسسات السياحية بالجهة لتقديم خدمات ذات جودة عالية للحرفاء، وفق المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوفة. وأوضح المصدر أن التحذيرات للموسم السياحي تتم أيضا بالتنسيق مع البلديات وخاصة السياحية منها، عبر تكثيف التدخلات الهادفة إلى تعزيز مقومات النظافة العامة بمداخل المدن وبالمسالك والمواقع السياحية الصحراوية، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق في تنظيم سلسلة من جلسات العمل مع المهنيين في القطاع بهدف التحضير الجيد لاستقبال الحرفاء، باعتبار أن الموسم الشتوي يشهد إقبالا لحرفاء نوعيين وهو ما يتطلب تحضيرات خاصة، مبينا أن الكثير منهم يتوجهون إلى العمق الصحراوي في رحلات منظمة، كما تنظم خلال هذه الفترة تظاهرات سياحية للمولعين بالرياضات الميكانيكية ورياضات التحدي. عبرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. اعترف رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين باستمرار التواصل المباشر مع عناصر حزب الله على الخطوط الأمامية في لبنان، مشيرا إلى انخراطه في الشأن اللبناني منذ عام 85. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تلقى وعدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصول تركيا على مقاتلات F-35، وننتظر منه الوفاء بوعده حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: أشرف بن عبد السلام، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.

0: أمير الطيارة بالعربي صابر الرباعي طاير نصنا معاه مع 23 دقيقة. صابر اللي كان حاضر في سهرة عيد المرأة في مهرجان سوسة الدولي سهرة 13 أوت. عرض كان ناجح بامتياز بحضور جماهيري كبير، عرض فني زادة متميز. ومادام حكينا على عيد المرأة بعد شوية باش نحكيو على موضوع يهم المرأة والراجل مع الدكتور أنس بشيخ في البونيمور والنصائح الصيفية. أما خلينا نذكركم عندكم زوز تيكيات لاختتام مهرجان سوسة الدولي الليلة، عرض أفلام وطرب مع مجموعة الصنباتي للموسيقى العربية، عرض حلو برشا زادة غنيت الستينات والخمسينات والسبعينات ياسر حلو العرض هذا في اختتام دورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. أبعثونا حرف F على 85-990 F كيما فيلم على 85-990 عملية القرعة في آخر البرنامج سينو توتسويت نمشي ولا نصاح صيفية. البونيمور مع الدكتور أنس بشيخ في الويكاند تكون سبيسيال برشا، وكما قلنا الحقيقة هو مربوط شوية هكا بعيد المرأة أما زادا يهم الرجل بالقدي بالقدي. دكتور أنس بشيخ دكتور مؤطر في التنويم الإيحائي في البرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع، أستاذ جامعي. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا
0: بيك
1: ومرحبا كل المستمعين والمستمعات. دونك احنا قلنا فرصة عيد المرأة، ولكن المرأة راهو نحب نقول راهو كل يوم هو عيدها، مش نستنى مرة في العام. اي بالطبيعة احنا ما نقوله في الريغولاسيون تمشي في لي دو سونس، يهز ويجيب. كينا نقبل حاجة جديدة وحاجة باهية اوتوماتيك ما راني مش نعطيك، كما في الدين بتاعنا يقول لك الابتسامة في خوك الوجه اخوك المؤمن صدقة. علاش؟ خاطر الابتسامة مش نقابلها بالابتسامة، التكشبيرة مش نقابلها بالتكشبيرة، وهذه أمور في اللاوعي.
0: واضح باي، خلينا نحطوا الامور في اطارها احنا. أيوة. ونحطوا الموضوع في اطاره. رانا اليوم باش نحكيو على طريقة تفكير المرأة وطريقة تفكير الرجل، العوامل النفسية عند الرجل هي العوامل النفسية اللي عند المرأة، نخمو كيف كيف ولا ما نخموش، نتصرفوا كيف كيف ولا ما نتصرفوش. علاش يقولك المرأة تمرج ولا هكا المرأة اللي ديما عندها طلباتها برشا، ولا الرجل اللي ديما يحب يسيطر؟ هذا الكل احنا نحبوا نفسروه اليوم معاك دكتور
1: ان شاء الله. انطوكا يلزمنا نعرفوا احنا كما قلنا المخ متاع الانسان عند المرأة وعند الراجل راهو كيف كيف
0: ده.
1: هذا انوتي الا كل حد كيفاش مش يعمل نستعمله
0: ده.
1: ولكن احنا عندنا برشا حوايج اللي تنجم تأثر، المحيط، التربية، كل حد كيفاش كبر شنو هو اللي تعلمه. معناها احنا بالطبيعة طوعا عنا غلطة كبيرة، مثلا طول وليد صغير يبكي ما تبكيش راجل كيفاش. دونك ديجا نحاولوا نعلموه كيفاش يكبت المشاعر بتاعه من الصغرى. اما بنية تبكي عادي سي نورمال، طفلة بكاية. لا يا خسيدي، راهو من الانتليجنس ايموشنال اليوم الراجل اللي يبكي راهو هذا انسيني متاع الذكاء عاطفي، ما يجب نقولها باش الناس كل يسمعون. لكن العبد اللي يعيش الأحاسيس بالطريقة الصحيحة وكما يلزم هذاك هو يسمى أذكى ماك اللي يحاول يكبت. ودايوغ نطوى برشا دراسات ورات أنه إنسان اللي يكبت الأحاسيس متاعه وتبدأ قوية ويحب يوري روحه أقوى منها. كما نذكروا أكتويو اللي تحطه في الماء وتسكر عليه من جهة الأخرى يشد يشد يشد وماشي ترشق، وإحنا باش نترشقه بالأمراض السكر والبرشا اخرين. دونك احنا المراه من الاختلافات نتاعها، واحنا مش نلوجوا اليوم شنو هو الاختلاف بين الراجل والمراه، احنا شنو هو السلوك اللي نجم يختلفوا بين الراجل وبين المراه. دونك جبدنا على المحيط، المحيط هو راهو ياثر كيفاش كبرنا، كيفاش العائله اللي كي اكسبريم لي ايموشن هكا توري العواطف، البول يهز ولده ويعنقه ويبوسه. الولد هذاك كي مش يكبر مش يعمل كيما ابوه. البنية كيف كيف. دونك احنا ولا طوندونس في العائلة انه المشاعر نتاعنا نوريوها اكثر للبنات. عادي، اما الطفل لا، هذاك راجل وش يزم يشد روحه والكل. دونك هذه غلطة ينزلنا نصلحها. حتى لو كان اني عشت ظروف هذه وبابا ما كطفل ما يعانقنيش لا اخويا، يعني اللي فقدته واني صغير باهي باش نصلحه مع الجيل اللي يجي بعدي اللي هو الجيل صغاري باش نعلمهم. دونك في الفيزيولوجي راهو المخ تاع المراه والراجل يخدم كيف كيف، لكن بالطبيعه تاع المراه عندها المراه نقولوا الي ملتي تاش. اش معناها؟ المراه تنجم تحل 3 سيسيون في نفس الوقت سوغ ان اورديناتور. وتبدا تنقز من الوحده لوحده. مثلا عملت هذه، تبدا يد في الطنجره تحرك في الطنجره، والوذن في التليفون تحكي في موضوع اخر، وتعمل ولدها يقرا في جنبها. دونك الراجل اسمع نحب نقول لكم حاجه، راهو مش نقولوا ماهوش ستيريوتيب، معناه مش يجي مع الناس الكل، فما عباد رانا مختلفين. انا مش ناخذ العامه، الراجل مثلا كان يتفرج على ماتش وهو يحب الكرة، يا مدام انت تجي تقول له بعد ربع ساعة اطفي الغاز من تو تنجم تحضرش مشتك مانضيع شاك باش يسرح مع الماتش وما ينجمش. علاش؟ خاطر يلي مونو تاش، اما ينجم يولي ملتي تاش.
0: اي باهي،
1: معناها ينجم يتعلم ولي يعمل زوز حوايج، على خاطر احنا ما نعملوش زوز حوايج في نفس الوقت، اما اكل القدره باش نقص على هذه نعمل هذه، نقص على هذه نحرك نتعدى على حاجه اخرى، لكن نجموا نعملوا بارش حوايج في نفس الوقت. ولكن باش نبدا نفهم، مش في معناها في نفس اللحظه، لا نعمل هذه بعد نقص عليها ونعمل الاخرى الحاجه الثانيه نقص عليها الحاجه الثالثه نقص عليها نرجع للثانيه نقص عليها نرجع للاولى نقص، فهمت؟ نجزوا. هذه المراه عندها اكثر حاجه سهله بالنسبه لها.
0: باهي
1: هذا ونجموا نرجعوا علاش، على خاطر سيدي تاش ميناجير اللي في الدار، المراه تعمل في برشا حوايج في نفس الوقت.
0: بيه.
1: الراجل مثلا كيف نرجعوا للعصور الاولانيه كان يصطاد وكان يمشي، هذاك علاش توا باش تحديد الاتجاه ولا ديما اسهل عند الراجل. ما قلتش نساء الكل ما يعرفوش ثنيتهم راهو، ولكن نعم معناها في الشارع كي نسهل الراجل من الحومه مش يفسر لي خير من كان تكون امراه. هذا ما حوايج اللي خاطر تعودنا عليهم، اما في برشا حوايج كي سون ديفيرونت. المراه كيف تحكي الفو ايشانجي، تحب تحكي شنو اللي موجود ليكسبرسيون دي ايموشن. المراه عاطفيه اكثر من الراجل.
0: باهي
1: دونك واللي يصير مش تحكيه ومش تقوله. الراجل إلي بوكو بلوس في التحليل وفي الاناليز وفي وجود الحلول.
0: زاد نجم نقولوا الراجل اكثر في الاكسيون.
1: Il est beaucoup plus dans l'action. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. L'homme a parlé de mon jour. L'homme a besoin في الكوميونيكاسيون، على بوزوان دو كوميونيكي، معناها اللي فما مثلا مراه فاسيلمون مش تحكي لك اش عديت نهارها و و و و. الراجل يبدا يلوج اكثر في الكلام كي المراه تحكي وهي الاكسبريم العواطف نتاعها واش حست وكيفاش عاشت الحاجه. الراجل ما يمشيش للعواطف، مش يمشي يلوج على ليزانفورماسيون المعلومات اش فما، وديما مخه مش يحل مشكله، ديما مخه يحل مشكله. باش نعطيكم حاجه تصير فخي كما تو نشوفهم في ليكوبل مثلا، المراه عندها مشكل مش جاي تحكي لراجلها. هو شو يعمل؟ هو قلت لك يلوج وليو باش يسمعها واسم الله العزيزتي وكيفاش تعمل ونقعد لك الريجيستر نتاع الاحاسيس، هو مش يمشي فيسا يلوج لها على حل. ايفيدامون حكينا فيها هذا الموضوع قبل، المراه ما طلبتش حل، هي طلبت شكون يسمعها ويفهمها. كي تعطيها الحل نجم تقول لك خليها عندك ما حشتيش به. والراجل يقول لك شوف قد ما عملت لها هي ما تراش به. والمراه من جهه اخرى تقول لها ما يسمعنيش. دونك المشكله ما تحلش. دونك للرجال راهي المراه كيف تحكي اسمعها. علاش تو قلت قنديل؟ مادام انت ما وريتهاش انك سمعتها وفهمتها بطبيعه الحال هي الموضوع مش يقعد يتعاود ويتكرر. واحنا الرجال باهي ما تقط لي عليه هيك هو علاش تعاود لي؟ خاطر خذينا لا فورماسيون ولا حاجتنا بها ويمكن قررنا الشيء اللي مش نعملوه، دونك ما عينيش باش تعاود تحكي لي نفس الحكايه خاطر المشكله بالنسبه لي تحلت. سوف كل امراه كم هي ما جاوبناهاش بالمنطق نتاعها، منطق الاحاسيس والتفاهم، مش تقعد تعاود. دونك ماهوش تقنقيل على خاطر كيف انسان يعاود لك نفس الحكايه سيكو ما حسش اللي انت فهمته واعطيته الشيء المطلوب. دونك في الكوميونيكاسيون راهي المراه الشخص ابارتاجي ولو انسان يفهمها مش يلوج على الانفورماسيون ويعطيها الحل. هذاك علاش تو مثلا نجيو في لا جيستيون دي كونفلي. المراه كيف تفهم مشكله تحاول تحلها ديما بالكلام وتفسر لي. الراجل شو يعمل؟ كيف فما مشكله المراه تنقص في البيسين، تنقص في البيسين باش تحلها المشكله، هو لا هو يخرج من البيسين باش يغزر من بعيد. علاش؟ باش يحاول يحلل ويشوف. معناها تصير مشكله النجم الراجل تقول انا تو متعديه في المشكله ذي وهو جابد روحه وكاني ماهيش موجوده ماهوش حاس بيا. لا راهو هو يغزر للمشكله بطريقته هو. دونك يلا بزوار باش ياخذ الغوكول كي يجبد باش يلقى الحل اسرع. فهمت معناها كاينه نحكيو في زوج لغات مختلفه.
0: بالضبط.
1: دونك هو خاطر كل حد كيفاش السلوك نتاعه يختلف على الاخر. واحد كيما قلت لك واحد ينقص المشكله ويحب يحكي فيها ويبارطاج ويحكي على اش حس واش كيفاش عاش الحكايه، والاخر ماذا به يقصك الكونتاكت ويجبد روحه ويغزر الامور من بعيد باش يلقى الحل. نجيو مثلا في المشاريع ولي بريز دو ريسك، معروف الراجل ياخذ ريسك اكثر من المراه.
0: فوالا
1: الراجل فيسا ينقص ويبرون لو ريسك تنضب الراس، المراه لا بالعكس في هذه هي مش توخر بالتوالي ومش تشوف هالمشروع هالدار مش تشريها ولا الكهرباء الجديده مش تشريها. والراجل شو يقول؟ قولها عمرك ما تشجعني، عمرك ما كورايا، ديما جاب روحك وديما رد بالك وديما وديما. دونك احنا في هذه رانا نجم نكونوا مختلفين ولكن مش نكونوا متكاملين، خاطر ماذا بيا زاد حد يغزر للمشكله ولا اللي صاير من بعين اخرى، ما كانش تخافوا نغلطوا الزوز. دونك فهمت اوليو باش يكون فما مشكله بالعكس باش يخليني اني نسمع مرتي ولا نسمع راجلي كاني زاد ديما جاب روحي راجلي هو اللي مش يدزني لقدام، اما المراه جينيرالمون راني ديما ما نعممش، اما دونك هذا اش فما الموجود اكثر المراه ورد بالك تو انت تخدم شهر وتحب تحل مشروع تو شهريه في الجيب نجموا نفطروا نجموا ناكلوا نجموا نخلصوا الكراه وكي تخرج للبريفي شكون قال انك مش فهمت. دونك يلزمني ناخذ كلامها ككريتيك مش كفرا
0: بالضبط،
1: اللي يعبر هو بتضحى على خوف نتاع الاستقرار. المراه راهي تلوج الاستقرار، باش نعطيكم حاجه، المراه اول حاجه تلوج عليها عند الراجل هي الامان لا سيكوريتي تبعو فيها، وبعد السيكوريتي لاتونسيون اسكو مش تتلهى بها يعطيك الصحه. الراجل لا يلوج اول حاجه الثقه، اسكو عندي ثقه في هالمراه؟
0: هاي
1: دونك ناخذ مثال، راجل مسافر يحضر بالفريجه نتاعو هو يحضر في حوايجه ومرته، ما احنا ش قلنا للمراه؟ المراه تلوج على لا سيكوريتي اي لاتونسيون. دونك كوم هي اللي تلوج عليه ماشي في بالها الاخر هو يحب نفس الشيء، دوره دورتين حطيت البروسادون نتاعك حطيت كذيك حطيت هذيك حطيت هذيك راه وريني. دونك الاخر مش يقول؟ يقول ما عندهاش ثقه فيا. خاطر الراجل يلوج على عند المراه يلوج على الثقه.
0: باهي.
1: دونك هو ايش بك مرشتي انت يا امراه وحطيت تختخي نرضع في صبعي يعني صغيره. دونك شفت الانتونسيون كيما نقولوا ايجابيه، النيه طيبه، ولكن كم من ما نخموش بنفس الطريقه ما عندناش نفس الاولويات نجم حاجه بسيطه تولي مشكله. يا امراه راهو راجلك يلوج على لا كونفيونس. المراه يا راجل نقول لك المراه راهي تلوج على السكيورتي. هذاك علاش تو عندي لي كوبل تقول والله انت تحب تاخذ واحد البادي بتاع الحومه باسكو هذاك لوي تحس روحه سكيورتي. خاطر اول حاجه لوجها المراه تلوجها عند الراجل هي الامان، واول حاجه لوجها الراجل عند المراه هي الثقه.
0: ثقه.
1: وحاجه اخرى نجم المراه تظهر لنا ان ماهيش كومبيتيتيف، معناها ماذا بها الامور ديما راكحه راكحه البحر راكح، الراجل يحب البحر الهيش. دونك الراجل نجم يظهر له اني ديما تجبد فيه التالي. الوغ كو لا هي لوجو على الـ الـ الـ على الراحه على الاكيليبر. دونك الراجل الي بوكو بليس دون لا كومبيتيسيون. من جهه السوسيابيليتي المراه الي بوكو بليس سوسيابل. أنا شوفت تو المعاملة مع الجيران مع الصحاب في الخدمة، دونك هي أكثر مفتوحة أكثر، ما قلنا احنا هي تخدم الموتور نتاعها برشا زاد أغلبهم العواطف. الراجل ده المخ نتاعو التخمام، المرأة تنجم تمشي فاسيلمون لجارتها، الراجل يقول لك لا شوية خلينا نشوف شكون هما هذوما باهيين ماهوش باهيين، دونك نجموا يصير هكا الاختلاف وتصير المشاكل. حاجة أخرى المرأة راهي تلوج على شكون يعاونها. اسهل المراه باش تطلب العينه. الوغ كو الراجل باش يحشم يطلب العينه. دونك هذاك علاش دونك المراه فاسيلمون تنجم تطلب من راجلها باش يعاونها في قرايه الصغار في كذا في كذا، والراجل كي يستحق الى دو مال ا اكسبريمي، تقولش عليه عندي الراجل كيفاش مش نطلب من مرتي. لا يلزمنا نعرفوا انه راهو الاخر ما يعرفش اش عندك في مخك. دونك تنجم وحدك وحدك يا فلان راك استحقيت حاجه قول لي راني موجود هنا راني معك راني من جهتك راني جو سوي لا بوغ تو سيبورتي، استحقيت حاجه ديما قول لي. دونك هذه ما فيها باس دون ان كوبل مثلا ولا تستحق حاجه قول لي، ما تخليش ديما روحك جابد روحك ولا تقول لهم هما طلبوني شيء. جو بو بروبوزي أنا جو بروبوز العيلة بتاعي أنا نعطيهم فكرة إيش تحقيق إيش حاجتك كيف تطلب شنو نجيب للفطور إيش نقضي لك. زاد أنا على النطاق الشخصي على نطاق العواطف يزمنا نعطيه العواطف هذوما راهم النساء يلوجوا لاتونسيون حاجة بسيطة ياسر حتى كلمة والله لو كان شاهي لك الحاجة وتدخل لها بك الحاجة الراجل أقل خاطر يعني لو عندي صحابي جيني مثلا يقول لي والله عيد ميلاد وراهم مش عارف اش باش نشريها حاشاك وما سامحوني نقول له يا انت يا اعمى يا اطرش خاطر لا فام با اكسبريمي حتى في جمله والله شوف صاحبتي عندها صافي هبل ما نعرفش تعديت قدامك الباتيشري والله يعذب جاتو جديد يعمل كيف يجيني نسمعها نسمع اكثر دونك والراجل مش باش نقول له نقول له اسمع اكثر وامشي خدم الموتور بتاع الاحاسيس اكثر راهي مرتك باش تحكي لي في المشكله با

0: راهو الراجل اللي تري فاكتويل في المعلومات باش يقعد يلوج معلومات علاش يلوج المعلومات باش يلقى الحل الوغ كو المراه تحب شكون يسمعها تحب شكون يفهمها هذاك اللي طالبته كيما عندي صاحبي قال قال اذا كان مرتك تسالك سؤال رد بالك راهي عندها الاجابه بالمسبق دونك ماذا بها تسمع الاجابه نتاعك نتاعها هي دونك احنا باش نقولوا رانا متكاملين ما نخدموش حتى فما عوامل اخرى عندنا العوامل الهرمونال الهرمونيه نعرفوا طول المراه في العمر الانجاب عندها العاده الشهريه نعرفوا في اول السيكل واخر السيكل دونك فما بيريود اللي مش تبدا هي ديجا متشنجه ويمكن النساء تو مش يفهموني انا خاطر ما عشتوش ما هو ما عاش اما وقت اللي المراه عندها العاده فك اللي راهي تبدا متقلقه تبدا منرفزه ونقصها مضاعفات قطره تفيض الكاس يلزمني اني كراجل نفهم اني راهي البريود هذيك بتات خلي مش نرخف شويه باش نتفهمها اكثر جو مغابيل اني كنت مدير في شركه وقت اللي نخدم نعرفهم ليكيب نتاعي بعد ساعات هما شو نقول راه كيف نقول اي اسمعني برا امشي خذ مهيرين ارتاح اي برا امشي ارتاح العشيه خاطر زايد خاطر وقت اللي انسان يبدا عنده حاجه اقوى منه ما ينجمش يتعامل معاها فكر في الحصص اللي عملناهم يلزمني نفرغ الكاس اللي كان الكاس معبي ويلزم نهار نهاري ثلاثة ايام باش البريود تتعدى نعطيه هاني الوقت باش يفيض الكاس هذاك واحنا خدمنا وقت اللي عملنا البرمجة اللغوية العصبية وقت اللي حكينا على البيت نتاع المشاعر والبيت نتاع اللوجيك دونك احنا الانسان يبدا غاطس في المشاعر ماهوش وقت باش نحكي معاه خليه يبرد دونك يلزمني نتفاهمه ونستنى باش من بعد وقت اللي هو يولي حق قادر باش ينجم مخه يخدم ويلاناليز وقتها نجم الموضوع ونحكي فيه ما كانش ما عملنا حتى شيء
1: واضح
0: دونك سي دو سيستيم كي سون كومباتيبل مع نقول كومباتيبل انا احنا كي نمشيو لفرنسا باش نحكيو بالفرنسيه باش نمشيو لانجلتيرا باش نحكيو بالانجليزي ما كانش ما يفهمني حد ايبا الشخص الاخر يلزمني نحكي له بالمنطق نتاعو ونعطيه الاحتياجات النفسية نتاعو مش نتاعي انا
1: باهي هذا اللي يخليوه الموضوع غدوة
0: ان شاء الله غدوة نخدموا على الاحتياجات النفسية اذا كان تحبوا
1: باهي داكوردو ميرسي بوكو يعطيك الصحة دكتور انس
0: بشير ربي يفضلكم ربي يخليك
1: سي توجور ان بليزير
0: ان شاء الله ميرسي
1: بوكو عايشك زاد رحمة محسن مع نوردو في سر وقعنا نرجع لكم احنا شوية أخرى باش نعلنوا على الفايز معنا في المسابقة تاع ليتيكي بالنسبة لاختتام مهرجان سوسة الدولية
2: رسمو باراسوت مع غازي خليل

0: بيروت
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

هكا نوصلوا معكم مع 3:55 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول اليوم. نتلقاو معكم غدوة كالعادة من ساعتين للأربعة شوية أخرى. يكون الموعد مع موجز الأخبار مع بسمة سعيد مع شرف بن عبد السلام. وهكا احنا زادة نحبوا تحية ليكيب نذكروا باسم الجانيونت رانيا بنت صالح من مساكن. ألف مبروك رانيا بنت صالح من مساكن، هي اللي تربح معنا دو تيكي لعرض اختتام مهرجان سوسة الدولي دورة 67، عرض طرب وأفلام مع مجموعة صنباتي للموسيقى العربية ليلة العشرة تاع الليل. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الأعداد التقديم، منير اسماعيل في الإخراج، وياسمين جديدي في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، وفي الأمان، باي باي. على جوهرة اف ام تي في موجة موجة موجة موجة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية الأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء اليوم السبت. ويأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هجوما لحزب الله أسفر عن إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة، ورد جيش الاحتلال بقصف مقر لحزب الله أصدر أوامر الهجوم. استشهاد 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين اليوم في غارة الاحتلال استهدفت منزلا في أطراف بلدة أنصار قضاء النبطية في جنوب لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان له إن الغارة التي نفذها طيران الاحتلال على بلدة أنصار أدت إلى استشهاد 7 أشخاص بينهم 3 أطفال. ختاما، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية توصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خارطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.

0: هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم كافة مشاهدي ومستمعي جوهرة اف ام، أهلا بكم في مرحبا. اليوم معكم رحاب الحلفاوي في تعويض الصحفية والإعلامية القديرة هلا ذويدي اللي باش تكون موجودة معنا شوية آخر بالتليفون باش نرافقوكم من تويكا حتى الخمسة متاع العشية. ساعة فيها مرحبا، فيها فقرات كما تعودتوا بهم. دونك الفريق اللي معايا اليوم في الإخراج التقني معاذ الخياطي ومنير إسماعيلي، وفي الديجيتال ياسمين جديدي. باش نعديو معاكم سويعه ان شاء الله تكون خفيفه وحلوه عليكم. البدايه بروبريك شكون؟
3: شكون؟
1: في شكون باش نقولوا معانا؟ الو الو، عنا تليفون. دونك نرجع له شويه اخر. دونك نرجع له شويه اخر. دونك في مرحبا، اليوم باش نحكيوا على برشا حاجات. باش نحكي لكم على اش صار اش ما صارش، اش تقالش ما تقالش في عيد المرأة، لي روبريك لي ريكاب اللي صاروا في المهرجانات الصيفية. باش نعملوا معاكم هكا دورة وعكلة. باش نحكيوا على البخوخو مع الحرفية القديرة أنيسة. دونك باش نعملوا معاكم دورة دورة دورة دورة وعكلة. باش نحكيوا على قيل وقال، شنو اللي تقال في الجمعة هذية، اتنسنيس وتقلقيل اللي صار على الفيسبوك. دونك باش نحكيوا زيدا في ما باش نحكيوا زيدا مع حمزة، حمزة بنين في ما في ملا أفار. باش نحكيوا على شنو نشوفوا معاه، شنو الأفار متاع الجمعة هذية. دونك نمشيوا غنية نمشي وغنية. ملكة الأحساس إليسا بعد 17 عام من آخر حفل لها في كارتاج، الليلة باش الليلة باش تشوفوها على ركح مهرجان كارتاج الدولي. سهرة كلها رومانسية وحنين مع صوتها المزيان برشا إليسا. دونك عشق إليسا، عندكم الليلة موعد في كارتاج. نخليكم تويكا مع حنغني كمان وكمان وهنا راجعين.

0: ننوي كمان وحنرقص على الأحزان. إديسا الليلة باش تشوفوها على ركح مهرجان قرطاج الدولي بعد 17 عام من الغياب. دونك عنا تليفون نورمالمون. نقولوا ألو. ألو حاضر التليفون ولا؟ ألو
1: ألو عسخيمة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: عسخيمة هلولا، مرحبا بكم.
1: أهلا مرحبا، مرحبا جوهرة إفام. اليوم خارج الواحد، اليوم خارج الاستوديو، اليوم في مطار تونس قرطاج الدولي في انتظار وصول الماجدة في حفل اختتام مهرجان قرطاج الدولي. دونك يقولي عنا مسابقة، عنا مسابقة باش نقولوا شكون شكون الفنانة اللي باش تأسس عرض نهار 17 أوت على ركح المسرح الأثري بقرطاج. شكوني الفنانة 17 أوت، شكوني الفنانة اللي باش تأسس عرض 17 أوت على ركح المسرح الأثري بقرطاج. دونك بتبعثوا على 85 990 85 990، تكتب ام وتكتب بعد اسم الفنانة اللي باش تأسس عرض على ركح مهرجان قرطاج الدولي نهار 17 أوت. زعما شكوني الديفا، شكوني الديفا اللي بتأسس عرض نهار 17 أوت على ركح مهرجان قرطاج الدولي.
0: دونك اكيد سهلت عليهم هلولا.
1: لا نسهل، انا نسهل وخاصه ما نصعبش. واللي باش يربح، باش يربح ان بون داشا قيمه 100 دينار من عند اسباس حمزه بنان. ان بون داشا قيمه 100 دينار من عند اسباس حمزه بنان. رحاب انا باش نخليكم ونرجع لكم ديكو فما جديد هوني في مطار تونس قرطاج الدولي. اوكي
0: اوكي هلولا، ميرسي
1: عايشة، يخليك
0: ميرسي. دونك باش تجاوبوا تبعثوا لنا ام على 85 990، نمشيو فاصل وهنا راجعين.

0: مرحبا مع هلا الزواتي
1: مع هلا الزواتي
0: على جوهرة اف ام.
2: يا مرحبا، مازلنا معاكم مواصلين تويكا باش نشوفوا شنو قالوا في عيد المرأة. دونك برشا حاجات تقالوا، برشا حاجات صاروا، باش ناخذوا منهم هكا حاجات نحكيوا عليهم. نبداو بالفنانة نبيها كراولي من حفلها في مهرجان قرطاج الدولي. نشوفوا الفيديو وانا راجعين.
3: تحية تقدير ومحبة على نضالها اليومي، على إنجازاتها، على لطفها ورقتها، على صبرها عند الصعوبات. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير. هذاك علاش أنا وياكم مش نغنوا للمرأة السمحة الباهية المكدودة السنديدة اللي كل يوم تثبت في جدارة، مش نقولوا لها محلاها تحية رمضان.
2: محليها كحلة الأنظار، ومحليها المرأة التونسية، ومحليها الفنانة القديرة نبيها كراولي. منورة منورة منورة كارتاج. نمشيو للفنانة الاستعراضية اللي عملت جولة مزينة برشا سيف السنة، وشعلتها بشطحنية سويع، وعملت برشا جو وبرشا دي سولداوت في المهرجانات. نمشيو للفنانة نجلة التونسية.
4: الليلة فرحتي فرحتين، اللي أنا موجودة هوني في الكيف بين أهلي وناسي، وفي مهرجان سيدي أبو مخلوف في الخمسينية متاعو. فرحانة برشا اللي أنا موجودة هوني الليلة، والليلة عيدنا، الليلة عيد المرأة يا حرير تونس راو. اما ما نسلموش في حقنا، مانيش مغرورين، اما مش اي حاجة تعجبنا، دروسنا مش صحيحة، اما ما نحبوش اللي يمشي كلمته علينا. افهمونا تو ترتاحوا انتو، الليلة نحب نقول تحية لكل امرأة خذيت على عاتقها مسؤولية وقت اللي غاب صاحب المسؤولية، وتحية لكل امرأة صابرة وصامدة لا تكل ولا تمل ولا تطلب من حتى حد باش يعاونها.

0: محبة. نحب نقولك حب روحك، حب روحك، راك الأم والبنية، راك الأخت والصاحبة والعشيرة، انت السند، انت القوة، انت الأمان، انت الحب، انت الطيبة، انت الحنية، انت الحاذقة والمزيانة، انت المدخمة زادة. يا أمي كذبوا كيف قالوا المرأة نص الدنيا، المرأة الدنيا الكل وما فيها. وكان ريت امرأة قوية وامرأة شخصيتها قوية وكاينها جبل واقف، أعرف راي المرأة التونسية.
1: محليها نجلة تونسية ومحليه كلامها عن المرأة التونسية، قديش هكا لخصت هكا معناتها المرأة التونسية في كلمات حلوة برشا برشا برشا. تعلموا اسمعوا يا رجالة. قبل ما نمشي القيل وقال ونشوفوا اش قال شنو تقال وشنو ما تقالش، نسمعوا مع بعضنا ملك الطرب والأحساس صبر باعي في ماذا لو كنت في حياتي أنتِ.

0: القيل وقال.
1: القيل والقال وما أدراك ما القيل والقال. باش نرجع بيكم اليوم مميز، اليوم 13 أوت نهار عيد المرأة اللي تقال فيه برشا قيل وقال. خلينا نشوفوا شنو تقال وشنو اللي صار. الفنان نورشيبة من خلال سهرته في مهرجان بوغرنين الدولي كرم سيدة الشاشة التونسية منى نور الدين وكرم زيدا الجميلة مريم بن حسين اللي غنى لها على المسرح. بعد التكريم الممثلة القديرة منى نور الدين قالت: عيدكم مبروك الكل، انسي التوانسة بصفة عامة وانسي حمام الأنف بصفة خاصة. الفنان اللبناني آدم في حفله في مهرجان بنزرت الدولي قال: مساء المرأة التونسية، بلاكم ما فينا نعمل شيء، انتو الخير والبركة. الإعلامي سمير الوافي اكتب وقال: اثنان يستحقان المنازعات الكبرى، وطن عزيز وامرأة رائعة. في عيد المرأة تحية وقبلة على جبين كل امرأة في صفحتي، انت العيد اليومي في حياة كل رجل يحبك. الممثل مهذب الرميلي بتبيعة عنده رياكسيون هكا حلوة برشا، اكتب قصيدة كرم فيها المرأة التونسية تقول: 13 أوت مانيش الكهنة، لاني زازية الهلالية، لاني عليسة، لاني سيدة المنوبية، أنا مبروكة حبيبة وصالحة ومنجية، أنا المتروكة في ربوع بلادي منسية، ربيت أجيال عمرت براري وأجبال، وكيف ولوا رجال بعثت أولادي للجندية. مانيش الكهنة لاني جازية هلالية، لاني عليسة، لاني السيدة المنوبية، لا عندي جيوش لا ورايا قبايل وعروش، نا بنت الحوش فلاحة بسيطة أمية. مانيش الكاهية مانيش الكاهنة لاني زازية هلالية، لاني عليسة، لاني سيدة المنوبية، لكن تونسية حتى كان انكرتوا فيا، شكون كيفي يعطي كبدو للبلاد هدية. مهذا برميدي ياسر حلوة ياسر حلوة ياسر حلوة ويعطيك ألف صحة. الفنان القدير لطفي بوشنيق على صفحته قال: كل عام وانتي حرة قوية ومتألقة. مراد بن نسير كتب: عيد المرأة مقدس للشخص اللي يفهم، للعبد اللي يعرف معزة وماكينة المرأة، للعبد اللي يعرف قيمة الأم الزوجة والأخت والبنت. قيلوا قال بلاش تنبير ما تجيش الحقيقة أبدا مستحيل. من تعليقات اللي عرضوني على عيد المرأة: كل عيد وما كلتوا، عيد المرأة في تونس إش يذبحوا وش يطيبوا فيه زعمة. منير كتب: هذاك هو، هما عندهم عيد وإحنا مش لازم. من تعليقات زيدا: الرجال اللي عاملين فيسبوك باسم طفلة مانيش نسيكم، في عيد المرأة نحب نقولكم عيدكم مبروك. يا والله حوي محلينا نسي تونس ومعزنا، إن شاء الله ديما ناجحات وسعيدات والله يعيش النساء. القيل والقال اليوم سبيسيال، علاش؟ على خاطر تنبيركم المرة هذه مش على الحفلات أو على الفنانين، دونك المرة هذه الناس علقت على الجمهور. أي الجمهور. الحكاية بدأت في حفل الفنان آدم ملك الأحساس والطرب في مهرجان الحمامات الدولي. ماهر فستيغو قال: مشيت باش نسمع آدم، ياخي سمعت الجمهور، شكرا آدم على الحضور للاستماع إلى الجمهور يغني، إن شاء الله عجبه الأداء. الصحفية شيماء إسماعيلي كتبت وقالت: هو حقيقة تعودنا على تفاعل الجمهور التونسي مع الفنانين، أما وصلت لدرجة الهمجية، آدم البارح ملقاش روحه معاهم، صوت الجمهور طغى على صوته على الرغم أنه يؤدي الطبقات العالية، وصراحة كثرنا على ما وصونا. من تعليقات زيدا سلمى كتبت: وين تلمذتي نعطيهم سطرين محفوظات يبيتوا فيهم؟ هذه معلمة ملاية عملت لمذة اللي ما يحفظوش، هم تقاهم بعد في المهرجانات يعاودوا في الغناء كلمة بكلمة. أيمن ماكني زاد علق وقال: حفل آدم في الحمامات وكذبة الجمهور التونسي أحسن جمهور، التوانسة أصبحوا مزعجين مقلقين للفنان، والنسبة صغيرة جدا من الناس جاية تسمع وتذوق. جاي يدز قبل بثلاثة سوايع من العرض وزيد مدلي تبدأ الحفلة للي توفى وهما يغنيوا وعيات وحال حليلة حسير، ودون قالهم: أختي راهو المهرجان مش رحبة متاع ليلش، ما معنى إنكم تلموا بعضكم خمسة وإلا ستة نسي وتمشيوا تعملوا الشغب والفضايح، فما عروض مخصصة لغناء الجمهور برا فتق فيهم مواهبك أختي. الحقيقة برشا برشا برشا برشا حاجات مش حلوة قاعدين فيهم، غناء الحقيقة معناتها سياح دزين عرك قلوب زبلة حشيكم يخليوها ويروحوا، معناتها الحقيقة عيب، لازمنا نرتقي شوية ونمشيوا هكا نستمتعوا ونسمعوا ونعملوا جو ونسمعوا صوت الفنان اللي ماشيين نسمعوا له. دونك القيل والقال اللي اليوم وفات، أما قبل ما نخليكم مع الفنانة ماجدة الرومي في اعتزلت الغرام.

0: باش نمشيو للريكاب.
1: ريكاب
0: شنو اللي صار في المهرجانات الصيفية؟ البداية بالمهرجان الدولي بالحمامات باش نشوفو صوفيا الصداق.

0: من روحك ناسيها وانت تموت وتفنى فيها. هيبي هي المدينة القديرة صوفيا السيدة قلي أمتع للجمهور وتسلطن معها في مهرجان الحمامات الدولي وطلبوا منها حتى أغنية قديمة تعاود تغنيهم وما حبوش يروحوا. نمشي والمهرجان بوغرنين للفنان حفل الفنان نور شيبة اللي صارت لقطة مزينة برشا طفلة صغيرة طلعت معها في السين واكتشف اللي هي حافظة أغنيات وتعرف تغني. شوفوا الفيديو نرجع.
1: شو اسمك أنت؟ أنت شكون تحب؟ تحبوا برشا؟
2: أيه.
1: أنا أقول لهم حاجة.
2: أنا نحب نور شيبة.
1: تحفظوا أغنيات نور شيبة؟ الكل؟
2: أيه.
1: شو تحب تغني؟
2: نفس الجنوب.
1: إذا لك طلعت هذه وشنو آخر حافظة؟
2: أديتك بنتي مموعي.
1: غنيها انت وحدك مع الفرقة والآن مع الفنانة الكبيرة جاد قصري ترى غنيها لهم ونغني وانا وياك مش ميكرو افن. شكرا للظروف التقنية الجميلة. حاضرين عايوكي غني تحفظوها انتوما ولا نبدأ انا؟
3: ايوه
1: عطيتي
2: مجموعة
1: بلقوا يعاود الطبخة بتاعك هاي ترى

قديش قديش محليها اللقطة اللي صارت، محليها البنية، ربي فضلها يا ربي. وتحية للفنان أكيد نور شيبة. دونك نمشيو المهرجان الفوسفات برديف وحفل الفنان رؤوف ماهر اللي شعل الأجواء وعمل برشا جو مع الجمهور. خلينا نشوف.

على والديك. رد بالك من أحلى من أحلى من أحلى الأغاني اللي غنيهم في جديد رؤوف ماهر. ياسر ياسر ياسر محليها الغنية. ربي يفضل الوالدين الكل وربي يرحم اللي اتوفاو. نمشي والمهرجان بنزرت الدوادي مع لا ديفا أمينة فاخت اللي من أول لحظة حاطت ساقيها على الصين شعلت الأجواء وشعلت الجمهور بجنونها الفني وهبلتها الفنية. خلينا نشوف ونرجع.

0: يا روح عمرك كله تبع فيا والله كيفاش؟ والله انت تبع فيا ليه نقولوا عامين؟ شو لازم نقولوا لا لا؟ كان شغلنا من عين نواياك ربي يخليك يا حبيبي وتحيا تونس تحيا تونس
1: لا ديما امينه فاخت كالعاده كالعاده كالعاده ديما ديما ديما ديما سهريتها باش تقعد في البيل وفي ذاك الجمهور الحقيقه جمهور بنزار تروح متسلطن ولا ديما بيدها سيغ سين قالت انا ليله متسلطنه معاكم فما بالك بالجمهور اللي استمتع استمتع بصوتها لاخر لحظه في العرض دونك نمشيو الفاصل وهنا راجعين.

0: هذا.
1: مازلنا معكم في مرحبا طبيقة وقيد فازة مع الحرفية أنيسة رويبح. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: يعيشك، أهلا بيك وكيف مستمعين جوهرة فم.
1: يعيشك. على شو نحكيه اليوم أنيسة؟
2: اليوم حبيت نصنع محمل اللي نحط فيه إلا البخور وإلا أعواد الند.
1: اي
2: في بيان سور عيد المولد على بواب،
1: اي بتبيعوا لازم البخور ولازم هكا شويه
2: عجاج.

0: لكن أي عدم هذيك الكغذة هذيك اون فوا نفخوه احنا بيان في الماء وبعد نعصروه من هيك الماء ونحطوه احنا في الميكسور ومن بعد نخلطوه مع الغيره نتاع النجاره.
1: دونك احنا نفخوه في الماء نرحيوه ولينا بات
0: جاري شويه نصفيهم هيك الماء
1: نصفيوها
0: بعد كريزيدو اللي يبقى نحط له شطر الكونتيتي الكول الغيره نتاع النجاره هذه الغيره لا كول بلانش
1: كيفاش نقولوا
0: تولي عجينه بات
1: يتماسك
0: باش يتماسك فوالا اي وقتها يتولي عجين مليابل يعني انت قابله باش انها تتصنع وتتشكل باليدين وان فوا شاحت يسمى سيشاج الير يعني تشيح في الهواء اون فوا شاحت سيت
1: تولي
0: صلبه يابسه صحيح اللون نتاعها ماهوش باش يعطيك لون مزيان على خاطر كيما تعرف الكاغذ هذاك لونه ماهوش تريتي ماهوش بلون
1: نجم يعني نزيدو فيه هكا
0: من بعد قابل للتلوين اون فوا يشيح اون فوا شاح سيت هكا نولو نجمو نزينو بالاكريليك نجمو نزينو نعملو برشا تقنيات متاع زينة هذا كما هو كما هو ما عملنا له حتى شيء حتى إضافة يعني جوست أنا بالقلقال حليت المستطيل وخليته يشيح على فوق ستيلو باش يعطي لي فيه هيك البومباج الصغير
1: نخو هاي كعبا نوليهم دي السوبور محلي
0: دونك هيك التعويجه الصغيره باش ينجم يركح وفي العواد الند اللي عندنا فما كيما هذايا تنجم انت كيما هكا تحط في الاكستريميتي الفوقانيه
1: تحطو هكا
0: صحيت عاد يلزم ننقبوه وهو قبل ما يشيح هو هذايا فاش لاستوس نتاعو الفازا انه ننقبوه قبل ما يشيح يعطيك الصحه هكاك مخاطر عود الند يسيب ياسر وسخ هو ما
1: دونك يولي الوسخ نتاعو يهبط هون
0: اكزاكتومون هذايا الوسطاني هذاك العود الند الخشين خاطر فما انواع
1: ستر صح مش مشكل دونك هذيك نحطوه هوني
0: صحيت هاو العود ند الخشين
1: نحطوه لهنا
0: فوالا انت دونك جوست الثقب هذاك تحذروا قبل باش يشيح وهو ديجا مثقوب فهمتني كيفاه لا سوسه
1: هنا قبل ما يشيح باش نبدا على سوبر حاضر جوست نوليو نحطوا عليه ونبخروا ونستمتعوا بالمناسبات نتاعنا بالمول وجاونا التونسي الكل
0: صحيت ما فيها حتى شيء دونك خدمته تحضير العجينه ما تشدش من با نص ساعه باش انت تصنع زاد نقولوا احنا نص ساعه وفي الاخر تتحصل على حاجه مزيانه وحلوه وديورابل قاعدك في الدار وصديقه للبيئه.
1: الحقيقه انيس الحاجه اللي تبدا هاند ميد ديما عندها رونق وعندها زين خاص وعندها شارم خاص وسورتو كي تبدا انت صناعتها تحسها احلى بالحق.
0: بالطبيعه عندها فالور خذيت من وقتك من حبك من كل شيء خذيت.
1: صحيح.
0: دونك
1: على قطعه هكا تولي قطعه من الروح.
0: اكزاكتومون علاش ماذا بينا نشجعوا الناس الكل باش انهم يتعلموا خاصه في لي فاكونس وكل كلك سوا هما والا صغارهم حرف يدويه هكا على القليله انهم تنفح
1: دونك هذه تسمى بخوخ وحلال
0: حلال نتصوروا انا ما عملناش حتى حاجه
1: هذه ربي يلطف بينا من البخوخ والاخر الله لا يجعلنا جرة على نحكيو على البخوخ والحلال اللي باش نبخروا به الدار ونفوقوا به الدنيا في المولد وفي المناسبات نتاعنا دونك يعطيك الصحه انيس ربي احنا ورتناك العاده ديما افكارك الحلوه تزيدنا هكا بلوس في ليميسيون دونك مادام نحكينا على البخوخ وما نجمو كي نسمعوا من العماره في البخوخ
0: Mm-hmm.

0: الليلة الليلة
1: الليلة 15 أوت 2026 باش نشوفوا شفما في سهرات في المهرجانات الصيفية لليوم. نمشيوا المهرجان الزهرة اليوم سهرة الاختتام مع الفنانة لبنى نعمان. مهرجان ليالي المهدية الدولي عرض الاختتام اليوم زادة مع الفنانة القديرة نبيها الكراولي. نمشيو الأم الزين بجمال، مهرجان أم الزين بجمال اليوم فما عرض المحافل الجربية، برشا جو يستنى فيكم، امشيو وتفرجوا واستمتعوا. مهرجان قرطاج الدولي ملكة الأحساس والرومانسية إليسا تعود إلى مهرجان قرطاج بعد 17 عام من الغياب، الليلة باش تلتقي بجمهورها مرة أخرى. عشاق إليسا اليوم عندكم موعد معها في مهرجان قرطاج. مهرجان العبيد لابس بيتلا فما عرض الرقوبة للفنان نور شيبة. نمشيو البنزرت، مهرجان بنزرت الدولي الفنان القدير والعملاق لطفي بوشناق الليلة على ركح مهرجان بنزرت الدولي. صارت الاختتام الليلة السبت 15 أوت في مهرجان سوسة الدولي بعرض الاختتام أفلام وطرب، هو عرض موسيقي وتربي يحتفي بروائع أغاني السينما المصرية والعربية الخالدة من سنة 1945 لسنة 1978. عشاق الزمن الجميل، عندكم فرصة الليلة باش تستمتعوا وتتسلطنوا بالطرب الجميل. نمشيو لصفاقس، مهرجان صفاقس الدولي مسرحية بسي لجعفر القاسمي الليلة في صفاقس. غدوة 16 أوت 2026 أميرة طرب صابر الرباعي في مهرجان نابل الدولي. مهرجان العبيد لابس بيتلا عرض للفنانة ألفة بن رمضان. مهرجان العنب بجرومبيليا افتتاح للدورة بعرض كارنفال. ومهرجان صفاقس الدولي الفنان نوردو. هذه كانت الليلة، نمشيو فاصل وهنا راجعين
2: على جوهرة اف ام تي في. موجة مع موجة.

0: مولي فام الحقيقة من أعز الأغاني اللي أنا نحبهم ونعشقهم. ونصار فميش مرأة ما تحبيش الغنية هذية وما تعشقهاش. إن شاء الله يا ربي ديما نساء متألقات ونجحات وسعيدات خاصة أكيد. دونك إجابة على المسابقة اللي حكينا عليها, دونك الإجابة هي لديفا أمينة فيخت, هي الفنانة اللي باش تحيي حفل في مهرجان قرطاج الدولي يوم 17 أوت. دونك عندكم موعد مع لديفا الاستثنائية أمينة فيخت يوم 17 أوت في مهرجان قرطاج الدولي. الفائز بالمسابقة هذه هو أحمد بن رمضان من المنستير, برافو ومبروك, ربحت معنا 100 دينار بونداشا من عند إسباس حمزة بنين. دونك بونداشا في الوقت هذه مولد وعودة مدرسية, دونك نجم تقضي بها برشا حاجات, تمشي البنان, تمشي الإسباس حمزة بنان. الحقيقة أسعار خيالية, أسعار في متناول الجميع. حليب الغولة تلقاها عنده, دونك هيك أدغاس باش تمشي وتقضي وتشري اللازم الكل. دونك إسباس حمزة بنان في بنان تلقاو عنده حليب الغولة, تلقاو عنده الزنباع وين يتباع, تلقاو في عند حمزة بنان. دونك مبروك للفائز أحمد بن رمضان. الحقيقة مازال عنا شوية وقت ولا لي سيد المخرج, دونك فوالا الوقت وفي معكم, الوقت قصير وتعدى فيسع فيسع. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في مرحبا لليلة. دونك إن شاء الله يا ربي سهرية ممتعة للي بشي مشي وليلة في المهرجانات الصيفية, بشي يستمتعوا ويسمعوا الفن ويعملوا جو. دونك خليكم تويكا مع غنية بشي اختار هنا سيد المخرج, ونقول لكم تويكا تشاو تشاو وباي باي على جوهرة FM TV.
1: جوهرة FM.
2: الدنيا
1: جوهرة FM.
3: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: جوهرة أفهم
3: بمليسيتي
4: Business News.
5: مرحبا بكم. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلث الثاني من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق التقديرات الأولية لحسابات الثلاثية التي نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء. تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلث الثاني من السنة الحالية مقابل 15% خلال الثلث الأول وفق معطيات نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء، وبلغ عدد العاطلين خلال الثلث الثاني 622.4 شخص مقابل 641.7 ألف خلال الثلث الأول، أي بانخفاض قدره 19.3 ألف عاطلة. سلمت مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس 14 إشعارا لبعث مشاريع نسائية كدفعة أولى في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائد هاتا بقيمة جملية تجاوزت 120 ألف دينار. وأكدت رئيسة مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية أن الإشعارات تأتي بعد المصادقة عليها من جملة ملفات تمت دراستها من قبل اللجنة الجهوية المعنية بالنظر في ملفات المنتفعات من الحصول على الحوافز المالية المخصصة للغرض، وتبلغ قيمتها بين 6000 دينار و 30000 دينار. المتحدثة أفادت بأن أغلب المشاريع ذات طابع حرفي مثل الأكلات الخفيفة والخياطة والتجميل والإعلامية. ختاما، نفذ أعوان تراتيب حفظ الصحة بالتنسيق مع أعوان الشرطة البلدية بدائرة الحرائرية التابعة لولاية تونس حملة ميدانية رقابية شملت عددا من المحلات التجارية، وأسفرت التدخلات وفق بلاغ لمصالح الإعلام ببلدية مدينة تونس عن تحرير عدد من المحاضر والتنابيه، إلى جانب حجز حوالي 400 كيلوغرام من مادة الجبن غير المستوفية للشروط المطلوبة. وتندرج هذه العملية الميدانية للمحلات المفتوحة للعموم التي تنفذها المصالح البلدية ضمن برنامجها الدوري للمراقبة الميدانية في إطار الحرص على احترام الشروط الصحية والقانونية المعمول بها. بلدية تونس أكدت أيضا في نفس السياق مواصلة تكثيف عملية المراقبة للتصدي لكافة الإخلالات وضمان احترام التراتيب الصحية والمحافظة على الصحة العامة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: Business News.
6: جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 بمسرح سيد الظاهر. معادكم في السهرية 15 أوت مع فرقة صنباطي للموسيقى العربية. معادكم في سهرية 17 أوت مع عرض فلاش باك وموسيقى جيل التسعينات والثمانينات. معادكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين لعرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من العشرة ليلة.
7: اوكي وليش بعد هذا شبه الفروق يضربوني في البنار بالحشر او المقص او ذوقص تعمل حرفه تحملها
6: تباع تذكر على الموقع تسكرتي بونتين على تطبيق هيرجلا بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98-120-229. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويليا إلى 22 أوت. سهرة 15 أوت مع عرض المحافل الجربية. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المقنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 15 أوت مع الفنان اللبناني روني فتوش.
3: من أمان لتخون ولا حتى لو كنت خاني.
6: يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. موعدكم في السهرية الختامية 15 أوت مع يوري روفيتش and the sound. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسّر الدولي. معكم في سهرة 15 أوت.

0: موقع تذكرتي بوينتر. هذه العروض برعايه جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ام توندونس.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
0: أريدو طور عالمك. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا معاكم في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. لاحظتوا الناس الكل اللي كونوا توا أغلبية التليفونات الجدد قاعدين يخرجوا افيك دي باتري اللي ما تنجمش تبدلهم. كان تتفكروا بالنسبة للكبار شوية في العمر اللي كونوا قبل كنا نجموا الباتري نتاع 3210 ولا نتاع 3310 ولا 3410 ولا غيرهم من التليفونات نجموا بدلوهم وحدنا. تمشي للحانوت نتاع التليفونات تشري باتري، تحل الكاش التيلاني، تنحي الباتري بيديك، تركب باتري جديدة، ترجع الكاش وسيبان، ولا عندك تليفون فيه باتري جديدة. توا التليفونات اللي قاعدين يخرجوا الكلهم أغلبيتهم 90% منهم مثلا الكلهم ما تنجمش تبدل الباتري وحدك. دونك توا فما الجديد باش يكون ابتداء من فيفري 2027. وين باش يكون الجديد هذا؟ باش يكون في أوروبا. علاش؟ على خاطر فما تشريعات جديدة أقرها الاتحاد الأوروبي، الهدف منها هي إطالة عمر الأجهزة الإلكترونية وسورتو تقليل النفايات. دونك يلزم تغيير في طريقة تصنيع التليفونات هذه ابتداء من فيفري 2027، وين باش يدخل القانون الجديد هذا حيز التنفيذ داخل الاتحاد الأوروبي، وباش يجبر الشركات باش يخرجوا تليفونات ذكية ولا أجهزة لوحية افيك دي باتري اللي نجموا نبدلوهم من غير ما نستحقوا إلى أدوات متخصصة وإلا إجراءات معقدة. التشريع هذا كما قلنا الهدف منه هو إطالة العمر الافتراضي، تشجيع المستخدمين على إصلاح التليفون بدلا من استبدالها. القانون ما يشرطش اللي كونه الباتري باش تكون قابلة للإزالة باليد كما كنت تحكي لكم قبيلة، لكن يكفي اللي كونه مستخدم عادي يتمكن استبدالها باستخدام أدوات متوفرة تجاريا كما مثلا تورنفيس، مع منع استخدام المواد اللاصقة اللي تتطلب تسخين وإلا مذيبات لإزالة الباتري. وهكا تقول المؤشرات اللي كونوا السنوات المقبلة ابتداء بالطبيعة من فيفري 2027 باش نلقاو عودة للباتري القابلة للاستبدال، لكن بصورة أكثر تطورا تجمع بين سهولة الإصلاح والحفاظ على التصميمات الحديثة، الشيء اللي باش يمنح المستخدمين عمر أطول للتليفونات متاعهم. وسيرتو الهدف من القانون هذا بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو الحد من النفايات الإلكترونية واللي هي صعيب التعامل معها بيئياً. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا. غدوة نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: مراكز ما زالت ناقصه وما زلنا ما حددناش الرصيد البشري بصفه نهائيه. نواصلوا مع الكونفرنس نتاع ليتوال. النطق الرسمي للفريق مروان تفيف حيأكد رسميا رفع عقوبه المنع من الانتدابات. بقيت تفاصيل نسمعها من عنده. مروان تفيف النطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي. مروان، نجم نطمنوا جمهور ليتوال انه رسميا تم رفع عقوبه المنع من الانتداب؟
1: بالضبط، البارحه مساء تم رسميا رفع عقوبه المنع من الانتداب، وهذاك علاش كما حكينا بكري في الندوه الصحفيه الميركاتو نتاعنا مازال متواصل بطبيعه الحال، كي نلقاو خاطر الاطار الفني هو اللي يحدد النقائص الفنيه للفريق، واحنا في هذا الاطار نتحرك باش نلبيو احتياجات الاطار الفني. دونك قد كان مساله تاهيل اللاعبين، نجم نطمن الجماهير انه ان شاء الله يوم الاثنين كل اللاعبين الموجودين باش يكونوا مؤهلين وقانونيا اليجيبل باش يشاركوا في الجوله الاولى.
0: الحصول على الاجازه بصفه رسميه
1: طبعا تمكنا من الحصول على الاجازه، ومره اخرى نشكر جماهير نجم الرياضي الساحلي العريضه اللي قدموا تضحيات كبيره في الفتره السابقه في الفتره الماضيه هذه. نعرف الناس الكل وضعيه النادي وشفنا الهبه الجماهيريه الكبيره اللي حقت خلينا نقول معجزه ومكنت الفريق من التحصل على الاجازه نتاعو، واليوم معناها سكري اكثر على الجانب الرياضي.
0: شكرا. شنو وضعية اللاعب وجدي كشريدة وأيضا أوميجا؟ التفاصيل ديما من عند النطق الرسمي مروان تفيفا.
2: تقريبا تعرف المعلومة، وجدي كشريدة استأنف التمارين مع زملائه في وسط الأسبوع هذايا، وهو اليوم لاعب يربط العقد بالنجم الرياضي الساحلي، هو لاعب على ذمة النجم الرياضي الساحلي وحاضر حتى باش يلعب منذ انطلاق معناها أو أبارتير من انطلاق الموسم انطلاقا من الجولة الأولى. أبري مسألة المشاركة نتاعو من عدمها هي مسألة فنية بحتة ترجع للإطار الفني. بالنسبة للاعب أوميجا، نجم نأكد لكم كيف أنه تربطوا علاقة تعاقدية مع النجم الرياضي الساحلي، وإن شاء الله نهار الأربعاء باش يكون في سوسة وهو مؤهل قانونيا للمشاركة في كل المباريات. ونفس المبدأ معناها مشاركته من عدمها هي مسألة فنية بحتة يحددها الإطار الفني.
0: نواصل مع الندوة الصحفية. المدرب المساعد سليم بن عاشور، مدرب مساعد لبراكوني، نسمعوا شنو قال على تجربته الجديدة في ليتوال.
3: merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Je suis très content d'être dans ce grand club qui est l'Étoile Sportive. Je vais essayer d'amener mon expérience, je vais essayer d'aider le coach, d'aider le club pour pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà, donc on va attendre vos questions, on va répondre le plus sincèrement possible et voilà, tout simplement.
0: سليم بن عاشور شكر الناس اللي كانت حاضرة وقال فرحان إني نكون في فريق كما النجم الرياضي الساحلي، وباش نحاول نحط خبرتي الكل في خدمة النادي وأيضا لمساعدة المدرب الأول. نواصل مع النجم الرياضي الساحلي اللي رسميا أمضى عقود احتراف الخمسة ملاعبية من صنف النخبة لمدة خمسة مواسم، هم محمد ياسين رجب، ريان جارا، أيوب الفجاري، محمد أنس العثماني وأحمد الزركت. والي سوسة سيد سفيان التنفوري أشرف اليوم على جلسة عمل خصصت لمتابعة مخرجات جلسة 27 جوان الفارط المتعلقة بوضعية النجم الرياضي الساحلي بحضور رئيس الهيئة التسييرية الدكتور كريم العكروت وأعضاء الهيئة وعدد من المسؤولين الجهويين والبلديين. وتناولت الجلسة الاستعدادات الإدارية والمالية واللوجستية للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 إلى جانب استكمال ملف التمويل العمومي وصرف المنحة وفق الترتيب الجاري بها العمل، فضلا على حسن استغلال المنشآت الرياضية وتعزيز حوكمة التسيير وأيضا توفير الموارد اللازمة لضمان الاستقرار الإداري والرياضي للنادي. نحكيو على النادي الرياضي البنزرتي اللي فما تم تداوله بخصوص انه فريقهم باش يكون محروم من المشاركه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى في الموسم الرياضي الجديد. سيابي اللي قال انه كل الاخبار اللي تم تداولها لا تمت للواقع بسيله، وانه مشاركته في البطوله قائمه والفريق يواصل تحذيراته بصفه عاديه. اللاعب الجزائري يوسف البلايلي بعد البوليميك اللي صايره من البارح لليوم على امضاء نتاع زوز عقود مع ترجي، العقد كان صح، وايضا الحديث على امضاء لعقد مع مولودية العاصمة الجزائري. البلايلي صرح لقناة الهداف الجزائرية قال انه عقده مع المولودية كان عقد مبدئي والقوانين واضحة تنص انه مدته القانونية للتنفيذ والتفعيل 10 ايام فقط، وقال من يملك عقد رسمي وساري الصلاحية ينشر امام وسائل الاعلام، يبقى نزاع قانوني مطروح ومتواصل وموضوع للمتابعة. المستقبل الرياضي بجابس اللي باش يلعب السيزون هذه في الرابطه المحترفه الثانيه اكد انه وصلته مراسله من الفيفا تم من خلالها اعلامه رسميا برفع عقوبه المنع من الانتداب. النادي الافريقي واجه حاليا في البارك آ وديان مولودية العاصمة الجزائري مقابلة بدأت تقريبا عندها نص ساعة تتلعب دون حضور جمهور وأيضا دون حضور وسائل الإعلام. المدرب ماهر الكنزاري بدأ بالتشكيلة هذه: غيث الليفرني في حراسة المرمى، الزعلوني ياسين مرياح، عمر عبد الحق، حسين بن علي، سيد وخان، معتز الزدام، هيكل الشيخاوي، أيمن الحرزي، بلال أيت مالك ومحمد صادق قديدة. الملعب التونسي يواجه حاليا وديا في استاد الهادي النيفر المستقبل الرياضي بالمرسى، شوط اول التقدم للملعب التونسي هدف مقابل صفر، هدف كان سجله فخر الدين بن يوسف. الجولة الافتتاحية من الدوري التركي، شوط أول بين قاسم باشا فريق الثنائي التونسي مرتضى بن وناس وآدم عروس يلعب ضد ترابزون سبور اللاعب محمد صلاح وفريقه الجديد ترابزون سبور. دونك محمد صلاح بدا على البنك وفريقه متقدم في الشوط الأول بنتيجة هدف مقابل صفر. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم منيس الذوادي النشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بوليت وأيضا على الباجي متاعنا سبور جوهرة فهم في لمن.
4: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour FM. Jour FM. Et bien entendu. Jour FM. Jour FM.

0: ويكاند زين.
1: 6:25 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ويكاند زين كالعادة، الغونديفو من توا حتى التسعة متاع الليل بتاريخ السبت 15 أوت 2026، الموافق لاثنين ربيع الأول 1448 هجري. إن شاء الله عشوية مباركة عليكم الناس الكل، إن شاء الله عشوية الخير والتفرهيد والأجواء الصيفية اللي فيها كنسيمة والأمطار الجميلة. أكيد نتابع معكم الوضع الجوي، كميات أمطار قاعدة بعض المناطق تعيش على وقعها، إن شاء الله مطرت خير على بلادنا الكل. دونك خليكم معنا ومع المواعيد الثقافية، كيف زاد السهرات الحفلات والأجواء اللي إن شاء الله ترافقكم إن ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. ليكيب الكل سلام عليكم، مدير إسماعيل في الإخراج أهلا وسهلا ومرحبا، سلموا على ياسمين في الديجيتال وعلى جوهرة في ام تي في. نقول لكم إن شاء الله ديما هكا للايف متاعنا تروق لي من اختار لي سيبور متاعنا باش يتبع أخبارنا ويكومنتي ويبارتاجي. سلموا زادة على مروان سعد في التنسيق العام، هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها. نقول لكم الغونديفو ينطلق معكم من توا حتى للتسعة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
0: ويكاند زين.

26 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ويكند زي نقطة خارجية من خلالها باش نتعرفوا مع أنيس الكناني وعبد الحميد بالعجوزة على افتتاح المكتبة المثالية بشارع أبو حامد الغزالي بحسين سوسة، الأجواء وكل التفاصيل مع أنيس الكناني. أهلا وسهلا ومرحبا يا أنيس. ألو ألو، في ربط مباشر مع أنيس الكناني ومن خلال كاميرا زيد عبد الحميد بالعجوزة باش نعيشوا معكم أجواء احتفال المكتبة المثالية بشارع أبو حامد الغزالي بحسين سوسة بالافتتاح. بون باش نشوفوا الأجواء أكيد بعد شوية من خلال روبورتاج، لكن زيد نقل مباشر نتبعوا من خلاله هكا يعني الأمبيانس، وحنا نعرفوا الأمبيانس أكيد مع افتتاح أي مشروع دونك تكون أمبيانس سامباتيك. هذاك علاش أنا باش نتبعوا مع سي أنيس وعبد الحميد بالعجوزة، ويبدو أنه الطقس زاد نسمعه هكا في شوية العد دونك منعرفش العد وصلهم وإلا لا، شو الأجواء متاع الطقس الساعة تدبغ معاهم. سيسوا روحكم لشادين ثنية، إن شاء الله ثنية زينة للجميع، التقلبات الجوية سرية المفعول في عدة مناطق، وهذا اللي دونه الأستاذ عامر بحبة كيف كيف المعهد الوطني للرصد الجوي. نشوفوا في مجموعة من الصور من الفيديوهات دونك تبروري ما شاء الله، كنا حكينا على التقلبات الجوية هذية وكيف كيف على تحذيرات دونك خلايا رعدية مع أمطار محليا غزيرة، تساقط البرد بأماكن محدودة، كيف كيف زادة نحكي على ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية باش تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. اليوم الحرارة في الليل تكون عامة ب 26-30 درجة مع عذاب المرتفعات الغربية في حدود 22 درجة وتوصل ل 33 درجة بالجنوب الغربي. هذايا فيما يخص الوضع الجوية ما تتسويت. خلينا نشوف الأجواء الاحتفالية في نقطة خارجية ديما في ويكند زينة. جوهرة FM. جوهرة FM.

0: الجمعة اف ام تي في موجة
1: ستة وتسعة وعشرين دقيقة على موجتنا كالعادة رجعنا لكم ومع الاستعدادات للعودة المدرسية برشا بشاس ما قولك نعم عودة مدرسية اي نعم منحب قولكم الشهر من توا ونكونوا نحكيوا على العودة المدرسية 15 سبتمبر دونك 15 اوت مازال شهير 30 يوم بالضبط بالتمام والكمال ان شاء الله ربي يبلغنا كل الاوقات الجميلة ذاك علاش نحنا نحكيوا ديما على كل ما ينجم يهم الاولياء وكيف كيف اللي عندهم صغيرات افتتاح المكتب المثالي بشارع أبو حامد الغزالي بحسين سوسة نتعرف على الافتتاح هذايا مع أنيس الكناني أهلا وسهلا مرحبا أنيس
2: أهلا وسهلا بك هيبة مرحبا بك مرحبا بكل اللي يسمعوا فينا على جوهرة فيهم يتبعوا فينا على جوهرة تيفي هو بصراحة الاسباس هذا يهم الصغيرات والكبيرات هيبة بويسك اللي هي مكتبة كاتريتاج
1: ما شاء الله
2: مكتبة كاتريتاج توسكي بيروتيك زادة كيف كيف اللي عندهم بيروات مكاتب سواء كانوا محامين مهندسين وغيره ينجموا يلقاوا الظلم تاعهم لهنا في المكتبة هذية وبصراحة لأول مرة أنا نعتبرها بون البوانت بونت متاع مساكن ما نعرفهاش بصراحة لكن حسب درايتي أول مرة في سوسة نشوفوا إسباس من أربعة طوابق مكتبة توسكي بيروتيك فما إسباس آخر زادة لهنا من بين الطوابق معناتها تنجم تجيب عائلتك باش تقعد تشرب حاجة في نفس الوقت باش تقضي باش تفرهد صغيرات ما نحكيش أنا برشا هو بحذية داخل القناة أيمن رقوبي أهلا وسهلا بك على جارفة
3: عسلامة أهلا بكم ومرحبا بكم شرفتونا اليوم بالحضور
2: شنو هي حكاية أربع إتاجات بس أحكي
3: والله اسمعني احنا الاربع اتجاهات شويه راه احنا ماذا بينا نزيد نكبروا اكثر وديما عندنا طلب كبير ما شاء الله واربع طوابق معناتها راه فما شواء كبير نحبوا كل بلاصه كل حاجه منفذ مثلا طابق معناتها عندنا طوابق اللي مختصه في ساكادو تسكي تروس بورت غوتي خصهم وحدهم الجوين عملوا له طابق خاص وحده وعندنا اسباس اخر تسكي باراسكولير للمطالعه اللي كونت اللي كتب البريفي اللي كتب المركز البيداغوجي
2: اللي حب يجي طالع ينجم يجي طالع لهنا
3: طالع ويقعد عنده اسباس كامل في قهوه في يقعد جي في ماء جراتويتمون جدي بيان جراتويتمون يقعد يتفرهد يعمل جو عندنا فيو بانوراميك تطلع على الاسباس الكل على الفيو معناتها على الكل فرونسيز غادي فهمني باش يلقى راحته باش يتمتع باش احنا نحبوه اسباس يكون ثقافي تربوي اكثر منه تجاري
2: وبقيت ليتاجيت
3: بقيت ليتاجيت وسكي نسحقوا فورنيتور سكولير بيروتيك بوزار لجماعة بوزار خاصة كذلك مجموعة اللي عندهم اللي يحبوا توسكي انفورماتيك معناتها في وعندنا تميزوا باربع كاسات باش ناكل برشا تعرف الرونتري الناس كل الزحمة وعلى الواحد عندنا ستاف كامل متكون تقريبا من اكثر من 25 شخص هذوما فيكس باش يلبيو طلب وباش يساعدوا الكليونات باش يتفرهدوا باش يجيو لهنا يحسوا بالفرحة وما يحسوش بالضغط وبحد شيء إضافة لذلك ثم الأسعار احنا أسعارنا تنافسية نجحنا برشا في مساكن وكان عن طلب كبير من منطقة سوسة يجونا برشا عباد من سوسة وذاك علاش كانت فكرة المشروع نبعثوها لهنا والحمد لله تحقق وبالمناسبة هذه نقول لهم راهو عندهم رميزات توصل حتى ل 50% جي دي بيان 50% تنجموا تجي تعاينوا كل شيء أفيشي وش كلامك هو دونك عندنا دي ريميز في كل اختصاص في كل شيء افيك هذا عندنا حاجه تميزوا بها احنا كنيو سكولي عندنا كارت فيديليتي اللي اي كليون يتمتع على البلاصه ديما 3% تخفيض اضافي حتى كان ياخذ ستيلو اكاهو على الرميزات الموجوده باش يولي هو كليون فيدال ما نقعدش يلمس في البوان وحتى يستنى وكذا ياخذهم على البلاصه وهذه نجحنا بها في مساكن والحمد لله اليوم تحقق الحلم في سوسه وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله.
2: ان شاء الله باش نزيد انا نلعت على الاسباس بالكدا الناس اللي جايه من سوسه باش يتعداوا شارع الغزالي وماشيين لحي الرياض باش يلقاو رونبوا الغزالي مبيت الغزالي على ديك اليمين انت قبل ما توصل مبيت الغزالي فما ليكول فرونسيز على ديك اليسار انت باش نجيبهم بالضبط.
3: اي يعني باش نجيبهم بالضبط وسهله معناتها سهله معناتها الاسباس موجود حتى على معناتها لي ريزو سوسيو على الفيسبوك تيك توك انستغرام جوجل مابس موجود تليفون موجود كل شيء تتصلوا بنا 99 872 1000 سهل سهل ومرحبا بكم نوعدكم اللي ان شاء الله تكونوا فرحانين وبقدره الله تروحوا كان معناتها اي حاجه ساتيسفي ان شاء الله
2: يعطيك الصحه ايمن على كل الصور قاعدين تشوفوا فيها هيبة إسباس حلو برشا. قلت أول مرة
1: أنا حاجة تعمل كيف؟
2: حاجة تعمل كيف خاصة ما عجبني في الإسباس اللي عملوا باش الناس معتها خاصة الطلبة تعرفهم الديكوية اللي هنا ينجموا يجيوا يطلب حبيت حاجة هي مستكيب
3: هنا الفضاء دي زيدا خصصنا باركين خاصة الناس تجيب الكرهبة وتجي واحد مؤمن باللي كاميرا موجود سكريتي كل شيء باش الإنسان اللي يدخل فعلا يتحق اللي هو يكون مرتاح وعامل جو ويتسوق وزيد يتثقف ويروح فرحان إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة أيمن برافو برافو على المشروع هذا اللي هو مشروع مزيان برشا. على كل هيبة أكثر تفاصيل على المكتبة هذه تلقاوها على الباج أوفيسيال نتاعنا زميلنا عبد الحميد بالعجوزة تو باش يبدا كاتر إيتاج كل إيتاج لازم يعطيه حقه تلقاو التصور وتلقاو إن شاء الله شوية أخرى الفيديو
1: إن شاء الله. دونك أجواء تعمل الكيف يعطيك الصحة أنيس وإن شاء الله ألف ألف مبروك هالمكسب هذايا اللي باش يتمتعوا به الأهالي نتاعنا. الفيديو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام الفيديو إن شاء الله والروبورتاج تلقاوه بعد شوية. طريق السلامة للجميع وليكم أنتم زادة. إحنا مازلنا موصلين الرونديفو حتى للتسعة في ويكاند زادة.

جوهرة سما ستيشن موج مع الموجة.

0: هذا علي زلزال ينصف مع حدا لستة وسبعة واربعين دقيقة على موجاتنا. مازلنا مواصلين مع سهرات مع العروض ونهزوكم تود سويت إلى مهرجان أم الزين الدولي بجمال. نحكيو على النسخة 51 للمهرجان، عروض متنوعة، عروض فرجوية لبيت رغبات كل خلينا نقولوا أهالينا في جمال الزوار. هذاك علاش ناخذوا فكرة على عرض الليلة وكيف كيف تقييم العروض اللي بدأت من أول الدورة 51. نتعرف عليها تود سويت مع مديرة المهرجان وكيف كيف رئيسة الجمعية مدام ليلى بن ذياب. نقول لها اهلا وسهلا ومرحبا.
1: عسلامة. مرحبا هبة.
0: شنو احوالك يا مدام ليلى؟
1: احوالك يا احلى هبة واحلى جورة عسلامة.
0: منورتنا مدام ليلى كالعادة. باش نحكيو على سهرة الليلة المحافل، شنو وسع الاجواء في جمال؟ خلينا نطمنوا على اهالينا في جمال والاجواء هكا عامة.
1: الحمد لله لاباس كيف العادة. الحمد لله.
0: احنا اسمع فما امطار ما فماش امطار؟
1: بور لو مومون احنا جمال لا شويه ان بو غرين لاباس
0: الحمد لله. الحمد لله. الاستعدادات دونك لعرض الليله المحافل، خلينا ناخذ فكره على عرض الليله، الاقبال الجماهيري اللي يسمعوا فينا وينجموا يقتنيوا التذاكر نتاعهم، دونك تفاصيل عندك مدام ليلى.
1: عايشة كيبة أني بالضبط في الستات يعني وين مكان العرض. الحقيقة هو قاعدين كما تعرف الأولاد ولجنة التنظيم على قدم وساق. براتيكمون اللي تيكي جرادان يعني وفيه سي بون يعني سولد اوت. ما زالوا كلك تذاكر اللي هما في اللي شاز قاعدين ان شاء الله يكملوا من هنا لبدايه العرض
0: ان شاء الله.
1: والعرض هذايا برمجناها احنا سنه في الدوره 51 لمهرجان المزين الدولي. كما تعرف المحافل توندونس جديده يعني في طابع جديد فني اللي هو والانفتاح يعني على ال
0: ال موسيقى
1: يعني اخرى يعني موسيقى اخرى اللي هو من طابع جربي. القي الحقيقه الاستحسان يعني والناس الكل نشكرهم برشا، نشكر جمهورنا اللي كان وفي عنا معانا زادة ودعمنا في سهراتنا الكل، وهو ديما نقول هو الرواه الحقيقه في سهراتنا الكل. اللي هو ما معناها وثقة لبيناتنا يعني اقتنوا تذاكرهم ولا مازال نقول مرحبا بيك او مازال شوية وقت.
0: دونك تذاكر موجودين على عين المكان؟
1: على عين المكان اي كي نقاط البيع المعتادة، لكن الحقيقة هو تو قبل السبكتاكل ديما قدام الستات.
0: داكوغ. بالنسبة للعروض الأخرى وانت شكرت الجمهور، العروض الأخرى كيفاش كان الإقبال تقييمكم؟ لأنه ديما قبل ما تشارف الدورة على نهايتها ديما تبدأ عندكم هكا بلوز وموا بديتوا تفهموا الجمهور ميولاته وتبداو تبنيوا للدورة الجاية. دونك نحكيوا على التنازل بالنسبة للدورة 51، الإقبال إجمالا بالنسبة للعروض بداية من عرض الافتتاح مع آية دغنوج إلى حد اليوم عرض المحافل، دونك كيفاش تشوفوا الدورة 51؟
1: هيبة الحقيقة احنا فرحانين برشا برشا يعني هاي المديرة والجمعية اصلا بصفة عامة وكل مشرفين على المهرجان دورة الدورة 51 منذ الافتتاح يعني للسهرة هذه. الحمد لله يا ربي كل سهرة كان عندها طابع خاص. كل سهرة كان عندها شارم خاص والحمد لله يا ربي كل سهرة تتعدى خير من أختها زادة. وهذا الحقيقة ما هوش من صدفة يعني في خدمة كبيرة، ونشكر برشا برشا برشا الحقيقة الأمن وقف معنا واللي هو يعني اللي هو خاصة التأمين تعرف أصعب حاجة هذيك اللي الجمهور يدخل بسلام ويخرج بسلام. تعرف كونه مهرجان اللي هو مهرجان عائلي بامتياز يعني الفيزيتور بتاعه الكل يكونوا عائلات في أغلبهم عائلات

0: سواء من جمال ولا من بندول المجاورة. الحماية المدنية، السلطات المحلية الجهوية، بلدية جمال، يعني كل من ساهم من قريب ومن بعيد يعني في إنجاح هذه الدورة.
1: دونك ما زالت إن شاء الله السهرات. نقول للي يسمعوا فينا، عرض المحافل اليوم يبدأ 10 متاع الليل في جمال، دونك في الملعب البلدي بجمال، يلبسوا البلوزة وهكا ولا وشنو هي تربوشة هكا ولا تربوشة ولا المظلة، هي مظلة مش تربوشة، المظلة والبلوزة تربوش ما يزين يلعبوا يلعبوا تنس اليوم، مش يمشيوا يشطحوا على النغمة الجربية، دونك المظلة ولا والبلوزة هكا ولا
0: اي مرحبا. الحقيقه هي تعرف كونه عندها شارم واحد خاص يعني الحفله هذه، الطابع الجربي اكيد باش يكون موجود يعني في السلة شال هنا، والجمهور اكيد راهو قرا حسابه في الناحيه هذه، وان شاء الله تعدى لنا سهره طيبه وكما المعتاد، وان
1: شاء الله
0: يا ربي تنضاف رصيدنا ساره هذه كونه نجاح اخر وتحدي اخر
1: ان شاء الله. مدام ليلى كل التوفيق وكل الدعم للفريق عامة بيان سور، نحكيو من لجنة التنظيم للهيئة المديرة، كيف كيف زادة لكل من يساهم في نجاح الدورة 51 لمهرجان أم الزين الدولي بجمال، دونك إن شاء الله سهرة ممتازة كسبيقاتها بين السهرات. مدام ليلى بن ذي مديرة مهرجان أم الزين الدولي بجمال، شكرا على مدنا. كلها تفاصيل اللي نوصل بها للستة 51 دقيقة، مازلنا مع العروض، مازلنا مع السهرات، مازلنا مع هكا الاحتفال بدورات واختتام سهرات كما مهرجان سوسة الدولي اليوم يسدل ستار على دورته 67، دونك مهرجان هكا لبى كل الأذواق. نحكيه إن شاء الله في ساعتنا الثانية والثالثة على العروض إلا متبقية في بعض السهرات الأخرى والمهرجانات. خليكم معنا، أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع.

0: جوهرة FM. Publicité. بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي ديما ربح مع بيكو
1: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيپان دي روميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاسترابل بيكو بلان دو كادو ا غانيي دوران توت لا دوري دي بلو دايز
0: واو وين نلقاو لي بوين دو فونت
1: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
0: يلا امشي على بكري قبل ما توفى
1: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
2: على جوهرة FM TV موج مع الموجة موج مع الموجة آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة FM أشرف بن عبد السلام
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعنب. معهد الرصد الجوي يفيد بظهور خلايا رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد خلال الليلة القادمة. البريد التونسي يعلم أصحاب البطاقة الاجتماعية بإمكانية سحب حوالاتهم بداية من مساء اليوم. والخليجية والإيرانية تؤكد التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، يتميز الطقس خلال الليلة القادمة بظهور خلايا رعدية مع أمطار محليا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليل، ثم سحب عابرة على كامل البلاد، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر قليل الاضطراب. وحسب نشرة محينة صادرة مساء اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 26 و 30 درجة، ما عدا بالمرتفعات الغربية في حدود 22 درجة، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة أن عددا من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية تدريجيا الجهات الغربية للشمال والوسط ثم المناطق الشرقية للبلاد. ودعت الوزارة الفلاحين إلى توخي اليقظة ومتابعة النشرات الجوية والتحينات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتجات الفلاحية من الأمطار الغزيرة وتساقط البرد والرياح القوية، وتأمين البيوت المحمية وتثبيت التجهيزات والمنشآت القابلة للتضرر بفعل الرياح، وتفادي القيام بالأشغال الفلاحية في الأماكن المكشوفة أثناء ظهور العواصف الرعدية، وتأمين القطيع في أماكن آمنة، وتوفير الماء والظل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع الحرص على تفادي تعرض الحيوانات للإجهاد. الوزارة أوصت أيضا البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحري بتوخي أقصى درجات الحذر ومتابعة النشرات البحرية وتجنب الإبحار عند اشتداد الرياح واضطراب البحر، وخاصة أثناء ظهور الخلايا والعواصف الرعدية، وأحكام تأمين المراكب والمعدات واللوازم الموجودة بالموانئ ومواقع الرسو، وعدم المجازفة بالإبحار أو العودة إلى البحر إلا بعد تحسن الظروف الجوية والتأكد من استقرارها. شددت الوزارة دعوتها إلى كافة الفلاحين والبحارة إلى التحلي بأقصى درجات الحذر واليقظة والالتزام بالتوصيات الوقائية حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم ومعداتهم. البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء اليوم السبت. في بيروت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الجوية التي نفذها الاحتلال على جنوب لبنان اليوم إلى 11 شخصا على الأقل. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية ووكالة الأنباء الرسمية أن واحدة من الغارات الجوية التي استهدفت منزلا على أطراف بلدة أنصار أسفرت عن استشهاد 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 2 آخرين. أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هجوما لحزب الله أسفر عن إصابة 3 من الجنود بجروح خطيرة، ورد جيش الاحتلال بقصف مقر لحزب الله أصدر أوامر الهجوم. المتحدث باسم نتنياهو أكد في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الكيان يسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية، وضربات الإسرائيلية ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وتجعلها أكثر جدية لا أن تؤدي إلى العكس حسب تعبيره. ختاما، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية توصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وقال إنه رغم العراقيل الأمريكية شهدت المباحثات بين إيران وعمان تقدما إيجابيا ومضطردا، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في المضيق. المتابعة وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 بمسرح سيد الظاهر. معادكم في السهرية 15 أوت مع فرقة صنباطي للموسيقى العربية. معادكم في سهرية 17 أوت مع عرض فلاش باك وموسيقى جيل التسعينات والثمانينات. معادكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي S plus 1 في هرقل بارك مع 18 أوت بداية من 10 ليلة.
5: اوكي وليش بعد هذا شبه الفروق يضربوا لي في البلار بالحشر او المقص او ذو قص تعمل حرفه تحملها
4: اوكي. تباع تذاكر على الموقع تسكرتي بونتين، على تطبيق هيرجلا بارك، ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. اكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويليا إلى 22 أوت. سهرة 15 أوت مع عرض المحافل الجربية. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويليا إلى 19 أوت 2029. عرض 15 أوت مع الفنان اللبناني روني فتوش.
6: لا تخونوا لا حتى لو كنت خاين.
4: يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. موعدكم في السهرية الختامية 15 أوت مع يوري روفيتش and the sound. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. موعدكم في سهرية 15 أوت

0: تسكرتي.تر. هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
1: We can't fail.

0: 37 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ويكاند زين. نحكيوا على عروض، نحكيوا على سهرات، واليوم عرض الاختتام في إطار مهرجان سوسة الدولي الدورة 67. نحكيوا على عرض اختتام يحمل عنوان أفلام وطرب من تنظيم جمعية نادي السنباطي للموسيقى العربية، رحلة استثنائية في ذاكرة السينما العربية والزمن الجميل. إن شاء الله الموعد اليوم يكون في مسرح سيدي ظاهر، وأكيد أجواء طربية تعمل 66 كي باش نتعرفوا على أجواء العرض، وباش يتمتع الجمهور مع قائد الفرقة زميلنا والمايسترو سفيان الخشين. نقول له أهلا وسهلا ومرحبا على موجات جهرة فام.
1: مرحبا هبة، أهلا وسهلا بك.
0: شتحوي لك؟
1: صباح لباس مباشرة هني في الكواليس.
0: اي احكي لنا على الأجواء.
1: والله الأجواء هو ربي عطاه خيره شوية.
0: أي؟
1: دونك في انتظار انه يركح الطقس شوية ونقوموا ب فيز دو سون تاعنا والتحضيرات انت معناها اللي باش تسبق العرض ان شاء الله، اللي باش يكون ان شاء الله مع العشرة نتاع الليل في مسرح سيدي ظاهر.
0: ايش باش نلقاو في العرض سفياني؟
1: والله العرض كما كنت تحكي انت طرب وافلام، فيه مختارات من الاغاني الطربيه الكلاسيكيه اللي وردت في افلام وفي السينما المصريه تحديدا، متنوعه لبرشا فنانين معروفين وفنانين كبار. الاغاني هذه كما كريم محمود، كما وديع صافي، ام كلثوم، نجاه الصغيره، يعني باش يكون فما من فاريتي مزيانه مع اغاني طربيه وتنفيذ مجموعه السنباطي اللي حضرنا مليح للعرض هذا ان شاء الله ينال الاعجاب وان شاء الله نسلطنوا. هي الاجواء الحقيقه منعشه، ولات نسمه تعمل 66 كيف، دونك سهره في المسرح
0: مع الاختتام
1: مع الاختتام ومع الطرب ومع النسمه الخفيفه هذه
0: يا نعيما
1: تعمل بون كيف
0: تري بيان. دونك حاجه تعمل الكيف وترجعك هكا لاجواء يعني يمكن نتنساوها ولكن نحنوا لها من فتره الى اخرى. دونك موسيقى طرب، احتفاء بروائع اغاني السينما المصريه الغاده من سنه 1945 ل 1978. ذكرت بعض الاسماء: كمال طويل، بليغ حمدي، فريد لطرش، منير مراد، محمد عبد الوهاب، العمالقة أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، فريد لطرش، وردة شادية، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، وديعة الصافي، شيفا فاضل، كرم محمود. هذايا الكل باش يكون في عرض فني تحت إشراف وقيادة سفيان الخشين بيان سور ووجدي مزالي. دونك باش يكون فما أداء جماعي، باش يكون فما كورال
1: أداء فردي بالضبط.
0: احكينا انت عاد
1: ولا كيما قلت انت بالضبط، هذاك هو باش يكون فما اداء جماعي للمجموعه واغاني فرديه: نبيل بن خليفه، إينيس خليجاني، مريم الكناني، محمد تليلي، اللي باش يغنيونا معناها باصواتهم الفرديه الاغاني الجميله اللي اقترحناهم. بون باش يكون يعني المحتوى الحقيقه اللي يسمع اغاني طربيه وكلاسيكيه يمشي في باله اللي باش تكون اغاني رزينه هكا وثقيله وكما نقولوا احنا، لا لا با دي تو، باش تكون اغاني خفيفه راهي. يعني اغاني ماهيش شكل ثقيله معناها فهمت والدسمه برشا، لا فما لومبرانت نتاع جمعيه السنباطي، باش يكون فما دور نبدأ به السهرية نتاعنا، دور معروف برشا يا منتا وحشني، وفيه شيخة في اللخة هكا مزيانة برشا. دور هذا غنوه غنى برشا فنانين، غنى صباح فخري، غنى لطفي بوشناق، غنى برشا مطربين. الوردي جميل زادة لكوكب الشرق أم كلثوم، غني لي شوي شوي وغيره من الأغاني يعني
0: الجمهور
1: باش تكون خفيفه، معنا الجمهور باش يغني معانا باش يستمتع. فما ايقاع في الـ في, الـ في الاغاني كيما كريم محمود، اهم الهواء الغنايه خفيفه وايقاعيا يعني تعمل جو فوالا. يعني اللي قصدته ما يمشيش في ذهن الناس اللي مش تكون الاغاني كلها دسمه ورزينه ومقلقه، لا لا با دي تو، معناها
0: الاغاني اللي حفظوها واللي ردوها واللي
1: اكزاكتومون اغاني محفوظه وراعاه الجانب المهرجان الصيفيه معناها فهمت
0: الفرجوي. دونك باش يستمتعوا، دونك دعوه للي يسمعوا فينا هاو الطقس. بون طقس فما
1: منعش، طقس يعمل 66 كيف
0: تري تري بيان. باش يمشي باش يمشي ويقتني والتذاكر نتاعهم ان شاء الله. العرض يبدا مع العشرة و15 دقيقه، العرض يدوم قداش الوقت؟
1: ساعتين تقريبا،
0: سويعتين. سويعتين من الغناء المتواصل، رحله فنيه تستمتعوا بها في ختام دوره 67 لمهرجان سوسه الدولي. قال لي كلمه الختام انا سفيان الخشين بيان سور نخليكم تكملوا التحضيرات نتاعكم والاجواء اللي خاصه هكا تقنيه دونك لجمهور المهرجان واللي باش يجي يحضر للسهره هذه.
1: نقول للناس اللي قصة تذكرها ديجا مرحبا بكم وان شاء الله تستمتعوا بالعرض واكيد انا متاكد باش يعملوا برونكيف والعباد اللي مازالت راه نقول مازالت الاماكن مرحبا بهم وما يندموش نعرف اليوم كيف باش يجيو مش باش يندموا وباش يستمتعوا بسهريه فنيه رائقه كما يقولوها تعمل 66 كيف جي معك مشموم فل وتعمل بون كيف معنا في السهريه الصيفيه هذه
0: ان شاء الله يعطيكم الصحه وكل هكا الدعم وان شاء الله تكون سهره جميله جدا كسبيقه من السهر.
1: كمل برنامج زيبه وقتي
0: والله تسعه يا غالي
1: تخلط
0: والله تسعه يا غالي تسعه نكمل تعب
1: كمل تسعه وتخلط
0: ان شاء الله كمل تسعه نحاول نخلط نغني الورد جميل
1: هي تخلط من الاول انت عاد العشره تبدا العشره
0: هي باهي تريبيا ان شاء الله ان شاء الله اكيد مراتي وسهرات مهرجان سوسه الدولي وسهرات اللي تكون في فضاء متميز مسرح سيدي ظاهر مع كنيسة الطيبه مع الهيئه المديره مع الاجواء والتنظيم المحكم دونك دوره ناجحه ان شاء الله الدورات الجايه تنسج على نفس المنوال او احسن. نتمنى لك ان شاء الله عرض ناجح سفيان انت وكل الفرقه يعطيك الصحه ونخليك مع التحضيرات هكا واللمسات الاخيره لعرض ان شاء الله ينطلق العشرة وربع كونوا في الموعد في مهرجان سوسة الدولي عرض الاختتام 37 دقيقة الغونديفو مازال متواصل حتى للتسعة.

0: 8 دقائق على موجتنا، رجعنا لكم في ويكاند زين. ويبدو انه الويكاند يتسم بامطار، اكيد ان شاء الله امطار الخير على بلادنا الكل. تجل عدد مناطق من البلاد في السويعات اللي تعديت وحتى توا تقلبات جويه تتميز بظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار احيانا غزيرا، تتراوح كميتها بين 20 و 40 ملم وتوصل الى محليا 60 ملم. دونك الى جانب هبوب رياح قويه تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعه في شكل هبات، خاصة أثناء العواصف الرعدية. هذا وفق بلاغ تحذيري أصدرته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم العشية السبت 15 أوت. وبينت الوزارة استنادا إلى نشرات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أنه التقلبات الجوية تشمل تدريجيا الجهات الغربية للشمال والوسط ثم المناطق الشرقية للبلاد محليا، وأشارت إلى أنه كميات الأمطار المتوقعة باش تتراوح بين 20 و 40 ملم خاصة بولايات باجة، سليانة، الكيف، زغوان، القيروان، سيدي بوزيد. وشفنا كميات أمطار مهمة في سيدي بوزيد وفيديوهات تدور زادة على مواقع التواصل الاجتماعي، صفاق زادة، وفيما تصل محليا إلى 60 ملم بالقصرين وجهة الساحل. وتشمل الظواهر الجوية المحتملة تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة بالتزامن مع ظهور السحب والعواصف الرعدية. ودعت الوزارة الفلاحين إلى توخي اليقظة ومتابعة النشرات الجوية والتحيينات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتجات الفلاحية من الأمطار الغزيرة وتساقط البرد والرياح القوية. أوصت بتأمين البيوت المحمية وتثبيت التجهيزات والمنشآت القابلة للتضرر بفعل الرياح وتفادي القيام بالأشغال الفلاحية في الأماكن المكشوفة أثناء العواصف الرعدية وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة أو المجاري مجاري المياه. ودعت الوزارة أيضا إلى تأمين القطيع في أماكن آمنة وتوفير الماء والظل، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع الحرص على تفادي تعرض الحيوانات للإجهاد الحراري. وبالنسبة إلى البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحري، أوصت الوزارة بتوخي أقصى درجات الحذر ومتابعة النشرات البحرية والإنذارات الجوية بصفة مستمرة وتجنب الإبحار عند اشتداد الرياح واضطراب البحر، وخاصة أثناء ظهور الخلايا والعواصف الرعدية. ودعت إلى أحكام من المراكب والمعدات واللوازم الموجودة بالموانئ ومواقع الرسو وعدم المجازفة بالإبحار أو العودة إلى البحر إلا بعد تحسن الظروف الجوية والتأكد من استقرارها. ربي يرحمنا بالمطرة، دونك مطرة الخير على تونس الكل. كما قلنا بعض المناطق زادة قاعدة تشهد هكا في رياح قوية وكميات مهمة من الأمطار، دو بالكم على رواحكم وخليكم ديما في المتابعة والاستماع لموجات جهرة فام اللي تعطيكم ديما آخر التحيينات فيما يخص الوضع الجوي وكيف كيف زاد كميات الأمطار المسجلة. دونك قاعدين نتبعوا قاعدين نشوفوا في الأجواء عامة، إن شاء الله أجواء الخير. والنسمة هكا اللي هبت علينا بعد فترة من الحرارة خلينا نقوله والرطوبة اللي عشنا على وقع الأيامات اللي فاتت، إن شاء الله ربي يرحمنا مع التقلبات الجوية اللي كنا حكينا عليها مع الأستاذ عامر بحبة. كان قال إنه التقلبات الجوية باش تبدأ حسب النماذج الأوروبية معتمدة، تبدأ من نهار 15 أوت من العشية متاع نهار 15 أوت. إن شاء الله ربي يحمينا كما قلنا، وديما نعطيكم آخر التحينات. خليكم معنا حتى للتسعة في ويكاند زينة.
1: Bien, je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera

0: 12 بعد 10 دقيقة على موجتنا. بدنا نواصل معكم الغونديفو حتى للتسعة. شو رأيكم نعملوا طلع على ساحة المدن المتوأمة أجواء تعمل الكيف؟ وزميلنا أشرف بن عبد السلام باش ينقل لنا الأجواء هذية مع إنسيمة العليلة اللي هكا تنعش الروح. أشرف أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا هبة، مرحبا بك ومرحبا بكل السادة المستمعين. أجواء جميلة ومتزلش فيها الجو القروي مع نسمة بوجعفر حصيل وخليط جميل وجميل جدا. احنا موجودين في ساحة المدن المتوأمة وين يتم تنظيم اليوم الترويجي لاحتفالات المولد النبوي الشريف تحت تنظيم جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مجموعة كبيرة من العارضين زي التقليدية القروية، المقروض مقروض القروان حاضر بقوة، الخبز كيف كيف أنواع وأشكال خبز القروان موجود في بعض يعني العارضين اللي جاءوا خصيصا من القيروان لعرض أنواع من الخبز من المقروض من العسل الحر والأزياء التقليدية والمنتوجات الحرفية والتقليدية القروية، ومجموعة من العروض بعد شوية تنطلق احتفالا بالمولد النبوي الشريف واستعدادا لاحتفالات المولد النبوي الشريف في إطار المهرجان اللي تم تنظيمه في القيروان. تحدثنا على تفاصيله منذ قليل مع ستيم بشير رئيس الجمعية، نسمع التصريح
0: تتفيد.
2: سليم بشير رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، اليوم موجودين نحن في ساحة المدن المتاومة في أول تظاهرة اللي تنطلق منها الاحتفالات في القيروان إن شاء الله. اليوم الترويجي هذا للمرة الثانية متواجدين في سوسة بعد السنة الفارطة، توجدنا في مرسى القنطاوي واللي كان ناجح بامتياز، زاد إن شاء الله بوادر تشجع بكل خير. هذا اليوم الترويجي هو الفاتحة متاع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، من خلاله جبنا القروان اليوم لهنا لساحة المدن المتاومة، وبه هو ندعيه لجميع الحضور والزوار والسياح وأشقائنا الجزائريين والليبية اللي متواجدين توا حاليا معنا، أنهم يزورونا في أيام المولد النبوي الشريف القيروان. عنا برنامج ثري كل ليلة، عنا إيفنمو كل شيء، عنا إيفنمو إن شاء الله نعيشوا أجواء مولد جميلة برشا، وإن شاء الله كل عام حي بخير.
3: ذكرنا أبرز المحطات الرئيسية في المهرجان.
2: أبرز المحطات أنه إن شاء الله من يوم 19 تنطلق العروض الصوفية الليلية في الساعة العامة. عنا نهار 19 نهار 20 21 3 عروض صوفية في ساحة المغرب العربي القديم الكبير قدام سيدي صاحبي. العرض الافتتاحي هو عرض البريجة للفنان أحسن سعدة، عرض مشكات، عرض زاد نبيل في الليلة الثانية لمجموعة مشكات، والعرض الدولي الكبير إن شاء الله مش يكون نهار الجمعة مجموعة موسيقى صوفية تركية وموسيقى السماع، هو عرض هي مجموعة تركية في إطار التبادل الثقافي بين وزارة الثقافة التعاون الثقافي الدولي. هذا عرض من وزارة الثقافة مشكورة اللي دعمتنا به، هو عرض ممتاز أول مرة مش يجينا للقروان، عرض كبير برشا إن شاء الله ينال أعجاب الزوار والمشاهدين الكل. من بعدها هي نتحولوا إن شاء الله يوم السبت إلى ساحة الشهداء باب جلادين في القروان، كذلك كل ليلة عنا عروض، عند الأسياد عرض الفنان محمد بسكري، عرض سيد العاشقين الفنان أنيس اللجمي، نندى السيد للفنان رحيم كوراج، وفي ليلة المولد الليلة الكبيرة نهار 24 في الليل ليلة سياحية مش يكون عن عرض زوار حضرة الفنان مرشد بوليلة، وانطلاق العرض المابينج في الليلة الأولى على صومعة جامع عقبة بتقنيات جديدة، عرض جديد فيه حكاية، والليلة الختامية شكون مع عرض القلة، ونفس الشيء الليلة الثانية من العرض المابين. برنامج ثري يتخلوا في النهار كامل، فما مسابقات دينية، فما محاضرات، فما عدة تظاهرات ثقافية. إن شاء الله اللي يجي القرآن في أي نهار مش يلقى من الصباح حتى للعشية وين يمشي، الشرائح كل واحد مش يلقى الحاجة اللي يحب عليها. ومرحبا بكم في القرآن.
0: يعطيك الصحة. أي نسمع فيك أشرف.
1: هذا هو تقريبا ملخص لأبرز المحطات اللي ينتظروها رواد مدينة القيروان خلال احتفالات بالمولد النبوي الشريف. حقيقة مشهد جميل جدا رفيع وأجواء مع نسمة صيف مزيان، عرفتك بعد ما صبت المطر نسمة ولت باردة والأجواء مريحة ومريحة جدا، أجواء يعني ندعو الناس اللي تسمع فينا وقراب من مجعفر هنا تلتحق السهرة، مازالت ما بداتش في إطار التحذيرات توا حتى الفرقة الموسيقية والسلامية قاعدين يحضروا ترواحهم على الركح، وأجواء مزيانة وجميلة جدا في شاطئ أبو جعفر بنكهة قروية بنتية.
0: خيب يعطيك الصحة أشرف بن عبد السلام من ساحة المدن المتومة، شكرا لك على نقل الصورة اللي تشجع اللي هكا ما عندهمش بروجرام دونك ينجموا يعملوا بروجرام ويمشي ويبدلوا الجو. دونك شكرا لك أشرف، خليكم معنا، احنا مازلنا موصلين الرونديفو حتى للتسعة.

سودو 30 دقيقة على موجتنا، مازلنا موصلين معكم الغونديفو حتى للتسعة في متابعة المهرجانات للسهرات والبلاغات اللي تخص العروض. نحكيو على مهرجان أم زين الدولي بجمال، وين كانت السيدة مديرة المهرجان ضيفتي في ساعتنا الأولى، حكيت على عرض المحافل الدولي. يبدو أنه هيئة مهرجان أم زين الدولي بجمال تقرر تأجيل عرض المحافل الجربي إلى يوم الثلاثاء 18 أوت 2026، وذلك بسبب الاضطرابات الجوية وحرصا على راحة الجمهور تنظيم الحفل في ظروف فنية وتقنية مريحة. تشكر جمهورها الكريم على تفهمه وتعتذر عن التأجيل الخارج عن نطاقها، وتدعو كل من اقتناء التذاكر باش يحتفظ بالتذكرة نتاعو لنهار 3 18 أوت 2026. دونك هذاك فيما يخص البلاغ الصادر عن مهرجان أم زين الدولي بجمال وعرض المحافل الجربي اللي كان نورمالمون يكون اليوم والسهرة 10 متاع الليل مع الجمهور ومع محبي العرض هذايا، ولكن أمطار ما شاء الله، يعني في ظرف وجيز تغيرت كل الملامح معناها الطبيعية للطقس، وأمطار كما قلنا ورياح في بعض المناطق. كيف زادة خلينا نحكيو على بعض السهرات اللي تشهد إقبال زادة جماهيري كبير. إليسا اليوم اللي تحيي حفل وسهرة في إطار مهرجان كارتاج الدولي، سهرة ما قبل الأخيرة لعرض الاختتام. مجد الرومي زادة لتصل لمطار تونس كارتاج لتحيي عرض الاختتام. يبدو أن الجمهور كان حاضر قبل بخمس ساعات، طوابير الحقيقة كانت وثقتها بعض الكاميرات، وكما قلنا جمهورها اللي كان وفي لإليسا وأمام شبابيك مغلقة. اليوم إليسا تحيي الحفل متاحة في كارتاج، دونك خلينا نقوله سويعة ونص، ويبدأ عرض إليسا في إطار مهرجان كارتاج الدولي. كما قلنا مجد الرومي اللي زادة تكون سعيدة بلقاء جمهورها وتصل اليوم إلى تونس، والجمهور إن شاء الله باش يكون على موعد معها أمام شبابيك مغلقة في عرض الاختتام. ويبدو أنه المهرجانات بدأت واحدة واحدة يعني تصدر الستار عن دوراتها، ومهرجانات أخرى تنطلق في دوراتها كما مهرجان العنب بجرومباليا اللي إن شاء الله ينطلق نهير لحد بالكرنفال ويستأنف عروضه دونك بسهرات كنا حكينا عليها وكيد نذكركم بها تباعا ديما على موجات جوهرة فام. دونك خليكم معنا ديما الغونديفو تلقاو من خلال سهرات المواعيد العروض والأجواء الصيفية اللي ترافقكم وين ما كنتوا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

مانيا 56 دقيقة على مشاهدتنا. هاكا وصلنا معكم لآخر الرونديفو بالنسبة لليوم في ويكاند زين. ويكاند خلينا نقولوا ممطرة، إن شاء الله تكون ويكاند هكا الخير على تونس الكل، مطرة الخير. نسيمة اللي تعمل 66 كيف درجات الحرارة اللي ارتفعت الفترة اللي فاتت، تقلبات جوية باش نعيشوا على وقعها الأيامات الجاية، هذا حسب ديما البلاغات والتحينات اللي جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن يقعد راهو طقس صيفي مع نسيمة. دونك ما تنجم كان تكون حاجة تعمل 66 كيف. احنا اكيد موقعنا johrfm.net ومن خلال زادة صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تلقاو كل التحينات، الفيديوهات، الصور والمتابعات. شكرا للكيب الكل، سامي ذوهري في الاخراج، تحية ليك، تحية زادة لمنير اسماعيل، تحياتنا لياسمين في الديجيتال، هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم، مروان سعد في التنسيق العام، وانتم مستمعين اللي نقول لكم خليكم معنا. مازالت الموسيقى، هذا هو الجسار. تشاو تشاو، باي باي.

0: موج مع الموجة. تحب روحك الفايز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تسعى ليلا على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفع استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الجهوية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. كما شددت رئيسة الحكومة على أن متابعة إنجاز المشاريع ترتكز على قياس دقيق لمؤشرات الأداء والأثر الفعلي بما يضمن ترشيد الموارد العمومية وتسريع نسق الانتقال نحو إدارة ذكية في خدمة المواطن. ووفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد استعرض المجلس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السدس الأول من هذا العام، ومن أهمها ذات الأثر المباشر على المواطن والمستثمر، ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار في إطار تحسين مناخ الأعمال، الرقمنة الشاملة أيضا لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية في إطار تحسين الخدمات الموجهة للمؤسسات، وأيضا إطلاق جملة من الخدمات الرقمية الجديدة للمواطن شملت تجديد جواز السفر عن بعد لفائدة التونسيين بالخارج، طلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد، تعميم منظومة الطابعة الجبائية الإلكتروني، والانطلاق في استغلال بوابة تعمير الخاصة برقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات، أيضا استكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية. كما أعلن المجلس الوزاري عن تطبيق الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة. إضافة إلى هذه المشاريع التي تم استكمالها، يتم حاليا إنجاز 114 مشروع وقد فاقت نسبة تقدم عدد منها 90%. ومن أهم المشاريع الجارية مطلب الحصول على شهادة الإقامة عن بعد، تطوير خدمات الخلاص الإلكتروني للأداة البلدية، التبادل الإلكتروني لتنصيص الحالة المدنية بين المراكز القنصلية بالخارج والبلديات، وغيرها من المشاريع الأخرى. بتنظيم من جمعية أحباء معهد الذكور بسوسة، تم اليوم الاحتفال بمئوية المعهد والاحتفاء بشخصية المربي المرحوم محمد عثمان تحت شعار سيرة وشهادات، وفق ما صرح به لمبعوثة الجوهرة فام شيراز التزركي رئيس جمعية أحباء معهد الذكور بسوسة عبد الباسط كحلول.
2: اليوم فعليا انطلقنا في الاحتفاليه نتاع مئويه معهد الذكور اللي بدينا فيها هو عنا يجي شهر، لكن انطلقنا اليوم في السلسله نتاع اعلام القرن، ونحتفلوا بالشخصيه الحقيقه عندها اشعاع كبير تربوي في مدينه سوسه منذ الفتره نتاع الخمسينات حتى اواسط الثمانينات، اللي هي المرحوم محمد عثمان. سيره وشهادات، السيره مش قدمها الاستاذ بن يوسف سعاد بن يوسف، والشهادات حاضرين معنا العيلة متاعو، حاضرين تلامذة من الفترة هذيك، وبطبيعة هذا وفاء لروح المربي اللي قدم الكثير كأستاذ فرنسي وكقيم عام بالمعهد، وكذلك كرجل وطني في الفترة متاع الخمسينات كانت عنده إسهامات في الحركة الوطني. فقرات متعليقة كما قلت لك مش نبدأ بتوأمة بين الجمعية متاعنا، مش توأمة فلا توأمة، شراكة بين جمعيتنا وبين جمعية أخرى، ومش ننطلقوا في السيرة متاع سي محمد عثمان والشهادات كما قلت لكم تاع التلامذة، وعندنا تكريم في الاخر بكل العائلة المرحوم اللي حاضرين اولاده دونك لنا والحفيد نتاعو.
1: دوليا الآن شهدت مدينة مأرب اليمنية تصعيدا جديدا اليوم عشان الحوثيين هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفق ما أفادت مصادر يمنية فقد وقع 4 انفجارات نتيجة القصف بالصواريخ، موضحة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب إندونيسيا اليوم إلى 47 قتيلا مع إصابة العشرات، وسط التحذيرات الرسمية من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بشكل شبه مؤكد. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة بداية الليل. الرياح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. أما البحر فيكون قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة تتراوح ليلا بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، فيما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. ومن المنتظر أن تتراجع الخلايا الرعدية تدريجيا آخر الليل لتتحول السحب إلى عابرة على كامل البلاد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. موجز في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بالله ثم دي سونس انتردي زادوهم في حي الرياض، واحد في الطلعه نتاع البلديه واحد في الطلعه نتاع البلديه في الزوناديكا. هذا سبب مشاكل كبيره، اللي يحب يكون منضبط تولي له مشاكل. ثم برشا مخالفين يهبطوا في السونس انتردي، ترسل العباد في مناوشات. المطلوب انه يعملوا يا يحطوا عون امن يا كاميرا على اقل مده، حتى يلزموا المخالفين هذم اللي هما خارج القانون ديما يسبوا في المشاكل، حد يدخل السونس انتردي وترسلوا المنضبط يدخل معهم في مناوشات. وهذا ظاهرة ترسل كل ساعة كل ساعة في مستوى الزوز هذا من ديوسان سترني.
3: هوك الماء المعدني ولا مفقود وتباع فهمتي بالكونت جوت وفهمتوا، والأسعار متاعه فهمتي ما زادت طلعت الفوق. هنا باش ينزلونا نشربوا ماء السبالة، توا هما السبالة الحقيقة نكلموا الواقع، غير حكايتهم طعم بشوية جفال وبر وما في حتى شيء. تستحفظ على جيبك وتقاطع الماء المعدني، عندنا ماء السبالة نحاولوا نشربوه. تصور ذاك الماء المعدني يولي كما هكا مش لازم منه.
4: ربي حبيت نوصل صوتي بالنسبة للي قاعد يدور في مدينة المقنين. الساعة في وسط الكياس ما تلقاش من تتعدى، عاملين حتى التروتوارات واكلين الكل، عاملين كالصنادق كالريدوات بالحديد الكل واكلين الكياسات، ما تلقاش لا كيفاش تركي كهرباء لا كيفاش تتعدى. حسب ما نشوفه ديما قبل ما تجي الحملة متاع نهار السبت، الناس كل تخمل أرواح نهار الجمعة. الرجاء بربي ماذا بينا معنا السلطات تعرف لنا السلطات من فوق.
5: وربي يعني نطلب من السلطات المعنية بالمياه المعدنية تاخذ المياه المعدنية، علاش تختفي هكا كيفة كبيرة وتخلي المحتكرين يعملوا مالهم؟ تمشي تشري كرتوش مية يقول لك في كمية يقول لك 7500 تيجي اللي كانت معناها بثلاثة وتبعة، وأكيد أكيد راهم مخبينهم راهو كي توقف عليه بشي مية وليت كانك شقف شي حاجة بريسيوز مش حاجة عادية. علاش يستغربوا في المواطن؟ علاش؟ يقعد يقولوا يودي أنجو أنجو عاملوا معامل الأخرين، يودي علاش هيك علاش هيك؟ راهو مواطن، راهو مواطن يزرزروا فيه يزرزروا فيه. الإنسان ينجم يصبر على كل حاجة، على الحم على الصوت على الدجاج على أي حاجة، إلا المين نقصونا الاحتكار، نقصونا الاحتكار وخلينا نعيشوا في رفاهية. يودي راهو الشعب التونسي معروف في العالم بالرفاهية وبالسلوك الحضاري.
1: فرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. الدنيا والموسيقى
6: اسمعوا جديد دائما على إذاعة جوهرة. راغب على كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.
7: معكم الفنان صابر داعي، آخر أعمالي وآخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
8: معكم سعد مجرد، تسمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
1: الدنيا.

0: مشكة
1: عادي بشير
0: موراقك بالبيت مفشكة
1: ماشي بتقطع
0: عادي بشير

0: جوهرة موج مع الموجة.
1: تحب روحك ألفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة FM. جوهرة FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
2: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انطلق اليوم رسميا العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة، وأشرف على عملية الانطلاق وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة سفيان ترميز، الذي أكد أهمية المشروع في دعم الشفافية وتوفير معطيات دقيقة حول حركة المنتجات الفلاحية داخل السوق. ووفق بلاغ وزارة التجارة وتنمية الصادرات، فتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية إلى التدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات. ما صرح به مدير الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن الحملة انتظمت إثر تشكيات صادرة عن المواطنين تفيد بنقص المياه المعدنية في المدينة، كما تزامنت مع ذروة الموسم السياحي واستغلال بعض الباعة نقص التزويد الحاصل في المياه المعدنية خلال الفترة الحالية والتجائهم إلى بيعها بأسعار مشطة وفق تأكيده. دوليا، قطر تنفي بشكل قاطع الادعاءات التي جرى تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، وذلك بعد حديث طهران أن القوة القطرية أسرت 3 طيارين في مارس. ومستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول إنه يستغرب هذه التصرفات في هذا التوقيت تحديدا في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. ومن أخبار العالم أيضا، استهدفت مسيرة إسرائيلية هذا المساء أطراف بلدة المنصور في جنوب لبنان في ظل موجة من الغارات الإسرائيلية التي أوقعت 11 قتيلا و19 جريحا خلال اليوم وفق السلطات اللبنانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاش صوتك

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. سهريه جديده من سهريات جوهره باي نايت تبدا معكم من توا، تتواصل مده 3 ساعات حتى الماضي ساعه متاع الليل في برنامج الليله. باش نحكيو على المهرجانات، باش نعيشو سهره اختتام مهرجان سوسه الدولي، سهره جديده من سهرات مهرجان المنستير الدولي، بالاضافه لمتابعه ابرز سهرات الليله. نحكيو الليله زاد على اليوم الترويجي الخاص بمهرجان الاحتفالات الدوليه بمناسبه المولد النبوي الشريف اللي صاير في مجعفر في سوسة اليوم الترويجي. هذا بالإضافة لآخر أخبار الفن والفنانين، جديد الأغاني الشرقية والغربية، محمود التركي، سيف نبيل، كارلوس سانتانا، لويس فونسي يرجعوا بالجديد ونسمعوا الغنيات هذوم. بالإضافة فقراتنا الموسيقية، الفلاش باك، السامر نايت ميكس، التسلطينة والسهرة العالمية. رفقوكم ونسوكم أنتم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، تحياتنا وسلامنا للجميع، إن شاء الله تكونوا بخير ونتقابلوا أنتم ديما في أحسن حال. يسهر معكم الليلة سي سامي ذويري، مشكور جدا في موعد استثنائي يكون موجود معنا في جوهرة باي نايت. معكم أحمد حبيسي من قدام الميكرو. بداية كالعادة تكون بالموزيكا سهر برشا الشباب باش نسمعوهم. سامي شاب رزقي، شاب خالد فوديل، باش نسمعو زادا شاب مامي وشيط طه زادا يكون موجود. هذوما خلينا في الشباب وبعدها نمشي لمحمد حمائي جينيراسيون زاد. دونك نبداو بالموزيكا ونرجعو نوصلو معاكم في جوهرة باي نايت.

0: هذا الشاب رزقي غنيت أنا الغلطان غنية وصلوا معها للعشرة 31 دقيقة حتى اسمه في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت
1: أنفو فيستيفال.
0: بدايتنا في فقرتنا الليلة مع آخر أخبار المهرجانات وباش نبدأه مع سلطان المسارح ملك المهرجانات اللي واكب في مختلف العروض بتميز واقتدار زميلنا صديقنا وليد الجزيري تبعنا في سهرة من سهرات الأخيرة لمهرجان المناسير الدولي مع سهرة مرتضى FTT. وليد مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك أحمد. هي السهرة قبل الأخيرة اليوم في مهرجان المناسير الدولي دورة 53 سهرة مرتضى الفتيتي. معي السيد معز عباس مدير المهرجان. كيفاش تبعت المطر سي معز؟
3: الحمد لله رب العالمين. احنا جات المطر ربي غاثنا.
2: خفت ولا بصراحة؟
3: والله أني خفت أما مسبقا والعلم عند الله مسبقا في بالنا اللي تقريبا تقعد ربع ساعة أربع دراج وخدمنا على شيء هكا حتى جماعة الفرقة عملنا البريباراتيف متاعنا التحضيرات متاع الأولى دي صابت المطر بعد عودنا رجعنا وإن شاء الله بقول ربي إن شاء الله ربي طيب علينا وتعدى السهرة وهي دي مش الخير قبل الأخرانية راهو غدوة عنا سهرة أخرى متاع مدام ديماسي كورال كورال غدوة بقدرة ربي يكون زاد شباب مستير كورال باش ينظم سهرية
2: بكري المطر كانت قوية شوية حطيت بلون A بلون B انه يعني يتأجل ولا لا؟
3: والله أني الحقيقة متاع ربي طلبت ربي ما نحبش البلون B حبيت على البلون A يا أخي ربي استجاب لي وإن شاء الله ربي تعدى معناها تتعدى سارة مزيانة واني نصورها باش تعدى سارة مزيانة
2: ما شاء الله الجمهور ما شاء الله الجمهور
3: الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
2: هو ما جيش السنة الفارطة تقريبا أوت عم ناول كان موجود السنة الفارطة غاب السنة ما شاء الله الجمهور غفير وغفير جدا
3: والله جان نقول لك مرتضى يخدم يخدم وتبارك الله عليه إن شاء الله ربي معاه وهك علاش احنا معناها شدينا صياح في البرمجة باش حطيناه وانا بريفيري معناها احنا اخترنا الدات التاريخ وأكثر وقدرة ربي الحمد لله لباس أمور مريقلة
2: فما رؤوف ماهر زاد نتصور أنه بيش يكون ناجحة
3: رؤوف ماهر والله على مقتضى العرض اللي عمله متاع كرتاج عرض مزيان برشا وإحنا الحقيقة متاع ربي أني نتبع العروض من هون ومن هون وساعة لساعة نمشي جيم دو بلاس نتنقل باش نرى العرض مثلا المحفل الجربي نقلت له في برشا مرات وهذاك علاش اللي معناه حطيته الحقيقة في أغلب العروض نتنقل ونشوف ونرى وكل إن شاء الله ماهر يكمل يتعدى مريق اللي هو حفل الاختتام نهار 18 وإن شاء الله يتعدى مريق
2: واضح يعطيك صحة سي معز على كل أحمد بصراحة سهرة ناجحة وناجحة جدا جمهور النجاح معناتها من خلال الإقبال الجماهيري تقريبا حتى في المطر الناس قاعدة تستنى حضور سهرة مرتضى من الأعمار كل عائلات صغار كبار هو سهراته في مهرجان المناسير الدولي موسم 2024-2023 كانت ناجحة جدا غاب السنة الفارطة اليوم زاد السهرة باش تكون ناجحة وناجحة جدا نظرا للحضور الجمهور الكبير في قصر الرباط بالمناسير كما قلت اليوم السهرة هي قبل الأخيرة ثم تزاد عرض ما كانش موش مبرمج معناتها كي تقرأ لفيش متاع برنامج مهرجان المناسير الدولي ما كانتش موجودة غدوة فما عرض في قصر الرباط بالمناسير تزاد العرض هذا عرض غنائي ثم العرض الاختتام مع رؤوف ماهر نهار 18 أوت كالعادة في قصر الرباط بالمناسير
0: واضح مشكور جدا وليد الجزيري إن شاء الله تعدى سهرية حلوة كما بقية السهرات اللي تعدت من مهرجان المناسير الدولي يبقى معنا في المتابعة والاستماع راجعين مع المهرجانات وراجعين مع مختلف أخبارنا الفنية والثقافية.

10:56 دقيقة على موجة الجوهرة فام، تسمعوا في جوهرة بينات صاريتنا، مازلت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. حكينا على المهرجانات، نرجعوا بعد شوية نحكي ثقافة، نحكي مهرجانات ونحكي على الإشكال اللي صاير في مهرجان تبرقة الخاص بسهرة الفنان أكرم ماك، بالإضافة بيان سور متابعة سهرة اختتام مهرجان سوسة الدول. يبقى معنا في الاستماع الموسيقى، ومن بعد يكون الموعد مع نشر مع موجز الحداش عفوا للأخبار مع هجر نوالي. نرجو احنا كمان معكم صاريتنا في جوهرة باي نايت حتى الله ماضي ساعة.

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تسببت عاصفة الرياح القوية التي هبت هذا المساء بمعتمدية السويسي من ولاية المهدية على مستوى طريق سوسة في انقلاب شاحنة محملة بعلف القرط، وقد تدخل عدد من أعوان الحماية المدنية والمواطنين لمساعدة سائق الشاحنة وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة. وتسببت العاصفة أيضا في سقوط أشجار بنفس الطريق، كما شهد طريق الجامع السويسي انزلاق سيارة نقل ريفي دون حدوث أضرار بشرية. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة، وذلك للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى. وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص 800 ألف دينار لإعادة تهيئة القسم وتحسين ظروف العمل، إضافة إلى قرابة 1,000,000 دينار لتجهيزات طبية ومخبرية متطورة. ووزارة الصحة تشير في بلاغها إلى استثمار جملي نهز 1.8 مليون دينار فضلا عن إدخال تقنيات متطورة بما يتيح تطوير التحاليل المناعية الدقيقة والمتخصصة، ويعد من الأقسام المرجعية في هذا الاختصاص، وتجهيزات أحداث وأدق وخدمات أفضل للمريض. دوليا، صعدت قوات الاحتلال الصهيوني من اعتداءاتها واقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. ومن أخبار العالم أيضا، أقدمت سلطات أمنية في طرابلس على إيقاف عدد من الناشطين المشاركين في سفينة عمر المختار الليبية التي شاركت في محاولات كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. ومن أبرز الموقوفين منسق عام السفينة الدكتور محمد الحداد ومالك سفينة عمر المختار عبد الرزاق حنيش، فيما لم تصدر السلطات الأمنية حتى الآن توضيحات بشأن ملابسات الإيقاف أو أسبابه. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: غنية تعالي من عند الـ OMB غنية نوصل معاها للـ 11-19 دقيقة لما جت الجوهرة FM صاريتنا مزيد متواصلة معكم في جوهرة بتنعي حتى الـ ما بيسا
1: Actualité culturelle et artistique.
0: جديد الحياة الثقافية والفنية نحكي على اليوم الترويجي لمهرجان الاحتفالات العالمية والدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف اليوم في بوجعفر. كان الموعد مع اليوم الترويجي هذا وين أحضر زميلنا وصديقنا طارق الفوال وناخذ معه فكرة بيان سور على أهم مميز اليوم هذا وكذلك على الاستعدادات بالنسبة لإقامة المهرجان هذا.
2: مرحبا أحمد، تحية ليك، تحية لكل مستمعي جوهرة فام. كما نعرف الناس كله تابعنا الندوة الصحفية والبرمجة الخاصة بانطلاق الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الاحتفالات هذه تنطلق اليوم من خلال اليوم الترويجي في ساحة المدن المتوأمة بحذا بوجعفر في سوسة. شفيه هذا اليوم الترويجي فيها عرض للمعرض الصناعة التقليدية، عرض الحضرة محمد كركود، عرض سلامية، عرض اسطنبالي. أكيد أنا موجود في الساحة هذية وانت تواصل اليوم الترويجي هذية. فما معرض، فما بيع للمقروض، فما بيع للخبز العربي، خبز المبسس، خبز الزيتونة والسمن. فما برشا عروض متواصلة حتى التوا. الحضور الجماهيري، فما حضور جماهيري محترم بالقدي بالقدي وقاعدين برشا يمشيوا ويجيوا. فما أيضا حركة تجارية واللي هي تعطي فكرة حول شو بش يكون فما في القروان بالنسبة للعشر أيام ولا تسع أيام الجايين. احنا كنا بكري تحدث أشرف مع رئيس المهرجان. أنا خذيت السيد مراد العلويني في تصريح اللي هو يخص دور المندوبية الجهوية للسياحة ووزارة السياحة في المهرجان هذايا. شنو فما بالنسبة للنزل الأسبوع المقبل؟ أسك الحجوزات، نسبة الحجوزات، نسبة الحضور الجالية اللي باش تكون حاضرة؟ هات نسمعوا مع بعض.
3: هو كي نحكيه على المندوبية نحكيه على وزارة السياحة بصفة عامة وديوان الوطني التونسي للسياحة. تعرفوا اللي العملية الترويجية الهامة في المحطات السياحية هي تحت إشراف معناتها وزارة السياحة وديوان الوطني التونسي للسياحة وبدعم مباشر منهم. برمجنا الأمسية الترويجية هذه بشراكة مع سلطة الجهوية تحت شرف سيد ولي القيروان وأيضا معناتها بشراكة مع جمعية الاحتفالات بمهرجان المولد النبوي الشريف. بالنسبة لجهة سوسة وجهة المنستير نحب أيضا نشكر سلطة الجهوية اللي عاونونا على تنظيم هذه الأمسية الترويجية في المدن متاحهم بمختلف الوسائل مع تسهيلات إدارية ولوجستية وفنية. بالنسبة للمندوب
2: من الأيام الترويجية علاش في سوسة ومستير؟ كانت في تونس توا سوسة من العملية والسوسة سنين سوسة ومستير.
3: بالنسبة للسوسة تم أحداث أول تجربة كأمسية ترويجية في مرسى القنطاوي عام نول وكانت تجربة ناجحة جدا وعطت الأكل متاحها حيث معناتها جلبت انتباه الجزائريين المتواجدين في المدن الساحلية وتم برمجة رحلات سياحية للأخوان الجزائريين الليبيين من القطر الجزائري والقطر الليبي في اتجاه مدينة القيروان. فكانت تجربة ناجحة لما لا عودنا برمجناها في مدينة سوسة. الحاجة الناجحة نبني عليها ونواصلوا فيها وأيضا خممنا نمشيوا لمدن أخرى معناتها كما مدينة المنستير وإن شاء الله باش يكون فما برنامج معناتها مع وزارة السياحة باش نتوجهوا لمدن أخرى إن شاء الله في الدورات القادمة كما على غرار مدينة الحمامات، مدينة نابل، مدينة صفاقس. باش يكون هناك برنامج مدروس علميا فين فما معناتها تواجد كثيف معناتها للسياح خاصة كما قلنا الجزائريين المهتمين باش نتوجهوا لهم إن شاء الله.
2: يسمع فينا توا سواء السياح والتوانسة والأجانب ويحبوا يجيوا القروان مازال فما بلايص في النزول كيفاش يحبوا يجيوا ميزون شارم.
3: هو مدينة القيروان فيها العديد من دور الضيافة، فيها الحالية الحجوزات معناتها متوفرة لكن هناك يعني معناتها طلبات كبيرة ياسر من طرف وكالة الأسفار. فاللي يحب يحجز من توا قبل معناتها ما تولي فما تعبئة 100% لأنه طاقة الاستيعاب باقي محدودة. ولكن أيضا نقول لهم احنا رانا نعيش في إقليم فيه مدن ساحلية فيها معناتها إمكانية الإيواء نجموا يواكبوا معنا، وسوسة على نص ساعة من القيلوان، ولا مدينة منستير سويعة معناتها القروان، ولا الحمامات أيضا كيف كيف نجموا اللي ما لقاوش فرصة باش يحجزوا في مدينة القيلوان نجموا توجهوا المدن المجاورة، وهذا في تفاعل إيجابي وانفتاح الإقليم.
2: بإيجاز أش فما في المهرجان التوا؟
3: فما
2: مازلنا احنا تو في المباشر، مازلنا هاو في اليوم الترويجي حتى لقتاش نصلي المساعة
3: تقريبا
2: لساحة المدن المتومة.
3: مرحبا بالجميع.
2: وبالنسبة للقروان أعطينا بإيجاز أهم
3: بالنسبة للقيروان، هناك احتفالات دينية، هناك فقرات يعني أمسيات في الساحات العمومية ومجانية الدخول والمشاهدة. أيضا السنة تتميز بعودة العرض الضوئي على سمعة جماعة عقبة بن نافع، العرض ذي اللي افتقدناه مدة تقريب 4-5 سنوات، السنة بإعاز من السلطة الجهوية، وزارة السياحة ووزارة الثقافة وجمعية مهرجان المولد قعدنا مع بعضنا ولقينا الحل. باش يكون هناك زوج سهرات للعرض الضوئي، وهناك سهرات ممتازة جدا بمشاركات دولية في مدينة القيروان. مرحبا بكم بحذانا، اللي باش يجي اكيد باش يعيش اجواء منعشه.
2: وين نجم نلقاو البرنامج؟ على صفحه مكتب السياحه موجود، صفحه المهرجان، خاطر كما قلت انت ضري فما عروض باش تتعاود، يعني ما جاش نهار الجمعه نجم نهار السبت نجم نهار الاحد.
3: فعلا البرنامج موجود على صفحه نتاع جمعيه مهرجان المولد النبوي الشريف وصفحه المندوبيه الجهويه للسياحه بالقيروان، واغلب الصفحات التوا باش تلقاهم موجودين، اضافه انه تنقلنا بهم هنا في الساحه موجودين لفلاير اللي يجي مرحبا بيه ياخذ برنامج مباشره.
2: يعطيك الصحه سمر. دونك هذه فكره اوليه احمد حول اليوم الترويجي، ومازال متواصل واللي يسمع فينا نجم يجي ونجم يعخو فكره صغيره حول العروض، يبدل شويه الجو نتاع البحر، يدخل شويه الجو نتاع القروان، ودونك ياخذ شويه ايضا فكره اذا كان يحب ياخذ يشري خبز، كان نجم ياخذ حتى ما غير ما يشري نجم يذوق كيف كيف المقروض بانواعه. دونك انت نجم تكمل مغادي اشرف يا احمد وتجي تعمل طلع هنا، نعرفك تحب برشا المقروض بويسك ديما توصي فيه على المقروض، دونك تنجم تجي وتذوق مقروض باللوز بالدقله بالفستق انواع واشكال، والا اذا كان تشري النحاس اذا كان تحب تشري النحاس هذا موجود هنا
0: تعمل ريزرفاسيون
2: باش الجمعه الجايه تشري تلقاه في القروين إذا كان بتجي. دونك هذه فكرة حول اليوم الترويجي هنا في سوسة وحول الاستعدادات فيما يخص المهرجان والاحتفالات في القروين بالنسبة للعشر أيام والتسع أيام القادمين.
0: مشكور جدا طارق الفوائل على كل المعطيات الدقيقة ما عدا المعلومة الخاصة بالبقر. مشكور جدا طارق الفوائل وكبر معاك اليوم الترويجي الخاص بمهرجان الاحتفالات الدولي بمناسبة المولد النبوي الشريف. مشكور جدا على التغطية هذه. مازلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة FM.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

هذه كانت أصالة، غنية بعنوان أصالة، حكيت فيها بتبيع على بلادها سوريا. أغنية نوصلوا معها للحداش 39 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة بناك، موعدنا اليومي من العشرة حتى الماضي ساعة على موجات الجوهرة FM. نحكيو فيه ثقافة، نحكيو فيه فن، نحكيو على المهرجانات ونغطيو أبرز السهرات، وكذلك نستمتعوا بأغنيات في فقراتنا الموسيقية. Let's go. اختيارنا لنا في السمر نايت ميكس مع ميكس أفرو هاوس للثنائي لوكا ساند فرانك. ناس مونستمت ونرجو نوصل معكم سهرية جوهرة باي نايت. Get ready to move, party people of London. The boys are back in town. Put your hands up.

هذوما لوك سان فرانك في أفرو هاوس ميكس لايف في لندن في 2026. مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة باي نايت. بعد شوية نرجع كما قلت للإشكال اللي صار في مهرجان فرقة والموضوع يخصنا بالتصريح هذا الفنان أكرم ماك. فنحكيه بكل تفاصيل. استنى وزادة بقية أخبارنا متابعتنا وفقراتنا الموسيقية التصالتين الفلاش باك في الموعد في ساعتنا الثالثة والأخيرة من جوهرة بانايت. خليكم توا مع الموسيقى. بعد شويكم وعدكم على نشرة الأخيرة الأخبار مع هاجر النويري. نرجو احنا كامل معاكم صارية جوهرة بانايت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الحكومة تستعد لإطلاق تطبيقة خدمات على الهاتف الجوال ستتاح للعموم في الايام المقبلة، وتصعيد اسرائيلي واسع يهز جنوب لبنان. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق، خصيص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. وأعلن المجلس عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة. ووفق ذات المصدر، أكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الجهوية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. كما شددت رئيسة الحكومة على أن متابعة إنجاز المشاريع ترتكز على قياس دقيق لمؤشرات الأداء والأثر الفعلي، بما يضمن ترشيد الموارد العمومية وتسريع نسق الانتقال نحو إدارة ذكية في خدمة المواطن. وفي سياق متصل، عرض وزير التكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 26 و2030 و2000، التي تؤكد التزام تونس باستثمار الثورة التكنولوجية مع توظيفها في إطار يحترم الإنسان ويصون خصوصيته وحقوقه الدستورية، بما يعزز السيادة الوطنية ويحمي الفضاء السيبرني من المخاطر المتصاعدة. وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة حوكمة الإنجاز عبر تكثيف آليات المتابعة الدقيقة وربط الإنجاز بنتائج ملموسة، وعلى أهمية أحكام التنسيق بين كل الهياكل العمومية وتسريع نسق إنجاز المشاريع المهيكلة، مع إلاء الأولوية المطلقة للمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن. أوضحت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أن الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة. وأشارت الغرفة في بيان توضيحي إلى أن الزيادة في الطلب، والتي تجاوزت في بعض الفترات المعدلات المعتادة للاستهلاك خلال الموسم الصيفي، أدت إلى استهلاك جزء هام من المخزونات الاحتياطية التي كونتها المؤسسات المنتجة استعدادا لفترة الذروة. وأضافت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية، أضافت أن هذه الزيادة في الطلب تزامنت مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية، أثرت على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج، مما تسبب في بعض الحالات في توقف خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية، بما استوجب تدخلات فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الإنتاج المعتاد. وأبرزت أنه في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية تعمل 31 وحدة للإنتاج المياه المعدنية بمختلف مناطق الجمهورية بأقصى طاقتها الممكنة، بما مكن من تزويد السوق بصورة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومي، بالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتضررة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الصحية. كما أكدت الغرفة تواصل التنسيق بين المؤسسات المنتجة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ومختلف المصالح المختصة، بهدف ضمان انتظام التزويد وتحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتوفرة بين مختلف الجهات، مشددة على أن الضغوط الحالية ظرفية وأن القطاع في حالة تعبئة كاملة لاستعادة النسق العديل للتزود في أقرب الأجال. كما دعت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الحكومية، دعت مختلف المتدخلين في مسالك التوزيع إلى ضمان سيابية وصول المنتوج إلى المستهلك وتفادي التخزين غير الاعتيادي، حاثة المستهلكين على اعتماد نسق شراء عادي يتناسب مع حاجياتهم الفعلية بما يساهم في الحد من الضغط الظرفي على السوق. دوليا، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات صهيونية على جنوب لبنان أمس، مؤكدة أن هذه الغارات هي من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح في الأسابيع التي أعقبت موافقة لبنان على اتفاق إطاري بوساطة أمريكية مع الكيان الصهيوني. والرئيس اللبناني جوزيف عون يصف الغارة على أنصار بأنها أدت إلى مقتل عائلة كاملة، معتبرا أن الهجمات تمثل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية لتطبيق اتفاق الإطار. بدوره طالب رئيس الوزراء نواف سلام إسرائيل بوقف التصعيد، مؤكدا أن النساء والأطفال الذين قتلوا في أنصار ليسوا أهدافا عسكرية. دوليا، أيضا شهدت أمس مدينة مأرب اليمنية تصعيدا جديدا مع شن الحوثيين هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وكشفت مصادر يمنية وقوع 4 انفجارات نتيجة القصف بالصواريخ، موضحة أن الدفاعات الجوية في المدينة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية. الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تعلن أن انفجارا وقع أمس قرب محطة كهرباء الزاوية غرب العاصمة طرابلس، مما أدى إلى توقف عدد من وحدات الإنتاج عن العمل. وأوضحت الشركة في بيان أن العمل جاري بشكل متواصل لإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي، ومن المتوقع عودة التغذية إلى وضعها الطبيعي خلال وقت وجيز. وتأتي الواقعة بعد أيام من أعلن الشركة أن هجوما على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في عطل تام وقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوب المدينة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: هذا كان الرحل ملحم بركات في أغنية العذاب. مواصلين معكم في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة FM. مواصلين معكم مشوار حتى الماضي ساعة. جد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا من مكانوا يسمو فينا. تحية سامي ذويري في الإخراج, أحمد حبيسي من قدام الميكرو. بكري حكينا على مهرة, على حفل كان باش يصير اليوم في مدينة تبرقة, والبارح حسبت في مدينة تبرقة لكن ما صارش. يبدو أنه فما إشكال كبير برشا صار بالنسبة للحفل هذا. حاولنا بالطبيعة نفهم شنو صار, وهذا التصريح اللي خاص به الفنان أكرم ماك جوهرة FM وجوهرة بنايت يحكينا ويفسرنا شنو بالضبط اللي صار وشنو وشكون السبب في إلغاء الحفل اللي كان برمج في تبرقة. هذا أكرم ماك.
1: خويا أحمد عسلامة, قاعد تسمع شوية. أنا ماذا بيا كنت نشوف الأجواء في تبرقة, ما شاء الله أجواء جد جميلة, لكن اليوم شوية قلب حزين. دونك كان عندنا حفلة في مسرح البحر مع الأسوسياسيون الوفاء المسرحي بالعشرينية. البنا في شنو الحكاية اللي تسكر كل بريسك مبيوعة, وكان حضور من عند أخواتنا الجزائريين بكثافة, لكن ما كناش نعرفوا ان السيد هذايا اللي السيد الضاوي باش نقولوا نحن ديريكتور ديسوسياسيون, اللي هو ديجا عمل السبيكتاكل من بعد مشيت مركز الشرطه ومشيت حبيت نعلم على الشيء اللي عملوا ابارمون. عمل العامنه والفيستيفال دو لا ميوزيك انترناسيونال, عمل نفس البروباغوند لم تيكيات, ومن بعد عمل انيوليسيون العرض. دونك السيد هذايا مستانس, وهو مثلا كان منظومه القديمه اللي عرفت لغه التعكعيك في المهرجانات اكسترا اكسترا, لكن اليوم سوء حظ اللي مع انسان اسطنبالي. أكرم ماك تعرفوني انسان نقول كلمتي وواجه الحقيقه بالحقيقه, وما فماش ولو مثقال ذره رجوع الى الوراء. السيد كلمني البارح في الليل, انا متواجد في تبرقه باربع ايام, متواجد انا وستافي كامل بعد حفله ناجحه كانت في شنتو والحمد لله. جينا قعدنا في تبرقه, تفجع بوجودي لانه في العقد كان 60-40, او كان في العقد هو يتلهى بتوسكيلي كومونيكاسيون, وانا نتلهى بتوسكيلي ماتوس ماتريال اكسيتيرا. كنا نتابعوا من بعيد, ونتابعوا عندنا ناس تتبع في البيتري ما بيوعى. كي وصلت اول ما وصلت تبرقة طلبت منه اني مش يحضر لي الكونتروندو قداش بيع, بدي لي يعني مره بعد 500 مره بعد 1000 مره بعد 1500, وبعد خرج لي بكاللغه العجيبه والغريبه انه عندنا 1000 تذكره باش نعطيوها. واللي نعرفوا نحن الامنيين التذكره ما تفوتش 200 تذكره ما بين حمايه مدنيه وشرطه وحرس, ويعني هذه المعمول به حتى في كارتاج. بريف السيده طمع واختار انه يكلمني البارح في الليل يقول لي اسمعني انا نعطيك 10 ملايين وتخرج من العرض, يعني معناها تقوم بالعرض وتاخذ 10 ملايين. قلت له لا, لاني انا ماخذ كي شيء 60-40. ثم قال لي 13 مليون, فقلت له لا, قلت له انا حاب نتحاسب على عدد البيتري اللي مبيوعه. اليوم اربع ساعات قبل العرض يتم الغاء العرض, ويبعث مراسله للمندوبية وللشرطة وللولاية انه السيد هذا ينوي العرض بكل حشاك عجرفة بالحق, معناها عجرفة, وما يحطش العرض ألغى, يحط العرض أجيلة, يعني مخاطر خرجة ساكر سيحاسب على الشيء ذاك. مشيت للمركز, عملت سكونا بيلي ماكوران, تخذيت نيميرو دو دوشيه, كلموا الوكيل الجمهورية, والله أعلم مانيش رجل قانوني, ولكن القضية مدنية, فقال عليكم انكم تجيبوا انتوما عادل التنفيذ الويسي جوستيس مش يشوف الماتريال. لا تعلم تاعو الماتريال مش موجود, الماتريال بتاعي موجود من مص ساعتين, ورغم البرمانونس في كل برمانونس في مركز الشرطة يلزم تلقى الويسي جوستيس تحت الديسبونيبيليتي متاع الأمن, وفجأة ما فما حتى لوسي جوسيس, ولكن أنصفنا الله أن لقينا لوسي جوسيس من المنطقة وسجلنا هذا الكل وكتبنا هذا الكل وحطينا هذا الكل يعني على الورق والحمد لله. دونك السيد غرته الفلوس, السيد أبرامو مستانس. لكن اللي وجعني أنا نحب أول حاجة نحب نشكر مندوب اللي قد يتبع فيه بالتليفون, المندوب الثقافة. حب نقول للمندوب ونعود نقول للناس اللي لها بالثقافة, يا أخواتي الثقافة تضرت من هؤلاء, فعليكم كما الناس هذوما اللي قاعدة تحيل باسم أسوسياسيون ليزاسيون اللي طلعونا هذوما ليزاسيون غرونا في الفن غرونا في المجتمع اكسترا اكسترا, يلزم نشوفوا شكون وراهم شكون اللي قاعد يخدم فيهم وشكون اللي قاعد يمد لهم، على خاطر اللي زاس هذوما عمرها ما كانت باش تساعد البلاد، بل بالعكس انا نقول لك اخويا الغالي هذوما اللي زاسوسيون موجودين احتكار البلاد، التقزيم البلاد وتقزيم الفنان. دونك اليوم السيد قطع باربع دوره، انا نسميها كي حبي يبدل كرهبته ويحب يعمل كذا، ولكن احتقر الفنان واحتقر الجمهور. انا اليوم مش نطلب السماح من تبرقه، تبرقه انا جيتها عام 2019، عملت فيها حفل في الريفيو، جيت في الفستيفال في البازيليك لمينا اكثر من 5000 متفرج، وكانوا الحاضرين اكثر من 1500 من الجاليه الجزائريه اخوانا، وكيما اليوم اكثر الناس اللي داخله كانوا داخلين من الحدود الجزائريه. ما حشمنيش كان مع اولاد بلادي، حشمني مع اخواتنا من الجزائر اللي هي تونس، انا والجزائر نقول بلاد واحد. ولكن هذايا السيد اطلب انه الجهات المختصه تشوف موضوعه وتشوف الاسوسياسيون اللي عملها، هذيا الاسوسياسيون اللي عملها للتحيل يلزم يكون عبره لمن اعتبر. احنا مشينا امور قانونيه وشاهد عادل جاي وثق كل شيء، والحمد لله اللي كيبدو سونو مشكورين، اللي معناها احنا ما كنا من مصحتين قدام المسرح وتم غلق المسرح في وجوهنا. وحاجه اخرى استعمل نفوذه، تيماجين حتى ما بقينا حتى عاد منفذ في برقه، البيرمانونس دو بوليس ما تحصلتش على هذا، هل يعقل هذا؟ مش تبعث لي عاد منفذ انا نورمالمون كل منطقه فيها عاد منفذ بيرمانونس ماهوش موجود اذا ما كانش فما حكايه. دونك الحمد لله والفضل لله كل شيء تسجل، والانسان هذا مش تبعه قانونيا. واتمنى لفته من وزاره الثقافه، انا نهار 9 كانت الحفله متاعي في مهرجان سبيتله اللي جا فيها دوبل كانون، رفضت اني نكون متواجد لاني قلت لهم مانيش رابور، فجاب لي السيد هذا اخر دقيقه نلقى لي زافيش، عرفتهم لي زافيش قلت عليه افي دو ريشيرش نتاع كانيش، لانه هو متعهد باللي زافيش، يعني السيد يحب يخسر لو مينيموم باش يربح لو ماكسيموم، فهمتني؟ حتى معايا انا ارتيست والله انا نعرف نيدو افني دادون، مش محقرانيه بالعكس كل فنان نقدره، وانا ما اي انسان، ولكن ما هيش موجوده في العقد، العقد القانوني اللي مصح بيني وبينه واللي اعطيناه للميسي جوستيس يعني يثبت انه العقد هو عقد خاص مع اكرم ماك، وبعت سكر باسم اكرم ماك. دونك بيحاول السميع العليم هو اش قال؟ قال نهز الجاكبوت وخلي مخاطر يعرفوا القضايا هذه طبطه. دونك يحب يخلص خسائره في الحفلات القديمه، جاء خذا الحفله نتاع اكرم ماك وعمل عليها هولد اب. دونك عيب برشا، وانا ابريتو انسان وفنان تونسي قبل كل شيء، ويغيظني اني ناس كيما ذوما تدعي انها من النخبه وتقوم بهذه الاعمال الاحتياليه. فانا ننبه اي ارتيست واي فنان انه يتعامل مع الاشخاص هذوما ونخليه العداله والعدل، وان شاء الله تسود اكسيليراسيون، خاطر هم مستنسين بالتطويل في المعامله هذيا، معناها قضيه كما كتشد برشا وقت. اتمنى ان يكون الشخص هذا عبره لمن اعتبر، ونداء الى المندوب مندوب الجهه انهم يلقاو حل مع هذه الاسوسياسيون ويتم غلقها حالا، لانها هذه الاسوسياسيون هي نكسه من نكسات الفنان التونسي والثقافه التونسيه. وشكرا.
0: هذا كان بالطبيعة تصريح الخاص بجوهرة بنات جوهرة فهم من أكرم ماك، يوضح فيه سبب نتاع إلغاء الحفل هذا. يبقى بالطبيعة حق الرد مكفول للشخص المذكور في كلام أكرم ماك، وإن شاء الله يكون التوضيح المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ومندوبية الشؤون الثقافية بجندوبة وأي حد بالطبيعة كان تم ذكره في التصريح هذا الخاص بسبب إلغاء الحفل اللي كان برمج السبت في مدينة تبرقة. بقوا معنا ديما في الاستماع، مواصلين معكم مع الموسيقى حتى الله ماضي ساعة.

زلتوا معنا في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا متواصلة حتى الماضي ساعة. نبدلوا لقاعات, نبدلوا أجواء, ونبدلوا حتى الفترة الزمنية. فلاشباك. الموعد ليلا يكون مع أهم أغنيات الثمانينات والتسعينات حسب اختيار دي جي الفرنسية جيني بريستون. كلاسيك أغنيات الثمانينات والتسعينات.

هذه جيني بريستون في أبرز غنيات الثمانينات والتسعينات معها نص دقائق أخرى مواد الليلة من جوهرة أهبانة ترافقناكم العشرة حتى الدقائق هذو ما تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة نتقابل معكم إن شاء الله وانتم في أحسن حال تحيات سيسام الظهيري رافقنا رافقكم في الإخراج التقني كان معكم أحمد حبسي من قدام الميكرو ليلتكم زينة أصبح على خير سلام